عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

حياة اف ام، احلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.

عن أبي هريرة رضي الله عنه: بينما رجل بفلا إذ سمع رعدا في سحاب، فسمع فيه كلاما: اسق حديقة فلان باسمه. فجاء ذلك السحاب إلى حرة فأفرغ ما فيه من الماء، ثم جاء إلى أذناب شرج فانتهى إلى شرجة فاستوعبت الماء، ومشى الرجل مع السحابة حتى انتهى إلى رجل قائم في حديقة له يسقيها، فقال: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: ولم تسأل؟ قال: إني سمعت في سحاب هذا ماءه، اسق حديقة فلان باسمك، فما تصنع فيها إذا صرمتها؟ قال: أما إن قلت ذلك فإني أجعلها على ثلاثة أثلاث: أجعل ثلثا لي ولأهلي، وأرد ثلثا فيها، وأجعل ثلثا للمساكين والسائلين وابن السبيل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. عن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الرزق الكفاف. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن عبد الله بن حنظلة الراهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض، فإذا استنصح رجل أخاه فلينصح له. عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيخ يكبر ويضعف جسمه وقلبه شاب على حب 2، طول الحياة وحب المال. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل الحسن برعية، ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل الحسن برعية. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة الثالثة بعد المئة.
1: كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. الحديث 1116. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما محسن، لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. الحديث 1117. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. الحديث 1118. عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، قيل: من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. الحديث 1119. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال: فقال لليهودي: احلف. قال: قلت: يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. كتاب اللقطة، باب إذا أخبر صاحب اللقطة بالعلامة دفع إليه. الحديث 1120. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: وجدت صرة فيها 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها، ثم أتيته ثلاثا فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. باب إذا وجد تمرة في الطريق. الحديث 1121. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. كتاب المظالم، باب قصاص المظالم. الحديث 1122 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. الحديث 1123 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. الحديث 1124 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. الحديث 1125 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ركزا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة مريم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حمنا حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، مرحبا بكم على مائدة القرآن، رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في القرآن وأحسن التطبيق والسلوك العملي وفق القرآن وتعاليم القرآن ومنهج القرآن ودستور القرآن، إخوة بظلال القرآن يا رب. قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة. يا سلام على القرآن، وهي اللي حصل، تبعثرت الأمة الواحدة وتولد منها أمم. يعني أبونا آدم وأمنا أولادهم 5 10 20، هاي صاروا 1000 2000 10، فانقسموا وصار أمم وأقوام وشعوب ولغات وألسن وثقافات وتاريخ وجغرافيا قصة. كان الناس أمة واحدة، 4 كلمات ولا كم، يا سلام، لكن لخصت لك التاريخ البشري والله. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يعني إيه؟ يعني الأنبياء فرقوا؟ لا، معاذ الله، مبشرين ومنذرين، كيف مفرقين؟ لا، بعث الله النبيين ليعلموا هذا الجمع الكبير من البشر، يعرفوا ربهم، كيف يتعاملون مع بعضهم، يقيموا العدل فيما بينهم، يمشون على الصراط السوي، لا عنف، لا دماء، لا قتل، لا جرائم، إلى آخره. هذه وظيفة الأنبياء، أن يؤنسنوا الإنسان ويجعلوه ملاكا يمشي على الأرض، هذه وظيفتهم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. مبشر إن عملت صالحا، منذرا إن لم تعمل صالحا. يا الأستاذ أول فصل يا شباب، من يدرس ينجح ومن لم يدرس لا ينجح. يا أستاذ فاولت علينا من أول فصل. لا يا أخي، أنا عم بحذر، دعك من ثقافة الكلام الربش هذا، فاولت مش فاولت، أنا بحذر قاعد، من لم يدرس ما ينجحش، كيف بده ينجح من غير ما يكون قد درس؟ إذن هذه وظيفة الأنبياء، بشارة ونذارة، مبشرين ومنذرين. وأنزل معهم الكتاب بالحق. كل نبي كان معه كتاب، إن شاء الله صفحة صفحتين. قرآننا من فضل الله يعني 600 صفحة ولا كام تقريبا، والله من كتب فيه والله والله ولا 600,000 صفحة. إي والله من فضل الله، يعني بالسورة عم بكتب 700 صفحة، السورة القصيرة مش السورة الطويلة. مو إنشاء من فضل الله، ظلال الآيات ومعاني الآيات خلاصته، بدناش نضيع الوقت. وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يا أيها الناس، هذا القرآن نزل ليحكم، لما يقصى من حياتنا؟ لماذا؟ فليكن منهاج ومنطلق الدساتير والقوانين كلها تنطلق من القرآن وظلال القرآن ومعاني القرآن ومغازي القرآن، الخلاصة. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، بدل ما نستورد قوانين إيطاليا وقوانين بريطانيا وقوانين فرنسا بتناسبناش يا أبويا. القرآن هو ما يناسبنا، مو دساتير وقوانين الأمم الأخرى. عجيب شأن الأعاريب والله. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، لهم اللي قبلينا نسميه ونسميه معروف اختلفوا ليه؟ الدنيا والأهواء فقط وسوء الفهم. فهم واحد شمال، واحد فهم يمين، واحد مضطر في الفهم، واحد بليد الفهم، واحد مقلوب الفهم. عاد هذه يعني أمور لا تنتهي. إن الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينت بغيا بينهم، التظالم. إخواننا المجتمع الإسلامي ميزة الأولى من فضل الله العدل والقسطاس والإخاء والمساواة. مهما الدساتير والقوانين كثرت، ما في مثل قرآننا ومنهاجنا إطلاقا. بغيا بينهم، التظالم المزروع في الأهواء، النفس، طمع، الجشع، العدوان، تعدي على الأعراض، تعدي على الأموال، تعدي على الحقوق، إلى آخره. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ربنا هدانا إلى الصراط السوي المستقيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ختام الآية 13 بعد 200، نلتقي بإذن الله مع الآية 14 بعد 200، ولكن في حلقة قادمة. إلى ذلك الوقت وفي كل حين نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، الانشغال بالماضي، نعود إلى الماضي فنستورد منه مشكلات تكون سبباً في فرقتنا، تكون سبباً في خصومتنا، تكون سبباً في تناحرنا. قضية وقعت قبل 1400 عام لا تزال حية، تؤجج المشاعر وتستهلك الطاقات وتقيم حواجز بين الفئات وتقود إلى الضعف والتشتت والتجرذم. آية واحدة تريح صدورنا: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. انتهى الأمر. كون ينطق بوجود الله ووحدته وكماله، كون ينطق بأن لهذا الكون خالقا عظيما وربا حكيما ومسيرا عظيما. وهناك منهج كلي هو القرآن الكريم، ومنهج تفصيلي هو السنة الصحيحة. فمعك ما يدل على وجوده وكماله ووحدانيته، ومعك أمره ونهيه، معك افعل ولا تفعل. ماذا يعنينا الماضي؟ لماذا نضيع طاقتنا وقدرتنا وما نملك في خصومات لا تنتهي؟ أحد مشكلات المسلمين أن ما بينهم من خصومات جاءتنا من التاريخ. وأقول لكم كلمة حق: لم يتح للتاريخ الإسلامي ما أتيح للسنة المطهرة من رجال عكفوا على تمحيصه. فكم من رواية لا أصل لها، تروي بعض الروايات أن هناك أحقادا قديمة في الجاهلية بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين خالد بن الوليد، فلما تسلم عمر عزله فورا وشفى صدره من حقد قديم. أهذا تاريخ؟ يا أمير المؤمنين لما عزلتني؟ سيدنا خالد سأل سيدنا عمر، قال له: والله إني أحبك يا أبا سليمان. قال: يا أمير المؤمنين لما عزلتني؟ قال: والله إني أحبك يا أبا سليمان. قال: يا أمير المؤمنين لما عزلتني؟ للمرة الثالثة. قال: والله ما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. عزله إنقاذا للتوحيد. الناس لضعفهم ربطوا النصر بخالد بن الوليد، والأمة إذا استحقت أسباب النصر ينصرها الله عز وجل مهما يكن قائدها. فعزله ليؤكد للناس أن النصر بيد الله عز وجل، وأن الناصر هو الله، وأن خالد بن الوليد هو عبد الناصر وليس هو الناصر. من أخطر شيء أن نسحب قيم المجتمع المعاصر، قيمه المهترئة، ونقيس بها التاريخ العظيم. هم أناس أكرمهم الله، رضي الله عنهم. إذا كان الله رضي عن هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بنص القرآن الكريم، من يجرؤ أن لا يرضى عنهم؟ وكان فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كان سفير رسول الله. إذا رضي الله عنهم في محكم الكتاب، من الذي يستطيع أن لا يرضى عنهم؟ ما بال المسلمين يستقدمون من التاريخ مشكلات بعضها لا أصل له، بعضها منحول، بعضها مكذوب، وتكون هذه المشكلات سبباً لفرقتهم وضياعهم وتشرذمهم واستهلاك جهدهم ووقتهم فيما لا طائل منه. اجعل هذه الآية حسماً للموضوعات كلها. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لو أن واحداً من رجال التاريخ كان مصيباً أو مخطئاً، أنت ماذا يصيبك من ذلك؟
أنت ما علاقتك بذلك؟ لو أنه مصيب هل ترقى عند الله؟ لا أبدا. لو أنه مخطئ هل ترقى عند الله؟ يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا. لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. آن الأوان أن تحسم هذه القضايا كلها، آن الأوان أن نلتفت إلى الله، آن الأوان أن نعمل لنصرة المسلمين، آن الأوان أن نلغي كل فكرة تفرق بيننا. أيها الإخوة الكرام، موضوع آخر قد ينشغل بعض المسلمين أو طلاب العلم أو بعض الدعاة بالوسائل على حساب الغايات، فقد نمضي عمراً مديداً في علم الحديث، وعلم الحديث ضروري جداً، لكن ننسى الحديث، ننسى متن الأحاديث، ننسى منهج رسول الله في الأحاديث. يعنينا علم الحديث فقط على حساب نص الحديث وعلى حساب توجيهات النبي في الحديث. لا بد من أن نجمع بين علم الحديث وبين متن الحديث، لا بد من أن نجمع بين علم الحديث وبين منهج النبي في الحديث. قد نعنى بأصول الفقه وننسى الفقه، ثم ننسى تطبيق أحكام الفقه، فهذا الذي أخذ جانباً واستغرق فيه وانغمس فيه حتى قمة رأسه ونسي الجوانب الأخرى، هذا ما أفلح، لأنه انشغل بشيء عن شيء، وقد ينشغل بشيء أقل أهمية عن شيء أكثر أهمية. أيها الإخوة الكرام، أنا مع الجزئيات ومع تفحص الجزئيات ومع العناية بالجزئيات لأنها من الدين، ولن أقول غير ذلك، لكن أنا لا أرضى أن نكتفي بالجزئيات وننسى كليات الدين، ننسى المشكلات الكبرى التي يعاني منها المسلمون، ننسى كيف نقاوم عولمة الغرب، ننسى كيف نتبرأ من المشركين، ننسى كيف نحكم الإسلام في حياتنا، في بيوتنا، في أعمالنا، ننسى كل هذه الأمور، ننسى أن نصحح عقيدتنا. هناك أوهام وضلالات متحكمة في عقولنا، منها عقيدة الجبر، ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك أن تبتل بالماء. يظن بعض المسلمين أن الحسنات والسيئات قدر من الله عز وجل، لا حيلة له في ذلك. سيدنا عمر رضي الله عنه جاءه شارب خمر فقال أقيموا عليه الحد، فقال والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك، فقال أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمرة ومرة لأنه افترى على الله. قال ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. ينبغي أن نصحح عقائدنا، ينبغي أن نعمق توحيدنا، ينبغي أن نرى أن الله في السماء إله وفي الأرض إله، ينبغي أن نرى أن العطاء والمنع بيد الله، ينبغي أن نرى أن العز والذل بيد الله، ينبغي أن نوحد. أما أن نشتغل بجزئيات ونقتصر عليها ونكتفي بها ولا نعبأ بغيرها، هذا ليس من الدين في شيء. أيها الإخوة الكرام، حتى في أمورنا المدنية أحيانا ينسى الموظف أن هذا النظام من أجل الإنسان، فقد يتفنن في إيقاع الأذى بالإنسان والنظام من أجل الإنسان، أن هذه القوانين في خدمة الإنسان وليست عبئا على الإنسان. فحينما نفهم حتى الأمور المدنية فهما قاصرا نعنى بالجزئيات ونضحي بالكليات. قد تنشأ مشكلة يخسر فيها المواطن والوطن مئات الملايين لجزئية لا تقدم ولا تؤخر.
عقلية محدودة متشنجة، عقل متكلس يمنع الخير عن الوطن وعن المواطنين لسبب تافه، وينسى أن هذا القانون في الأصل لخدمة المواطن. هذا لا ينسحب على أمور الدين فحسب، بل ينسحب على أمور الدنيا. أيها الإخوة الكرام، ننشغل بخصومات لا تنتهي في وسائل الدعوة وننسى أن ندعو إلى الله. نؤلف كتباً حول مشروعية التمثيل في الدعوة وحول مشروعية الأناشيد في الدعوة وننسى أن ندعو إلى الله عز وجل. جعلنا من عدة قضايا في الدعوة من وسائل الدعوة الجزئية التي يستغنى عنها، جعلنا منها قضايا كبرى واختصرنا حولها وألفنا الكتب وأشغلنا الناس، والدعوة إلى الله في غفلة وفي تقصير وفي إحباط. أيها الإخوة الكرام، هل تصدقون أن هناك من يهتم ويعنى ويحلل ويدرس ويخاصم في قضايا لا وجود لها إطلاقا؟ يتحدث عن الرق وعن أحكام الرق والرقيق وما يتعلق بالرق وعن مسائل الأمة وعورة الأمة، ويطول ويسهب ويفصل، وأين الأمة يا أخي؟ أين الرق؟ الآن في رق شعوب، في استعباد شعوب، بدل أن تفكر في تحرير الشعب المسلم من سيطرة الغرب ومن عولمة الغرب ومن إباحية الغرب، لا تفكر في أحكام الأمة التي لا وجود لها الآن، ولا تفكر في أحكام الرق الذي لا وجود له إطلاقا. كيف تدعو إلى الله حول موضوعات ليست موجودة؟ إذن لا أحد يهتم بها إطلاقا. مرة كنت في بلد إسلامي وحضرت درس علم، فكان موضوع الدرس اعتاق العبيد. يا إلهي، هل في العالم الإسلامي الآن عبد يمكن أن تعتقه؟ الأمة الإسلامية بأكملها مستعبدة لحضارة الغرب. ينبغي أن تنتقل من اعتاق عبد إلى اعتاق أمة. وهل الإنسان إذا تبع شهوته إلا عبد لشهوته؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الفرج، تعس عبد البطن، تعس عبد الخميصة؟ بدل أن تفكر في اعتاق العبيد في عصر لا عبودية فيه، فكر في اعتاق نفسك من النار. أيها الإخوة الكرام، وصدقوا أيضا أن هناك من يؤلف ومن يتعب ومن يحلل ومن يدرس موضوعات افتراضية لا وجود لها إطلاقا. لو أن إنسانا عاش على كوكب واليوم فيه 100 عام، كيف يصلي وكيف يستقبل القبلة؟ وما أحكام الحيض والنفاس هناك؟ عندنا 40 يوم، هناك اليوم 100 عام، كيف نقيس الأيام هناك؟ أيعقل أن يستهلك الإنسان وقته وجهده في موضوع لسنا بحاجة إليه إطلاقا؟ ولو شئت أن أضرب لكم الأمثلة من كتب الفقه حول الموضوعات الافتراضية التي لا يمكن أن تقع في 1,000,000 سنة مرة، لوجدتم العجب العجاب. أليس هذا استهلاك لأوقاتنا وجهدنا في موضوعات؟ أحد الصحابة سئل عن موضوع قال: أوقع؟ قالوا: لا. قال: نفتي به حينما يقع. أيها الإخوة الكرام، هناك موضوعات نعيشها، ولكن هناك موضوعات أهم منها. فقد نجادل بعضنا بعضا في حكم أخذ الأجر على القرآن الكريم، وهل هو جائز أو غير جائز. هناك من يعترض، هناك من يرفض، هناك من يتشنج. لو أنك وزير تربية وتحتاج إلى عدد كبير من مدرسي التربية الإسلامية ليملأوا ساعات التدريس، أيجوز لهؤلاء المدرسين أن يتقاضوا أجرا؟ من أين يعيشوا إذن؟ هؤلاء تفرغوا لتدريس التربية الدينية. ندخل في نقاش عقيم وفي حوار سقيم وفي متاهات لا تنتهي،
بدل أن تفكر في مثل هذه الموضوعات، حاول أن تؤسس معاهد تحفيظ القرآن الكريم، حاول أن تدعو الناس إلى القرآن، حاول أن تحملهم على طاعة الرحمن، حاول أن تبين لهم عظمة القرآن. لازلنا في موضوعات جزئية تستهلك أوقاتنا وجهدنا أيها الإخوة الكرام. وقد تجد من يناقش ويقول: ما حكم أن يتلقى مسلم على مشارف الموت فقرا وعلى مشارف الموت تجردا إعانة من مشرك أو من فاسق؟ أيضا قد تصرف مبالغ طائلة على مناقشة هذا الموضوع، مع أن المسلم قد يكون في أمس الحاجة إلى درهم يقيم به أوده. أيها الإخوة الكرام، هناك من يناقش في موضوع مع أن هناك موضوعا أهم منه. قد نخسر الزكاة على في سبيل الله فقط، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخره، وفي سبيل الله، فقد نختار بندا واحدا ونصب فيه كل جهودنا، وهذا من خطأ الاختيار. ينبغي أن تتنوع مصارف الزكاة، وينبغي أن نعطي كل ذي حق حقه. أيها الإخوة، وهناك من يعنى بموضوعات ممنوعة أصلا، ممنوعة أصلا. هناك من يحرص على نقد الناس، ولولا أن هذه الظاهرة أيها الإخوة متفشية تفشيا وبائيا في العالم الإسلامي، في أي جلسة في أي لقاء، بدل أن نقرأ القرآن، أن نتفهم معاني هذه الآيات، أن نتدبرها، زيد ليس في عمله إخلاص. من أنت؟ هل أنت مطلع على قلبه؟ لا يمكن أن ينجو إنسان من لسان هؤلاء. فلو قيل له فلان ما شاء الله رجل طيب إنسان صالح طالب علم، قال: المهم العمل، أسقط مكانته بكلمة لكن المهم هو العمل. حاول أن يلفت نظرك إلى ما يعتقد أنه عيب موجود فيه، أما هو بريء من كل عيب. المهم هو العمل. ثم نقول: فلان رجل نقي تقي عابد عامل صالح زاهد ورع داعية. يقول لك: المهم الإخلاص. وطعن به وافترى عليه وأشار إلى ضعف إخلاصه، وكأنه ناج من كل نقيصة. هذا النموذج أيها الإخوة خطير جدا في المجتمع. لا يكاد يخلو مجلس ولا لقاء ولا ندوة ولا سهرة ولا دور كما يقولون إلا وفيه حديث عن الناس، ولا سيما أعلام الناس، ولا سيما الدعاة إلى الله. فلذلك لو قلت له إنه تقي نقي عابد عامل صالح زاهد ورع داعية، يقول لك: المهم هو الإخلاص. طيب، هل اطلعت على قلبه؟ هل أنت إله حتى تكتشف ما في قلبه؟ وقد يقال له ظاهره الإخلاص، لكن يقول: صح، فلان ظاهره الإخلاص صح، ولكن ينقصه العلم، العلم الصحيح. مرة المهم العمل، مرة المهم الإخلاص، مرة المهم العلم الصحيح. نعم، لا يمكن أن يدع لإنسان فضلا، هو استكمل كل الفضائل وتلافى كل النقائص، أما كل من يذكر أمامه لا بد من أن يغمز من قناته، لا بد من أن يطعن فيه، لا بد من أن يشير إلى بعض العيوب. أهكذا الإنسان؟ أهكذا الإنسان؟ المؤمن الصادق يبحث عن إيجابيات كل إنسان ويتغافل عن سلبياته، فإن كانت سلبياته صارخة نصحه فيما بينه وبينه. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 45 بعد 100 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا

وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار.

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 45 بعد 100 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا أصحابه جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. قلت اختلف أهل التأويل في قتال الملائكة يوم بدر، فذهب الأكثرون إلى أن الملائكة قاتلوا يوم بدر، واستدلوا بروايات، وذهب المحققون من أن الملائكة لم يقاتلوا يوم بدر، بدليل أن الله تبارك وتعالى يقول: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وبدليل الآية الأخرى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. قالوا: وإن ملكا واحدا يكفي ليقاتل أهل الأرض، فالملائكة إذن كان الإمداد بهم بشارة للمؤمنين وتثبيتا لقلوبهم، هكذا يقول الله تبارك وتعالى. وأنا أختار لكم هذا القول، وهو أن الإمداد بالملائكة لم يكن من أجل أن يقاتلوا، وإنما كان بشرى وتثبيتا. ولنستمع إلى آيات الله في سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه

0: تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: يبين الله تبارك وتعالى نعمه على المؤمنين في بدر. وإليكم يا أخوة، واستمعوا واشكروا الله على نعمه. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. كان المسلمون ليلة المعركة وهم ينتظرون لقاء عدوهم كانوا بحاجة إلى الراحة. ونحن نعلم يا أخوة أن الخائف لا ينام، وأن النوم إنما هو للآمنين. فالله تبارك وتعالى أنعم على المؤمنين ليلة المعركة بأن غشاهم النعاس فناموا كي يستريحوا وكي يقوموا مستيقظين وقد استراحت أجسامهم، لأن في النوم راحة. فهذه نعمة من نعم الله. وماذا بعد؟ وينزل عليكم من السماء ماء، وهذا الماء يذكر القرآن الكريم له فوائد متعددة. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذن أولا ليطهركم به حتى تتطهروا. من كان محدثا حدثا أصغر يتطهر ويتوضأ، ومن كان محدثا حدثا أكبر يغتسل من جنابته. يطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، لأن الطهارة فيها خير. وحينما يتطهر الإنسان فإنه لا يبقى للشيطان عليه سبيل. ثم ليربط على قلوبكم، والربط على القلوب نعمة. يثبت الله تبارك وتعالى الإيمان بهذه القلوب. ثم وليثبت به الأقدام حتى يجمد هذا الرمل تحت أقدامكم. هذه فوائد للماء الذي أكرم الله به تبارك وتعالى هذه الأمة. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، ومعية الله تبارك وتعالى فيها كل خير، فثبتوا الذين آمنوا. إذن يستدل الذين يرون أن الملائكة لم يقاتلوا يوم بدر بهذه الآية الكريمة والجملة الكريمة أن مهمة الملائكة كانت تثبيت المؤمنين. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الله تبارك وتعالى تكفل أن يلقي الرعب في قلوب الأعداء. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وبهذا يا أخوة يكون الله تبارك وتعالى قد ضمن النصر للمؤمنين من جهات كثيرة متعددة. فقد أنزل عليهم الماء لهذه الفوائد التي عرفنا، وقد أوحى للملائكة أن يثبتوا الذين آمنوا، وقد تكفل أن يلقي الرعب في قلوب الذين كفروا. ثم يأمر المؤمنين بضرب عدوهم فاضربوا فوق الأعناق، أي اضربوا الأعناق، اضربوها من فوق حتى تذهبوا بها، واضربوا منهم كل بنان حتى لا يستطيعوا أن يمسكوا السيوف بأيديهم وأصابعهم. ثم لماذا؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي ما يحدث لهم لأنهم خالفوا أوامر الله وكفروا بآياته وكذبوا نبيه وجحدوا الآيات، شاقوا الله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ثم يقول الله تبارك وتعالى لهؤلاء: ذلكم فذوقوه، أي ذلكم أيها المعرضون فذوقوا هذا العذاب، وأن للكافرين عذاب النار. فذوقوه أي عذاب الدنيا، ولكم في الآخرة عذاب النار. ثم يتوجه النداء للمؤمنين، وفي الصورة يا أخوة 6 نداءات، هذا أولها: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. والزحف يكون للصبي، ولكن الجيش الجرار الكثير وهو يسير يتصور كأنه يزحف. يأمر المؤمنين رب العالمين إذا لقوا عدوهم أن يثبتوا وأن لا ينهزموا. والفرار يوم الزحف يا أخوة من الموبقات ومن الكبائر، فلا تولوهم الأدبار، أي لا تولوهم أدباركم وظهوركم. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. يعني الذي يوليهم دبره لا بد أن يكون له هدف شريف نبيل، غاية عظيمة نبيلة تنحصر في صورتين اثنتين: الأولى أن يكون متحرفا لقتال، بمعنى أنه يري عدوه أنه ترك وولاهم دبرة من أجل أن ينضم إلى فئة أخرى، أو من أجل أن يستدرج العدو حتى يظفر به. والصورة الثانية أن يكون متحيزا إلى فئة من فئات المسلمين ليقاتل معها، قد تكون أكثر حاجة من الفئة التي هو معها. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله في الدنيا، ومأواه جهنم وبئس المصير. وحتى لا يغتر المسلمون بأفعالهم فيقول قائلهم: أنا قتلت كذا وكذا، وقتلت فلانا وفلانا وفلانا، قال الله تبارك وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وكان النبي عليه وآله الصلاة والسلام قد أخذ حفنة من تراب الأرض ورمى بها وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه، فلم يبق أحد منهم إلا ودخل شيء من هذا التراب في عينيه. يقول الله تبارك وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أي أنتم لستم الذين قتلتموهم، لكن القاتل الحقيقي كان هو الله تبارك وتعالى. ثم يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وما رميت إذ رميت، حينما رميت ما في يدك من تراب، فالحقيقة إن الله هو الذي رمى وأوصل هذا التراب لعيون أولئك جميعا. وهذا يا أخوة معناه أن المسلم ينبغي أن يعتمد على الله تبارك وتعالى، وهذا خطاب للرسول عليه وآله الصلاة والسلام فما بالك بغيره؟ يعني لا ينبغي للمسلمين أن تغرهم أفعالهم. ولذلك يقول سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام لسيدنا سعد رضي الله عنه وقد دعا له أن يكون مجاب الدعوة، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لسعد أن يكون مجاب الدعوة، وكان يقول: ارمي بأبي أنت وأمي، هذا خالي فليأتني كل بخاله. يقول له: يا سعد، إنما تنصرون بضعفائكم بصلاتهم وصيامهم ودعائهم، إياك أن تغرك نفسك يا سعد. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، ليبتلي المؤمنين بما فرضه عليهم من جهاد في سبيله، إن الله سميع عليم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ذلكم، أي هذا الذي بينته لكم لتعلموا أن الله موهن كيد الكافرين، سيضعفهم ويبطل كيدهم ويذهب مكرهم، قل الله أسرع مكره. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. واختلف أهل التأويل في هذه الآية، فبعضهم قال هي خطاب للمؤمنين، ولكن المحققين من العلماء على أنها خطاب للكافرين. ذلكم أن أبا جهل قال حينما خرج من مكة: اللهم انصر أهدى الفريقين وأكثرهم صلة للرحم، وكان يعني نفسه ومن معه. فقال الله لهؤلاء الكفار: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي جاءكم الفتح، وهو أن الله تبارك وتعالى قد خذلكم، وإن تنتهوا عما أنتم فيه من كفر فهو خير لكم، وإن تعودوا للعناد والكفر وحرب المؤمنين نعد. وهكذا كان يا أخوة. أبو جهل أبى إلا أن يخرج إلى بدر من أجل أن يشربوا الخمر وتغني القيان، وهكذا خرج إلى بدر فشربوا كؤوس المنايا بدل الخمر، وناحت النائحات بدل الغناء. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. بقيت يا أخوة لطائف ودقائق في تفسير هذه الآيات، سأحدثكم عنها إن شاء الله في الحلقة التالية. وأن الله مع المؤمنين، صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
2: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورتي غافر وفصلت.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي غافر وفصلت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي سورتي القلم والحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحج.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، مرحبا بكم على مائدة القرآن، رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في القرآن وأحسن التطبيق والسلوك العملي وفق القرآن وتعاليم القرآن ومنهج القرآن ودستور القرآن، إخوة في ظلال القرآن يا رب. قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، يا سلام على القرآن. وهي اللي حصل، تبعثرت الأمة الواحدة وتولد منها أمم، يعني أبونا آدم وأمنا أولادهم 15 20، هاي صاروا 1000 2000 10، فانقسموا وصار أمم وأقوام وشعوب ولغات وألسن وثقافات وتاريخ وجغرافيا قصة. كان الناس أمة واحدة، 4 كلمات ولا كم، يا سلام. لكن لخصت لك التاريخ البشري والله. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يعني إيه؟ يعني الأنبياء فرقوا؟ لا، معاذ الله، مبشرين ومنذرين، كيف مفرقين؟ لا، بعث الله النبيين ليعلموا هذا الجمع الكبير من البشر، يعرفوا ربهم، كيف يتعاملون مع بعضهم، يقيموا العدل فيما بينهم، يمشون على الصراط السوي، لا عنف، لا دماء، لا قتل، لا جرائم، لا آخره. هذه وظيفة الأنبياء، أن يؤنسنوا الإنسان ويجعلوه ملاكا يمشي على الأرض، هذه وظيفتهم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، مبشر إن عملت صالحا، منذرا إن لم تعمل صالحا. يا أستاذ أول فصل يا شباب، من يدرس ينجح ومن لم يدرس لا ينجح. يا أستاذ فاولت علينا من أول فصل. لا يا أخي، أنا عم بحذر، دعك من ثقافة الكلام الربش هذا، فاولت مش فاولت، أنا بحذر قاعد، من لم يدرس بنجحش، كيف بده ينجح من غير ما يكون قد درس؟ إذن هذه وظيفة الأنبياء، بشارة ونذارة، مبشرين ومنذرين. وأنزل معهم الكتاب بالحق، كل نبي كان معه كتاب، إن شاء الله صفحة صفحتين. قرآننا من فضل الله يعني 600 صفحة ولا كام تقريبا، والله من كتب فيه والله والله ولا 600 ألف صفحة. إي والله من فضل الله، يعني بالسورة عم بكتب 700 صفحة، سورة القصيرة مش السورة الطويلة، مو إنشاء، من فضل الله. ظلال الآيات ومعاني الآيات خلاصته، بدناش نضيع الوقت. وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يا أيها الناس، هذا القرآن نزل ليحكم، لما يقصى من حياتنا؟ لماذا؟ فليكن منهاج ومنطلق الدساتير والقوانين كلها تنطلق من القرآن وظلال القرآن ومعاني القرآن ومغازي القرآن، الخلاصة. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، بدل ما نستورد قوانين إيطاليا وقوانين بريطانيا وقوانين فرنسا بتناسبناش يا أبويا. القرآن هو ما يناسبنا، مو دساتير وقوانين الأمم الأخرى. عجيب شأن الأعاريب والله. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، لهم اللي قبلينا، اللي قبلينا بنسميه وبنسميه معروف معروف. اختلفوا ليه؟ الدنيا والأهواء فقط، وسوء الفهم، فهم واحد شمال واحد فهم يمين، واحد مضطر في الفهم، واحد بليد الفهم، واحد مقلوب الفهم، هذه يعني أمور لا تنتهي. إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينت بغيا بينهم، التظالم، التظالم. إخواننا المجتمع الإسلامي ميزة الأولى من فضل الله العدل.

0: القسطاس والإخاء والمساواة مهما الدساتير والقوانين كثرت، ما في مثل قرآننا ومنهاجنا إطلاقا، بغيا بينهم التظالم المزروع في الأهواء النفس، طمع الجشع، العدوان، تعدي على الأعراض، تعدي على الأموال، تعدي على الحقوق إلى آخره. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ربنا هدانا إلى الصراط السوي المستقيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ختام الآية 13 بعد 200، نلتقي بإذن الله مع الآية 14 بعد 200، ولكن في حلقة قادمة. إلى ذلك الوقت وفي كل حين نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة
4: ماجيك، واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعة.
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
5: ماجيك عمزاجي وعن مضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكل متعل عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
6: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE و AHSD و BTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: أف أم 20 عاما وفرعها في السماء.
1: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن، هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
2: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: معلش
1: جديد شنينا بالنعناع من حمودة.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل طريق المطار 079 88 30 101.

0: اسم له تاريخ.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-451-3740.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
5: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0777-34-74-24.
6: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.
1: حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
4: أهلا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم مع أنموذج الكرم الأعلى عند العرب حاتم الطائي. تقف ماوية زوج حاتم الطائي وتستذكر سنة أصابتهم وأتت على كل خير، فقالت تصفها: أصابتنا سنة اقشعرت لها الأرض واغبر أفق السماء وراحت الإبل حدبا وضنت المراضع على أولادها، فما تعطي قطرة وأخذت السنة المال وأيقنا بالهلاك. فوالله إنا لفي ليلة صنبر بعيدة ما بين الطرفين، إذ تضور صبيتنا جوعا، عبد الله وعدي وسفانة. فقام حاتم إلى الصبيين وقمت أنا إلى الصبية، وأقبل يعللني بالحديث فعرفت ما يريد فتناومت. فلما تهورت النجوم وانكسر ظلام الليل إذا شيء قد رفع طرف الخباء ثم عاد. فقال حاتم: من هذا؟ قالت: جارتك فلانة، أتيتك من عند صبية يتعاون عواء الذئاب فما وجدت معولاً إلا عليك. فقال: أقبلي فقد أشبعك الله وإياهم. فأقبلت المرأة تحمل اثنين ويمشي بجانبها أربعة كأنها نعامة حولها رئالها. فقام حاتم إلى فرسه فنحرها، ثم كشط عن جلدها ودفع المدية إلى المرأة وقال لها: شأنك يا فلانة. فاجتمعنا على اللحم نشوي ونأكل، ثم جعل يمشي في الحي ويأتيهم بيتاً بيتاً فيقول: هبوا أيها القوم عليكم بالنار. فاجتمعوا والتفع في ثوبه وجلس في ناحية ينظر إلينا، فوالله ما ذاق منه مزعة، وإنه لأحوج إليه منا. فأصبحنا وما على ظهر الأرض من الفرس إلا عظم وحافر. فأنشأ حاتم يقول: مهل النوار أقل اللوم والعذل، ولا تقولي لشيء فات ما فعل، ولا تقولي لمال كنت مهلكه مهلا، وإن كنت أعطي الإنس والخبل، يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا. فكان مال حاتم سبل الرفعة والذكر الحسن، وبقي به حيا إلى يومنا. فالذكر للإنسان عمر ثاني.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. أمانة عمان تؤكد أن حجز المواقف العامة أمام المحال التجارية مخالفة ولن يسمح بها. إصابة 12 فلسطينيا بهجمات مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. بدء مراسم تشييع خامنئي في طهران اليوم بمشاركة آلاف الإيرانيين. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني سعيدة، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أكد رئيس اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين عليان العدوان أن السردية الأردنية حاضرة في مهرجان جرش من خلال 4 ندوات تتناول المكان والإنسان عبر استضافة أهل الخبرة والتاريخ. وأضاف العدوان أن مهرجان جرش يتمتع بمكانة دولية وعالمية، حيث يشارك فيه الكثير من رموز الثقافة العربية والعالمية، وشدد على أهمية مشاركة الكاتب الأردني في المهرجان وإبراز دوره وأهميته. عثرت الأجهزة الأمنية على طفل يبلغ من العمر 11 عاما كان قد تغيب عن منزل أو منزله في محافظة الزرقاء منذ عدة أيام، وذلك في منطقة وسط العاصمة عمان رغدان، وهو بصحة جيدة. وقالت مديرية الأمن العام في بيان صحفي أنه تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات تغيب الطفل، فيما بوشرت الإجراءات اللازمة لتسليمه إلى ذويه. أكد مدير المركز الإعلامي في أمانة عمان الكبرى معاذ الحديد أن وضع أي عوائق أو حواجز لحجز المواقف العامة يعد تجاوزا ومخالفة لا يمكن السماح بها أو التغاضي عنها، وأشار إلى أن الأمانة تتابع في هذه الممارسات من خلال كوادرها وفرقها الميدانية، وتعمل على إزالة العوائق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين حفاظا على حق المواطنين في استخدام المرافق العامة. وأضاف أن الغالبية من أصحاب المحال التجارية ملتزمون بعدم التعدي على حرمة الشارع أو وضع عوائق مادية لحجز المواقف، داعيا أصحاب المحال التجارية وجميع المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات وعدم الاستيلاء على المواقف العامة التي وجدت لخدمة الجميع. قررت هيئة الإعلام العراقية منع ظهور المحلل السياسي والعسكري مؤيد الجحيشي في جميع وسائل الإعلام العراقية لمدة 60 يوما على خلفية تصريحاته التي تضمنت معلومات كاذبة بشأن الأردن. وقالت الهيئة في بيان صحفي أن القرار جاء على خلفية تصريحات أدلى بها الجحيشي خلال لقاء تلفزيوني تضمن بحسب البيان ادعاءات كاذبة ومضللة تمس علاقات العراق الدولية، مما يشكل مخالفة للائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن الهيئة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب 12 فلسطينيا في هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة غداة مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينيت على خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة وسط اعتقال جيش الاحتلال 4 فلسطينيين قرب الخان الأحمر. هذا واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة طوباس وبلدة عقابة شمالها ومخيم الفرع جنوبها، وداهمت قوات الاحتلال منازل للفلسطينيين وانسحبت دون التبليغ عن اعتقالات. باشرت السلطات في دمشق جلسات محاكمة لمتهمين في أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية العام الماضي، وتواصل إحالة أشخاص إضافيين إلى التحقيق وفق ما أوردت وزارة العدل السورية. وقال رئيس لجنة التحقيق في تصريح نشرته وزارة العدل السورية إن النيابة العامة العسكرية باشرت بإحالة عدد من الأشخاص إلى قاضي التحقيق، مشيرا إلى أن بعض القضايا أحيلت إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق.
بدأت مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم في طهران وسط مشاركة آلاف الإيرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على مقتله في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. أضاف أن الولايات المتحدة حسمت المواجهة مع فنزويلا في يوم واحد ووجهت ضربات قاسية للغاية لإيران، مؤكدا منح إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات لإقامة مراسم جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي. حجز المنتخب المصري مقعده في دور 16 من كأس العالم 2026 بعدما تغلب على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصليين والإضافي بالتعادل في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور 32 ليواصل الفراعنة مشوارهم في البطولة ويقتربوا من تحقيق إنجاز تاريخي. إلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، بينما يكون حارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار هذه. تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في عالم الأعمال والوظيفة، لحتى تحقق إنجاز عالي لا تركز على أهدافك، فقط ركز على أفعالك، ولا تخطط للنجاح، مارسه. وهي قاعدتنا لحلقة اليوم، بمعنى أهدافك العظيمة اللي أنت كاتبها على الورق ما راح يكون إلها أي قيمة، زي الترقية، إنك ترفع دخلك، الخبرة، كلها مجرد أمنيات إذا ظلت في عالم التخطيط وما نزلت الأرض للتنفيذ. الهدف بعطيك الاتجاه بس، لكن الفعل هو المحرك. بدل ما تشغل بالك بسؤال كيف أصير مدير خلال سنتين، اسأل حالك شو السلوك اليومي اللي لو عملته اليوم بيخليني أستحق مكان كمدير. الفرق بين الشخص اللي بيتقدم والشخص اللي واقف مكانه هو الأول بيصنع الوقت، والثاني بيستنى الوقت المناسب. نتائجك في الوظيفة هي انعكاس مباشر لسلوكك اليومي، مش لطموحك ولا لكلامك. الذكاء والحماس بيبدأوا المشروع، بس الالتزام هو اللي بيخلصه. الفرق الحقيقي في حياتك المهنية ما حيكون بقفزة كبيرة مرة واحدة، الفرق هو تراكم بسيط ومستمر. ارفع مستوى التزامك، ما ترفع سقف أهدافك، اختار سلوك واحد فقط تقدر تلتزم فيه يوميا بدون انقطاع. 20 دقيقة تعلم في مجالك، أو مهارة تقنية واحد تطورها، أو خطوة صغيرة إضافية خارج المطلوب منك. الفكرة مش في الكمية، الفكرة في الاستمرارية. وأهم نقطة، لا تربط شغلك بمزاجك. الموظف المثالي هو الشخص اللي بيقدر ينفذ الفعل حتى في الأيام اللي ما عنده فيها طاقة. هون أنت فعلياً بتبدأ تصنع نفسك وتكسر حاجز الموظف العادي. في نهاية يومك لا تسأل حالك بشو فكرت أو شو خططت، اسأل سؤال واحد: هل التزمت بالفعل اليوم؟ لأنك ببساطة مش عم بتطارد هدف، أنت عم تبني نظام حياة بيوصلك للهدف غصب عنه. وتذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي المختبر اللي بتثبت فيه جودة أفعالك قبل أهدافك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374 74 24.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: مدارس الوطن العربي الغنيه عن التعريف بقصه نجاح اكثر من 35 عاما اضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790 33 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
3: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه. جرين هوم من اسمه بتعرفه. لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، مرحبا بكم على مائدة القرآن، رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في القرآن وأحسن التطبيق والسلوك العملي وفق القرآن وتعاليم القرآن ومنهج القرآن ودستور القرآن، إخوة في ظلال القرآن يا رب. قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، يا سلام على القرآن. وهي اللي حصل، تبعثرت الأمة الواحدة وتولد منها أمم، يعني أبونا آدم وأمنا أولادهم 5 10 20، هل صاروا 1000 2000 10، فانقسموا وصار أمم وأقوام وشعوب ولغات وألسن وثقافات وتاريخ وجغرافيا قصة. كان الناس أمة واحدة، 4 كلمات ولا كم، يا سلام، لكن لخصت لك التاريخ البشري والله. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يعني إيه؟ يعني الأنبياء فرقوا؟ لا، معاذ الله، مبشرين ومنذرين، كيف مفرقين؟ لا، بعث الله النبيين ليعلموا هذا الجمع الكبير من البشر، يعرفوا ربهم، كيف يتعاملون مع بعضهم، يقيموا العدل فيما بينهم، يمشون على الصراط السوي، لا عنف، لا دماء، لا قتل، لا جرائم، إلى آخره. هذه وظيفة الأنبياء، أن يؤنسنوا الإنسان ويجعلوه ملاكا يمشي على الأرض، هذه وظيفتهم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. مبشر إن عملت صالحا، منذرا إن لم تعمل صالحا. يا الأستاذ أول فصل، يا شباب، من يدرس ينجح ومن لم يدرس لا ينجح. يا أستاذ فاولت علينا من أول فصل. لا يا أخي، أنا عم بحذر، دعك من ثقافة الكلام الربش هذا، فاولت مش فاولت، أنا بحذر قاعد، من لم يدرس ما ينجحش، كيف بده ينجح من غير ما يكون قد درس؟ إذن هذه وظيفة الأنبياء، بشارة ونذارة، مبشرين ومنذرين. وأنزل معهم الكتاب بالحق. كل نبي كان معه كتاب، إن شاء الله صفحة صفحتين. قرآننا من فضل الله يعني 600 صفحة ولا كام تقريبا، والله من كتب فيه والله والله ولا 600,000 صفحة. إي والله من فضل الله، يعني بالسورة عم بكتب 700 صفحة، سورة القصيرة مش السورة الطويلة، مو إنشاء من فضل الله، ظلال الآيات ومعاني الآيات خلاصته، بدناش نضيع الوقت. وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يا أيها الناس، هذا القرآن نزل ليحكم، لما يقصى من حياتنا؟ لماذا؟ فليكن منهاج ومنطلق الدساتير والقوانين كلها تنطلق من القرآن وظلال القرآن ومعاني القرآن ومغازي القرآن الخلاصة. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، بدل ما نستورد قوانين إيطاليا وقوانين بريطانيا وقوانين فرنسا بتناسبناش يا أبويا. القرآن هو ما يناسبنا، مو دساتير وقوانين الأمم الأخرى. عجيب شأن الأعاريب والله. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، لهم اللي قبلينا، اللي قبلينا بنسميه وبنسميه معروف معروف، اختلفوا ليه؟ الدنيا والأهواء فقط وسوء الفهم. فهم واحد شمال، واحد فهم يمين، واحد مضطر في الفهم، واحد بليد الفهم، واحد مقلوب الفهم، عاد هذه يعني أمور لا تنتهي. إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينت بغيا بينهم، التظالم، التظالم. إخواننا المجتمع الإسلامي ميزة الأولى من فضل الله العدل والقسطاس والإخاء والمساواة، مهما الدساتير والقوانين كثرت ما في مثل قرآننا ومنهاجنا إطلاقا. بغيا بينهم، التظالم.

0: آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ربنا هدانا إلى الصراط السوي المستقيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ختام الآية 13 بعد 200 نلتقي بإذن الله مع الآية 14 بعد 200 ولكن في حلقة قادمة إلى ذلك الوقت وفي كل حين نستودعكم الله حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
4: مدارس تزكية

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

اسم له تاريخ. في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما

0: يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
4: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.
6: يا

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM إعلانك
1: بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك FM. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة نبدأها مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الناس أجمعين. نحن الآن في العام الثاني للهجرة. في العام الثاني للهجرة حدثت هناك عدة أحداث، كان منها تحويل القبلة، كان منها انطلاق السرايا والغزوات الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في عدة غزوات في البداية ليستكشف المناطق حول المدينة، وبالإضافة إلى ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت مجموعة من التحالفات مع القبائل التي تحيط بالمدينة. هناك غزوة ذكرناها سابقا هي غزوة العشيرة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع بأن هناك قافلة خرجت باتجاه الشام فخرج للقائها، كان على رأسها أبو سفيان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يلحق بهذه القافلة ووجدها قد فاتته بعدة أيام. فالآن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز العدة لقدوم هذه القافلة. استخبارات النبي صلى الله عليه وسلم أبلغته بأن هذه القافلة بدأت بالتحرك عودة إلى مكة، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وأعلن التعبئة العامة بين المسلمين وقال لهم يعني بالحرف الواحد هذه المرة ليس الخروج لأجل القتال، وإنما هذه قافلة قريش قد أقبلت، فاخرجوا لعل الله أن ينفلكموها. ينفلكموها يعني يعطيكم إياها بدون قتال ولا شيء، لأنه عدد المشركين فيها كان قليلا والجمال كثيرة وأغلبها من أموال المسلمين أصلا. وبالتالي تجهز مع النبي صلى الله عليه وسلم 310، يعني حوالي الأغلب دائما بيقولوا 314. هذا العدد فعليا يعتبر كبيرا بالنسبة للقافلة، لكن المسلمين ما كانوا متوقعين ما الذي سيحدث لاحقا. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى أوامره المشددة إنه والله يجب على الجميع أن يخرجوا، لا، قال اللي بده يطلع اللي ما بده ما يطلع لأنها قافلة. فلذلك تخلف عدد لا بأس به من الصحابة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هؤلاء 314 باتجاه بدر. هذه الخطة عند النبي صلى الله عليه وسلم إنه يلتقي بهذه القافلة في وقت مبكر، يعني يطلع ويعترض طريقها لأنها بتنزل في بدر بدل ما تنزل في المدينة، صاروا ينزلوا في بدر، وبدر بعيد عن المدينة تقريبا 180 كيلومتر، يعني مسيرة 3 أيام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع إنهم راح ينزلوا في بدر كعادتهم بدلا من المدينة، وكان يريد أن يخرج مبكرا حتى يلتقي بهم، خاصة إنه القافلة بدأت تقترب. النبي صلى الله عليه وسلم يرسل له استخبارات ويرسل مجموعة من الصحابة حتى يطلعوا على الأحوال ويتابعوا القافلة. وفي المقابل أبو سفيان كان كمان عينيه صاحيات، كان يبحث ويتابع. فمن الأحداث التي حصلت في ذلك الوقت إنه أبو سفيان اكتشف أن النبي صلى الله عليه وسلم يراقبه، يعني رأى رجلين أقبلا على هيئة المسافرين، طبعا هدول يعني مخابرات بيشتغلوا للنبي صلى الله عليه وسلم بمفاهيمنا الحالية طبعا، فرأهما جلسا على أساس أنهم يعني مسافرين وحملوا حالهم راحوا، فرجع إليهم يعني راح على المكان اللي كانوا فيه وأقبل على أعلاف الإبل وعلى يعني مخلفات الجمال وفتها فوجد فيها نوى التمر، فقال هذه والله علائف يثرب، يعني عرف إنه هذول الناس من المدينة. فالمبدأ مباشرة حول طريقه باتجاه الساحل، راح باتجاه ينبع وأرسل رسائل عاجلة إلى مكة يستصرخهم باتجاه هذه القافلة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد يعني كان ينتظر فعليا مقتربا من بدر، ووصل تقريبا قريبا إلى بدر ينتظر هذه القافلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجهز باتجاه بدر وأبو سفيان يبتعد. طبعا الأخبار ما بتوصل مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه والله أبو سفيان ابتعد كذا كذا، يعني القضية فيها صعوبة بسبب بعد هذه الأماكن. أما قريش فقد وصلها الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يهاجم هذه أو على وشك أن يهاجم هذه القافلة. طبعا عاتكة عمة النبي صلى الله عليه وسلم رأت رؤية في ذلك الوقت قبل 3 أيام من قدوم الرسول الذي أرسله أبو سفيان إلى قريش يستصرخها. إيش رأت؟ رأت رجلا أقبل على بعير له ونادى في أعلى مكة وقال اخرجوا أو ألا فاخرجوا يا لغدر، يا لغدر يعني يا أهل الغدر، إلى مصارعكم في 3، يعني بعد 3 أيام، إلى مصارعكم يعني حيث تموتون. ثم بعد ذلك تمثلت به يعني مرة أخرى، ظهر الجمل على هذا الرجل فوق ظهر الكعبة وهو ينادي ألا اخرجوا يا لغدر إلى مصارعكم في 3. ثم بعد ذلك إذا به يقف على جبل أبي قبيس وينادي نفس الكلام ألا اخرجوا يا لغدر إلى مصارعكم في 3، ويحمل حجرا صغيرا ثم أرسله وأرسله يعني تركه هيك، فأقبل صار الحجر يعني يتدحرج حول على الجبل حتى انكسر فتفتت وثار في مكة، ودخلت فلقة من تلك الصخرة الصغيرة في كل بيت من بيوت مكة. الصبح أخبرت العباس بهذا الخبر عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها هذا خبر خطير وهذه رؤيا خطيرة فلا تخبر أحدا. الغريب أنه هو نفسه طبعا رضي الله عن العباس يعني أسلم بعد ذلك، لكن هو نفسه يعني كان أهمه الأمر، وكان هذا من تقدير الله عز وجل أنهم يسمعوا الخبر، فذهب وأخبر صاحبه عتبة ابن أبي ربيعة كان صديقه، قال له على فكرة يعني رأت كذا وكذا لا تخبر أحدا. فراح عتبة وأخبر واحد ثاني، لا تخبر أحدا لا تخبر أحدا، كل واحد صار يخبر الثاني، ففشل خبر بمكة. في ذلك اليوم خرج العباس عند الكعبة وإذا بأبي سفيان بيقول له يا أبا الفضل عندما ينتهي طوافك أقبل تعال. فقال نعم. فلما أتى إليه جلس قال إيش مالكم شوفي؟ فقال له أبو جهل بين الناس يا أبا الفضل متى خرجت فيكم هذه النبية؟ قال له أي نبية؟ قال له عاتكة، رؤيا عاتكة. فالعباس قال له وما رأت عاتكة؟ شو رأت يعني عامل حاله مش عارف. فقال له أبو جهل يعني طنش الرد، قال له أبو جهل تعلم يا بني هاشم أما ترضون أن يتنبأ رجالكم حتى تنبأت نساؤكم؟ تعلم يا أبا الفضل لقد زعمت عاتكة أن الرجل في منامها قال ثلاث أيام يعني في مساء في ثلاث، فسنتربص بكم هذه الثلاث، فإن كان كما قالت وإلا كتبنا عليكم كتابا أن بني هاشم أكذب العرب، كتبنا كتاب وعلقناه في الكعبة بنو هاشم أكذب العرب، راح تصير مثل فضيحة. فيقول العباس فما زلت متيقنا أن الأمر سيحدث، لأنه مدام عرفت قريش معنى الأمر سيحدث، ربنا أراد أن تعرف. في اليوم الثالث بيقول غدوت مغضبا زعلان ويعني بدي أروح أتكاتل أنا وياه. فبيقول بمجرد ما رأيته وكان أبو جهل حديد النظر حديد اللسان، بمجرد ما رأيته أقبلت إليه مغضبا وأنا أنتظر أن يحدثني حتى أشاتمه عشان أقعد أصرخ أنا وياه، فإذا به يخرج ويشتد ويركض باتجاه المسجد. فقلت إيه ماله هذا الرجل يعني أكل هذا خاف أن أشاتمه يعني خاف مني رح يركض هرب مني يعني عشان ما أشتموش. وإذا به سمع ما لم أسمع صوت ضمضم ابن عمرو الغفاري وهو يصرخ. من ضمضم هذا؟ هذا الرجل هو الذي أرسله أبو سفيان ليستنجد بمكة. فأبو سفيان أرسل ضمضم، هذا ضمضم دخل الكعبة شق قميصه وأسال الدم من الجمل ودخل مكة وهو محول الرحل وهو يلطم يا قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم قد عرض لها محمد وأصحابه لا أرى أن تدركوها، انتهى الموضوع الله يسهل عليكم راحت أموالكم. فغضبت قريش وأوعبت في نفس اليوم قالوا هي بدكم تفكروها مثل تلك القوافل أموال ابن الحضرمي التي أخذها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نخلة، لا والله لنثأرن للأمر. وبدأوا يتجهزون فورا بأسرع ما يمكنهم حتى تجهز عندهم في يوم واحد 1000 مقاتل على رأسهم أبو جهل وفيهم جميع سادة قريش تقريبا، بقي من سادة قريش أكم من واحد بس أبي بن خلف أبو لهب ما طلعش، وعدد كبير منهم كلهم خرج، وأخرج معهم عدد من بني هاشم رغما عنهم كان منهم العباس أخرج مرغما، وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج مرغما. وخرجت قريش مسرعة باتجاه بدر لتلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم عند بدر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اقترب أو كان في الطريق إذا بالخبر يصله أن قريشا يعني خرجت، طبعا عنده مخابرات أيضا موجودة في مكة، فيصله خبر أن قريش خرجت للقائه عند بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن اقترب من بدر، فأصبح بين حالين، إما أن تكون القافلة قريبة فنأخذها ونرجع، أو أن نلتقي بقريش ويكون اصطدام عظيم. وهذا الاصطدام لم يكن المسلمون يحسبون له حسابا في ذلك الوقت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفكر ماذا سنفعل في هذه الحرب. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا.
1: الدكتور عبد الله معروف.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. أمانة عمان تؤكد أن حجز المواقف العامة أمام المحل التجارية مخالفة ولن يسمح بها. رئيس اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين يؤكد أن السردية الأردنية حاضرة في مهرجان جرش. إصابة 12 فلسطينيا في هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يقول إنه سيرد بكل حزم وقوة غير مسبوقة على أي محاولة لاستهداف السعودية. السلطات في دمشق تبدأ جلسات محاكمة للمتهمين في أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية العام الماضي. وبدء مراسم تشييع خامنئي في طهران اليوم بمشاركة آلاف الإيرانيين. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

بسم الله الرحمن الرحيم. طلعت مش فاتحة المايك يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمستمعي حياة اف ام. أهلا في هذا المساء الصيفي بجدارة، وأهلا بكل من يسمعنا على الطرقات، وكل من يرانا على تلفزيون حياة بث مباشر، ومن يرانا على الصفحة الرئيسية في حياة اف ام. أهلا وسهلا في برنامجكم الأسري التربوي الذي يخرج منكم وإليكم، برنامجنا أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال قطيشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. فأهلا وسهلا بحلقة جديدة وعنوان جديد. يا أهلا بالناس الطيب اللي بيسمعونا، أهلا بأهالي الطلاب التوجيهي، وأنا واحدة منكم يا جماعة. يا رب يلا ارفعوا الأيادي، يا رب نخلص من هالهم بكثر ما في أيام بينه طويلة. يعني إذا إحنا الأهالي طلعت روحنا فكان الله في عون أولادنا. فيا رب يا رب يفرحوا قلوبكم، أسأل الله عز وجل. أهلا وسهلا بالصيف وخريجين الجامعات، يا مرحبا بالزفات على باب الجامعات والأهالي بتوزع هالحلوى، ويا أرض اشتدي ما عليك يأدي، ابني تخرج من الجامعة وزغرتي يا أمه. أهلا وسهلا في برنامجنا وحلقتنا اليوم اللي بتحكي عن هل الشهادة تكفي بدون علم؟ هل إحنا أولادنا لما بيحملوا خريجين من الجامعة الفلانية والكلية الفلانية هل هذا يكفي، أم أننا نحتاج بجانب هاي الشهادة العلم؟ وكالطبيعة والعادة في كل حلقة لازم نذكركم ببرنامجنا أولادنا بخير في مثلث العلاقات الأسرية، أزواج آباء وأبناء. الأزواج، الزوج يحتاج إلى الاهتمام والتقدير، وها ببصم لك يا سيدتي بالمليون، كلما زدت اهتماما وتقديرا لزوجك أخذت عيونه. والزوجة تحتاج إلى الأحب والاحتضان، وها ببصم لك بالمليون، كلما زدتها حبا واحتضانا كلما أخذت عيونها. أما الأولاد فيحتاج إلى خلطة التربية، التكرار والحوار، وهكذا تستقيم الحياة ما بين الأزواج حتى تستقيم ما بين الأولاد. فأهلا وسهلا فيكم.

عارفين لازم تكون كل مواضيعنا في الصيف تتعلق بالصيف، لذلك تحدثنا في المرة الماضية عن المغالاة في تفاصيل حفلة الزواج. وجد أنا بشكر كل اللي بيتابعونا وبيبعتونا ما بعد الحلقة. مرات في كتير ناس بيكونوا منشغلين، أو مثلا بيكونوا بيشتغلوا بشغلهم هم فاتحينه على اللابتوب، فبتلقاهم بيبعتوا لك بعد هيك آراءهم في هذا الموضوع. وكثير من مجتمعنا اليوم يرى أنه الدفعة الطبقية، الضغط المجتمعي هو اللي وصلنا لهذا الكلام. وفي توصايا يا صبايا، في توصايا من الشباب بتحكي لكم والله خفوا علينا، لو علينا بدناش حفلة، لكن البنت اللي بتدخل بهاي التفاصيل. ونحن نعلم أن أقلهن مهورا أكثرهن بركة، من غير ما ندخل بالتفاصيل اليوم، ولأنه كمان له علاقة بالصيف أكيد رح نحكي عن هل الشهادة وحدة تكفي أم أننا نحتاج إلى عدة وعتاد، وهو العلم الحقيقي اللازم نحمله، وما هو جوانب العلم اللازم يحملوا أولادنا حتى يكونوا ناجحين في حياتهم العملية. فأهلا وسهلا، عشان تشاركونا كالعادة لازم نعطيكم أرقام التليفونات 06-516-40-20 أكيد بنحب نسمع مشاركاتكم. وقبل ما نبدأ، مبروك لكل الخريجين والخريجات اللي كانوا على مقاعد الدراسة وهلأ على باب نفق العمل، يا رب يبعث لكم كلكم أعمال.

0: والله يا أهلا وسهلا. ترى من هون بسمع زغاريد الهاتف. تعرفوا إحنا اليوم كان الصيف لابد أن تكون مواضيع أولادنا بخير متعلقة بما يمس حياتنا. فاليوم موضوعنا عن حفلات التخرج. والله يا كريم إني سامع صوت الزغاريت من هنا. فربي يفرح الجميع يا رب. دحكي لكم قبل ما نبدأ مع المتصل عمر. دحكي لكم قبل ما أطلع عشان تعرفوا الصيف. بنتي بتلعب بلاي ستيشن. بنتي بتاسع. ابني طوشت هي وياه لسبب ما وأنا بجهز حالي للحلقة. قلت بدي شدخل خليهم أخريتوا ميت صالحوا. ما شفتوا إلا مسك الأبصر شو الإيدين هدول اسم كنترول ولا مش عارف شو اسمهم وخبهم. قال لي ماما هدول بتخبيهم لا تعطيهم إياه. طبعا أنا ناسا مش فاضيلهم دجز للحصة للحلقة. طلعت وسحبت حالي والمعركة قايمة ما بينهم. فالله يلعيننا على تربية الأولاد. اهلا وسهلا يا عمر. يا مرحبا بك.
1: الله يحييك ومسيك بالخير دكتوره.
0: يا حي الله بالناس الطيبه.
1: يا مرحبا. في البدايه يعني بتمنى النجاح لطلبتنا التوجيهي واخص بنت اختي عند توجيهي السنه هاي.
0: يا رب.
1: وبنتك انت يا دكتوره كمان.
0: يا رب يا الله
1: يفرحنا فيهم جميعا ان شاء الله.
0: يا رب يفرحنا بنجاح بنتي يا رب.
1: امين يا رب.
0: عمر.
1: والله يا دكتوره شوفي
0: قول.
1: انا بالنسبه لي جواب على سؤالك انه هل الشهاده تكفي يعني والله انا بقول العلم مش بالشهاده.
0: نعم.
1: يعني انا كثير انا بالنسبه لي شفت كثير ناس معهم شهادات لكن ما عندهم علم.
0: لا صحيح.
1: خاصه قديما زمان كان يشتروا الشهادات مشترى.
0: صحيح.
1: يعني ممكن واحد يكون يعني بده يتخصص تخصص معين او بده يشتغل. انا بعتبر الشهاده هي مفتاح للعمل بس.
0: صح. نعم.
1: لأن
0: نعم.
1: الناس الآن تيجي لك بدك وظيفة تقدم عشان معك شهادة ما بيصير معك خبرة أو معك شغل.
0: مزبوط.
1: أو عندك معك شهادة أول شيء بيصير عن الشهادة.
0: صح.
1: فالشهادة هي مفتاح للحياة مفتاح للعمل بس.
0: صح.
1: لكن مش خطأ يكون معك شهادة ويكون معك علم.
0: يا سلام عليك. الله يجزيك الخير يا عمر. دائما لك. دائما مداخلاتك معنا مثمرة.
1: الله يكرمك دكتورة. لكن العلم قبل الشهادة. أنا
0: نعم نعم نعم
1: معي شهادة لكن ما عندي علم في
0: يعني شو بدي أستفيد.
1: واحد سؤال بالتخصص تبعي.
0: صحيح.
1: يحرجني.
0: يا سلام عليك عن جد. شكرا يا عمر على المداخلة.
1: العلم هو الأساس قبل
0: الأساس
1: الشهادة.
0: أي علم هلا رح نحكي فيه. الله يكرمك يا عمر. تسلم.
1: أي علم يا دكتورة. أي علم.
0: أي علم. نعم صحيح صحيح.
1: يعني أي نوع من العلوم سواء علوم شرعية دينية أو علوم
0: كلها مهمة
1: أكاديمية أو علوم حتى مهنية.
0: صحيح.
1: لازم يكون انا عندي خبره فيها.
0: نعم.
1: عمليه وعلم فيها بعدين الشهاده
0: الله يجبر خاطرك
1: موجوده هنا هي بقولنا بتسهل امور
0: الله يكرمك. نعم صحيح يا عمر. الله يكرمك. تسلم تسلم. شكرا شكرا. محمد السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتوره.
0: يا اهلا وسهلا بالناس الطيبه.
2: كيف حالك دكتورتنا؟
0: الحمد لله انا بخير يا ربي لك الحمد.
2: لا بس أنا ما بدي أشارك.
0: أيوة.
2: بس بدي أقول كلمتين. الله ينجح لك بنتك
0: يا رب
2: وجميع الطلاب يا ربي.
0: يا رب يا ربي يا محمد يا رب يا الله.
2: الله
0: إنه على كل شيء قدير. عن جد شكرا لمشاركتك وكلامك الطيب.
2: حياك الله. مع السلامة.
0: الله يكرمك.
2: يعني.
0: عبد الهادي سلام عليكم. عبد الهادي
3: سلام.
0: عبد الهادي
3: مايك.
0: يا أهلا. شو رأيك توطي الراديو إذا كنت مشغله؟
3: إيه؟
0: توطي الراديو لو كنت أنت مشغله عندك.
3: لا لا واطي. هيك منيح؟
0: أنا سامعك هلا.
3: بحكي لك أنا الحمد لله يعني مخلص هندسة عمارة حاليا يعني شغال بصنعة تعلمتها يعني وأنا بدرس بحيث إني أتعلم وكمان يعني بشد عيدك يعني على موضوع إنه أقلهن مهورا أكثرهن بركة.
0: والله.
3: يعني واحد يعني يدوب يطلع لكم يتوى الأيام.
0: والله
3: بس هي
0: محمد عبد الهادي. عبد الهادي مش مهندس. انت شو المهنة اللي هلأ بتشغل فيها بعيدا عن الهندسة؟
3: تكييف تبريد مركزي.
0: طيب ما شاء الله عليك. والله هسا احنا عفط علينا. اسكت الشوب دخل.
3: والله
0: الله يكرمك يا مش مهندس وربي يجبر خاطرك. انت متزوج؟
3: لا لا لا
0: يا ربي يا عبد الهادي عد يبعث لك الهنية الرضية الغنية التقية اللي تصر بالك وخاطرك.
3: آمين يا رب ويفرحك يا رب.
0: تسلم يا عبد الهادي. شكرا على اتصالك. شكرا.
3: الله يسعدك.
0: الله يرضى عنك. طيب يا أهلا بشريفة.
4: هلا حبيبتي دكتورة.
0: يسعد مساكي. أهلا يا شريفة.
4: الله يسعدك وشكرا على المواضيع الحلوه كثير اللي بتفيد جميع المجتمع والامه كلها.
0: يا رب اسال الله. حي الله بشريفه حبيبي. ما رايك؟
4: اتفضلي.
0: ما رايك هل عن جد الشهاده الواحده تكفي ولا مهمه بالسي في بس في شيء اعمق؟
4: لا في شيء اعمق حبيبتي. العلم بمشي الامور وبقدم لقدام في نجاحات كثيره، لكن العلم بالحياه العمليه والعلميه والثقافيه بين الناس مهم جدا، اللي يكون الانسان يعرف كيف يتعامل مع الناس، كيف يدور اموره البيتيه، يدور اموره تعرض لاي مشكله كيف تعرض لمشكله كيف يحلها. بس اما العلم باتجاه واحد لا يكفي. والله اخت دلال،
0: والله يا شريفي انا هذا اللي جاي احكيه بالحلقه، ترى ممكن الناس تفكر اني انا قصدي علم، يعني علم اللي يدرس، هذا اللي بدي اياه، اللي هو علم الحياه، كيف اتعامل واتعايش في هذه الحياه. صحيح
4: صحيح. لازم يا دكتوره الانسان يكون منفتح بكل شيء، بشهادات علميه، بشهادات مهنيه، مع اسريه، بالحياه كمان، كيف يتعامل مع الناس، خاصه مع الناس الازواج. كيف يتعاملوا مع بعض، كيف يتعاملوا الكناين مع الحموات والعكس.
0: ايوه يا سلام عليكي.
4: نعم. هاي الامور هي اللي بتنقلك
0: الاساس،
4: الاساس بتنقلك من نجاح لنجاح.
0: الله يرضى عنك، الله يبارك فيكي. شكرا يا شريفي على مشاركتك. شكرا شكرا. صفاء،
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الورد يا صفاء. أنا منيحة الحمد لله، حي الله. والله
5: إن شاء الله أمنياتي نجاح وتوفيق لجميع طلاب التوجيه
0: يا ربي. أسأل الله
5: كل طالب علم إن شاء الله.
0: والله يا رب.
5: هلأ بالنسبة للشهادة، الشهادة هي جزء من العلم. يعني كونك فتت تخصص معين فهذا بحد ذاته علم.
0: نعم.
5: العلم مش مختص بإشي معين، العلم ممكن إنه يكون بشكل عام.
0: نعم.
5: وهذا العلم بتورثه سبحان الله، يعني كل واحد في تخصصه عالم يعتبر إذا أتقنه وقدر إنه يعني يسخره بالإشي اللي برضي رب العالمين وبيفيد الآخرين.
0: صحيح.
5: لا أنا بس تفضل.
0: لا لا احكي لي، أنا قصدي إنه قديش في أشخاص حاملين شهادات بس بالحياة العملية ومش عارفين يتكيفوا.
5: نعم صحيح. هلا انا كان عندي ابني العام كان فارس الله يرضى عنه ويرضيه. كنت حابه انا يروح في مجال صحي بس هو ما بحب هذا المجال مع انه ما شاء الله كان كتير متفوق. بحكي لي انا بحب مجال الشريعه، وبحكي لي كلمه جوهريه حكى لي اياها بصراحه سكتني فيها. بحكي لي يا امي انا الشهاده او العلم اللي انا بدي ادرسه ما بدي يكون شاهد علي، لازم يكون شاهد إلي مش علي. نعم. لأن نعم. إذا كان شاهد صحيح. علي أنا ما بلزمني، وإذا صحيح. ما كان بخدم الإسلام أنا ما بلزمني.
0: صحيح.
5: فالله يكرمه ويرضى عنه.
0: فابنك راح باتجاه الشريعة؟
5: نعم. هلأ تخصص الشريعة
0: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. الله يحميه.
5: وبشتغل يعني. كمان عشان يثقل شخصيته أكثر.
0: ابنك بيشتغل كمان؟
5: بشتغل.
0: يا ويلي صفاء، يا ويلي شو نفسي هاي الرسائل يا جماعة يسمعها كل الأهالي والشباب عشان يذكروا شخصيات أولادهم. الزمان اليوم اختلف، وشغلة رجوعهم للعلوم الإنسانية ودراسة الشريعة، يا الله ما أجمل هذا الشيء.
5: يعني هو من الصغير، يعني كنت أنا
0: الحمد
5: هو
0: لله.
5: أخوانه الأكبر منه الحمد لله كان من رواد مراكز تحفيظ القرآن.
0: تبارك الرحمن.
5: وجه رسالة من خلال برنامجك، بدي تكوني بس داعمة لهذا الموضوع. إذا تكرمتي إنه بس مراكز التابعة لجمعية القرآن الكريم يا ريت انهم يعاودوا يفتحوها.
0: ما احنا تخرجنا منها يا رب. اسال الله
5: اسمعي
0: يعني صفاء، انا شيء بشيء يذكر حضرت حفل تخرج بنتي انه حافظه اجزاء، فمدرستها عملت قناديل المدرسه، فانا رحت على اعتبار انه بنتي وكم من بنت وصلى الله بارك، فرحت تعزيه لبنتي يوم السبت. يا الله، اول شيء حفل مهيب، شغلة تاني أعداد أكتر يمكن من 12 شاب وصبية حفظت كتاب الله، كتير زي بنتي حافظين أجزاء وكذا. طول الحفل المحفل من أول لآخر وأنا عيط، وهم يحكوا لي بجنبي دكتورة مالك، أقول لهم أنا مبسوطة، أنا ما كنت أتخيل إنه في أعداد عمالها بترجع لكتاب الله. فيا رب الله يتقبل من الجميع يا رب. الله يرضى عنك يا صفاء حبيبتي. أنت شكرا لمداخلتك.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799-364-1.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
3: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
4: الصورة
5: ماجيك واستمتع بصورتها.
3: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
6: ماجيك عمزاجي وعن مضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكل متع لعيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
3: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
8: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
9: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
10: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

هل الشهادة وحدها تكفي أم أننا نحتاج إلى العلم؟ هل يا مبروك مبروك ابنك تخرج من الشامعة هاي آخريتها يا شباب مبروك ولا ابنك تخرج من الجامعة ومعه شهادة، هل هاي وحدها تكفي؟ أنا الموضوع اليوم اللي بدي أركز فيه بأولادنا بخير، الشهادة وحدها لا تكفي. دكتورة، ما احنا عارفين بدنا نودي مهارات حياة وبدنا ندخله كمان دورات بتخصصه عشان يعبي السي في لما يروح على شركة معينة يكون قدها، برضو ما هذا الذي أقصده. أنا بدي أحكي لكم إنه احنا اليوم صور جميلة بأعلى الشهادات، ولكننا من جموة في التعامل الإنساني احنا كتير ضعف. ترى في أعلى الجامعات والشهادات لكنه يسيء التعامل مع زوجته، بتشوفها في أحلى مكانة ومانيجر وإلها صوتها بالشركة واضرب واطرح، في داخل بيتها إما معلي صوتها على زوجها ومعتبر حالها نهي بفلوسها لازم تقود البيت، أو إنها ماخدي جارب وتفترض أنا عامل لكم كل شيء سيبوني بحالي أنا تعبانة. هذا الجانب اللي إحنا ما بدنا إياه. إحنا بدنا شهادة وبدنا جامعة مميزة، بس ما بدنا ننسى إنسانيتنا. إحنا بشر بالنهاية، إعلينا وصار معنا مصاري، إعلينا وصلنا إلى أعلى الدرجات في الدكتوراه والماجستير، ولكن سنبقى بشر. عند آخر اليوم منروح منشلح الأقنعة ندخل على بيوتنا عشان

ونتحلى بمهارات الحياة، لأنه اللي منتعلمه في الجامعات اللي هو المهارات اللي لها علاقة بالعلم في الشغل، لكن إحنا بالمدارس والجامعات حطيه شكرا للشغل، لكن في الحياة العادية كيف تكون إنسان؟ ماذا تعلم عن أساسيات الدين؟ كيف تكون ماهر في الحياة ويكون لديك ذكاء اجتماعي؟ إذا امتلكت هاي الأشياء نيالك وأنت صاحب شهادة، بمعنى ما شاء الله في أعلى قيمة علمية لكن أخلاقه توب، ما شاء الله في مكانه عالي وعنده مدير أضرب وأطرح منظره، ولكن يا الله شو رحيم، يا الله شو رقيق، يا الله شو رفيق، وبالمقابل في بيت عارف يتعامل مع زوجته، ما شاء الله عليها في مكانها مميزة شاطرة بشغلها، لكن يا الله أولادها أدب ودين وبتحاول معهم، وبس تروح على بيتها بتشلح قناع إنها حدا عظيم برا، وبترجع الست الودود اللذيذ الحباب اللي قاعد في بيتها تنشر السكن والسكينة. هذا فعلا ساعيته نياله، يحمل شهادة ويحمل ظلال العلم.

جماعة، كم مرة شفنا طبيب بيعامل بفظاظة وشايف حاله إنه كتير كبير، وإذا أجا عمه من وراه سأله وقال له عمي وين المكان الفلاني، اتطلع فيه إنه أنا دكتور كيف بتسألني؟ ولكن كم طبيب شفناه يتعامل بقمة الرقي والرحمة وهم أكتر من الجزء الأول. فنيال كل من وصل لهاي الدرجات وكان التواضع والرفق وحسن المعاملة مع هذا العلم، أخذ ظلال العلم. كم من مهندس وكم من ممرض وكم من معلم وكم أشخاص طلعنا على المهنة حبيناها بسببهم لأنهم أحسنوا التعامل معنا. أحكي لكم، طلعنا ولا نزلنا سيبقى ما يجمعنا الإنسان، الإنسانية. فديروا بالكم، تخلوا الشهادة بس ياي ثم ننسى أن نتعلم الإنسانية. من أين يتعلمها أولادنا؟ من أين يأتي أولادنا بالإنسانية؟ واحد، صورة الأب والأم الحسنة اللي فيها رفق بالتعامل ما بين الطرفين عشان يطلع إنسان. اثنين، القدوة في الخلق عشان يطلع إنسان. ثلاثة، أظني أقول له شاطر اطلعي الأول خليكي مميزة، ولكن لا بنسي لا خلقه ولا بنسي دينه ولا بخليه يطغى هذا الإشي. ممتاز، برافو عليك تقدمي، ممتاز برافو عليك تقدم، ولكن ما بنسيها إنه بالنهاية هي زوجة لازم تتعلم أصول التعامل مع الزوج، وإنه هو زوج لازم يتعلم أصول التعامل مع الزوجة. هذا هو العلم الحقيقي الذي يرافق الشهادات. أما شبابنا اليوم يا حرام على الفراغ اللي هم فيه، كل واحد فيهم حامل شهادة ورقية كرتون، لكن هل هم معبئين للحياة داخليا؟ هذا سؤال احنا بنتركه لكم يا أهالي. اليوم أولادكم بين إيديكم، كل ما كنتوا صورة جيدة أمامهم كل ما كان أولادنا بخير. يا الله من التعليقات الجميلة، وحدي بتحكي لي والله يا دكتورة في ناس فخمة من غير شهادة، وأنا أشهد بالله إنه في ناس كم هي رائعة وجميلة بس من غير شهادات. يا جماعة، كم مرة دخلتي مع تاكسي أو مع شوفير سيرفيس وكان يتعامل بلطافة وطلعتي وانتي مبسوطة مع انه يمكن مش حامل شهادة؟ كم من شخص اشتريتي وبعتي معه وانتي شايف انه كبير بالسن، ممكن ما يكون اساسا متعلم، لكن يا الله ما الطفه، بتخليك يرجع مرة وتنتين وتلاتة. وكم ناس في اماكن وماخدين زاوية وماخدين مكاني بتروحي اوف بدي اتعامل معه. لذلك انا ارى ان الشهادة بلا علم، ولكن العلم المقصود فيه بالاساس في برنامج اولادنا بخير الرفق وحسن الخلق وحسن التعامل وأساسيات الدين، فلا نغفل عنها.

هذا، وأنا وياكم نعاني مع الأولاد لأنه الهجمة كتير كبيرة، ولكن نبقى في شعار أولادنا بخير: الحوار والتكرار. ترفع القبعة احتراما لأطبائنا وترفع لكل الكوادر الطبية. سأحكي قصة هي تمثل نفسه ولا تمثلهم جميعا. والدي الله يغفر له ويرحمه، كبير بالسن في آخر أيامه، بمر في كوريدور طويل من واحدة من المستشفيات اللي يعني ما نعرف القسم هذا من هذا، فبده يسأل وين فلان، وين القسم مثلا الباطني، فبلقى واحد بيقول له: عمي عمي، هو بالله وين القسم الفلاني؟ طلع فيه هيك قال له: على فكرة أنا مش أستاذ. أبوي بينادي عليه: أستاذ أستاذ، وين القسم الفلاني؟ والله يا جماعة أستاذ أستاذ، وين القسم الفلاني؟ فطلع عليك بيقول: على فكرة أنا مش أستاذ، على فكرة أنا طبيب. طلع عليه أبوي قال لي: والله يا عمي لما حكيت لك إياها احتراما إليك، ولكن اللي خلاك الطبيب هو الأستاذ، وبالنهاية كل واحد يصنع نفسه. فأتمنى أن نكون في أماكننا نحمل الخير في أنفسنا، سواء كنا هيك أو هيك، فلكل أحد احترامه ونيال من وضع القيمة لعمله بأخلاقه، فبتناي إحنا كإنسان نعكس المكان اللي إحنا فيها. الله يجزيك الخير يا خالد أبو خجيل. إيش يا خالد؟ اسمع بدي أقرئكم تعليقه على الفيسبوك: يسعد مساكي بالخير، الشهادة مش شرط، الحمد لله. هي أنا وستي الكل، أم أنس رفيقة الدرب، أحلى تعامل مع بعض ومع أولادنا. يا بي الله يحيي أصلك يا أبو أنس. والله والله أمهاتنا لا قرأت ولا كتبت إلا يمكن أسماءها ومن 1 لـ10، ولكنها خرجتنا، وإحنا اليوم منعاني من هجمة العلم صورة مجتمعية ونفخة كذابة، ومن جوا أولادنا مهشمين. يلا نرجع للتوازن يا رب، كلنا في مناصب عليا وفي أعلى الدرجات وأحلى الشهادات، بس ما ننسى أننا بالنهاية ندخل إلى بيوتنا، نخلع أقنعتنا ونعود بشر مع أزواجنا وأولادنا.

كنت في حفلة وهيك، حفلة التخرج هي بنتي هاي التحفيظ القرآن اللي حفظت كم من إشي بس الحمد لله ولا البلاش، فأنا كنت أمزح وأضحك وأشوف الناس اللي حواليا بعد طبعا الجرعة من البكاء. ففي واحدة من الناس اللي بتسمعني في برنامج أولادنا بخير حكي لي دكتورة ما تخيلتك إنك أنت هيك، بقول طب شو تخيلين العاد، حكي لي ما بعرف. طبعا أنا فاهم لها يعني إني أنا يعني برستيج وجاي وهيك وأنا دعوة أساسا أجي مدعوة وأرض اشتدي معلك ليه ليه ليه ليه ليه. سيدنا الشافعي قال مقولة جميلة، كلما تعلمنا كلما تواضعنا. يا الله ما أحلى البساطة في التعامل. نيالهم اللي بيفرضوا وجودهم مش بشهاداتهم بلباقتهم ودينهم وأخلاقهم، فغصب عنا بيغوصوا في قلوبنا من جوا جوا جوا عشان نحبهم شئنا أم أبينا.

0: لازم نضل نردد على مسامع أولادنا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ولكن العلم الحقيقة والعلم اللي أثر الذي يؤثر على ديننا وعلى أخلاقنا وعلى قيمنا، دائما بحكي الله يعيني أنا كأم، لأنه عندي أولاد مش بس أنا اللي بربي، المجتمع والسوشيال ميديا وأشياء كتير بتربي. أنا أولادي مش أحسن ناس، وأنا دائما شعاري علينا السعي وعلى الله النتائج. ولكن نضل نردد عبارات، نضل نذكرهم بالعلم، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، نذكرهم بقيمة فرض العلم على المسلم، نذكرهم بأول آية في القرآن اقرأ، حتى تتجلى لديهم أن العلم ليس مصدر للمصاري والمناصب، إنما مصدر للأخلاق والتواضع. أتمنى النجاح، سنستنى، أتمنى النجاح لجميع أولادنا. ماشي يا أبو ينال، السلام عليكم، ولنا لقاء في الحلقة القادمة، مع السلامة.
1: أولادنا بخير.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

تصدر ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

منتجة جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
3: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. أمانة عمان تؤكد أن حجز المواقف العامة أمام المحال التجارية مخالفة ولن يسمح بها. ارتفاع سعر بيع جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم إلى 85 دينارا و70 قرش لغاية البيع من محال الصاغة. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الأوامر العسكرية لتحديد وتوسيع مناطق نفوذ المستعمرات في الضفة الغربية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طوباس وبلدة عقابة ومخيم الفارع. بدء مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في طهران اليوم وسط مشاركة آلاف الإيرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على مقتله. المنتخب المصري يحجز مقعده في الدور 16 من كأس العالم بعدما تغلب على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، الانشغال بالماضي، نعود إلى الماضي فنستورد منه مشكلات تكون سببا في فرقتنا، تكون سببا في خصومتنا، تكون سببا في تناحرنا. قضية وقعت قبل 1400 عام لا تزال حية، تؤجج المشاعر وتستهلك الطاقات وتقيم حواجز بين الفئات وتقود إلى الضعف والتشتت والتجرذم. آية واحدة تريح صدورنا: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. انتهى الأمر. كون ينطق بوجود الله ووحدته وكماله، كون ينطق بأن لهذا الكون خالقا عظيما وربا حكيما ومسيرا عظيما. وهناك منهج كلي هو القرآن الكريم، ومنهج تفصيلي هو السنة الصحيحة. فمعك ما يدل على وجوده وكماله ووحدانيته، ومعك أمره ونهيه، معك افعل ولا تفعل. ماذا يعنينا الماضي؟ لماذا نضيع طاقتنا وقدرتنا وما نملك في خصومات لا تنتهي؟ أحد مشكلات المسلمين أن ما بينهم من خصومات جاءتنا من التاريخ. وأقول لكم كلمة حق: لم يتح للتاريخ الإسلامي ما أتيح للسنة المطهرة من رجال عكفوا على تمحيصه. فكم من رواية لا أصل لها، تروي بعض الروايات أن هناك أحقاداً قديمة في الجاهلية بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين خالد بن الوليد، فلما تسلم عمر عزله فوراً وشفى صدره من حقد قديم. أهذا تاريخ؟ يا أمير المؤمنين لما عزلتني؟ سيدنا خالد سأل سيدنا عمر، قال له: والله إني أحبك يا أبا سليمان. قال: يا أمير المؤمنين لما عزلتني؟ قال: والله إني أحبك يا أبا سليمان. قال: يا أمير المؤمنين لما عزلتني؟ للمرة الثالثة. قال: والله ما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. عزله إنقاذاً للتوحيد. الناس لضعفهم ربطوا النصر بخالد بن الوليد، والأمة إذا استحقت أسباب النصر ينصرها الله عز وجل مهما يكن قائدها. فعزله ليؤكد للناس أن النصر بيد الله عز وجل، وأن الناصر هو الله، وأن خالد بن الوليد هو عبد الناصر وليس هو الناصر. من أخطر شيء أن نسحب قيم المجتمع المعاصر، قيمه المهترئة، ونقيس بها التاريخ العظيم. هم أناس أكرمهم الله، رضي الله عنهم. إذا كان الله رضي عن هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بنص القرآن الكريم، من يجرؤ أن لا يرضى عنهم؟ وكان فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كان سفير رسول الله. إذا رضي الله عنهم في محكم الكتاب، من الذي يستطيع ألا يرضى عنهم؟ ما بال المسلمين يستقدمون من التاريخ مشكلات بعضها لا أصل له، بعضها منحول، بعضها مكذوب، وتكون هذه المشكلات سبباً لفرقتهم وضياعهم وتشرذمهم واستهلاك جهدهم ووقتهم فيما لا طائل منه. اجعل هذه الآية حسماً للموضوعات كلها. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لو أن واحداً من رجال التاريخ كان مصيباً أو مخطئاً، أنت ماذا يصيبك من ذلك؟
أنت ما علاقتك بذلك؟ لو أنه مصيب هل ترقى عند الله؟ لا أبدا. لو أنه مخطئ هل ترقى عند الله؟ يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. آن الأوان أن تحسم هذه القضايا كلها، آن الأوان أن نلتفت إلى الله، آن الأوان أن نعمل لنصرة المسلمين، آن الأوان أن نلغي كل فكرة تفرق بيننا. أيها الإخوة الكرام، موضوع آخر قد ينشغل بعض المسلمين أو طلاب العلم أو بعض الدعاة بالوسائل على حساب الغايات، فقد نمضي عمراً مديداً في علم الحديث، وعلم الحديث ضروري جداً، لكن ننسى الحديث، ننسى متن الأحاديث، ننسى منهج رسول الله في الأحاديث. يعنينا علم الحديث فقط على حساب نص الحديث وعلى حساب توجيهات النبي في الحديث. لا بد من أن نجمع بين علم الحديث وبين متن الحديث، لا بد من أن نجمع بين علم الحديث وبين منهج النبي في الحديث. قد نعنى بأصول الفقه وننسى الفقه، ثم ننسى تطبيق أحكام الفقه، فهذا الذي أخذ جانباً واستغرق فيه وانغمس فيه حتى قمة رأسه ونسي الجوانب الأخرى، هذا ما أفلح، لأنه انشغل بشيء عن شيء، وقد ينشغل بشيء أقل أهمية عن شيء أكثر أهمية. أيها الإخوة الكرام، أنا مع الجزئيات ومع تفحص الجزئيات ومع العناية بالجزئيات لأنها من الدين، ولن أقول غير ذلك، لكن أنا لا أرضى أن نكتفي بالجزئيات وننسى كليات الدين، ننسى المشكلات الكبرى التي يعاني منها المسلمون، ننسى كيف نقاوم عولمة الغرب، ننسى كيف نتبرأ من المشركين، ننسى كيف نحكم الإسلام في حياتنا، في بيوتنا، في أعمالنا، ننسى كل هذه الأمور، ننسى أن نصحح عقيدتنا. هناك أوهام وضلالات متحكمة في عقولنا، منها عقيدة الجبر، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. يظن بعض المسلمين أن الحسنات والسيئات قدر من الله عز وجل، لا حيلة له في ذلك. سيدنا عمر رضي الله عنه جاءه شارب خمر فقال أقيموا عليه الحد، فقال والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك، فقال أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمرة ومرة لأنه افترى على الله. قال ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. ينبغي أن نصحح عقائدنا، ينبغي أن نعمق توحيدنا، ينبغي أن نرى أن الله في السماء إله وفي الأرض إله، ينبغي أن نرى أن العطاء والمنع بيد الله، ينبغي أن نرى أن العز والذل بيد الله، ينبغي أن نوحد. أما أن نشتغل بجزئيات ونقتصر عليها ونكتفي بها ولا نعبأ بغيرها، هذا ليس من الدين في شيء. أيها الإخوة الكرام، حتى في أمورنا المدنية أحيانا ينسى الموظف أن هذا النظام من أجل الإنسان، فقد يتفنن في إيقاع الأذى بالإنسان والنظام من أجل الإنسان، أن هذه القوانين في خدمة الإنسان وليست عبئا على الإنسان. فحينما نفهم حتى الأمور المدنية فهما قاصرا نعنى بالجزئيات ونضحي بالكليات، قد تنشأ مشكلة يخسر فيها المواطن والوطن مئات الملايين لجزئية لا تقدم ولا تؤخر، عقلية
محدودة متشنجة، عقل متكلس يمنع الخير عن الوطن وعن المواطنين لسبب تافه، وينسى أن هذا القانون في الأصل لخدمة المواطن. هذا لا ينسحب على أمور الدين فحسب، بل ينسحب على أمور الدنيا. أيها الإخوة الكرام، ننشغل بخصومات لا تنتهي في وسائل الدعوة وننسى أن ندعو إلى الله. نؤلف كتباً حول مشروعية التمثيل في الدعوة وحول مشروعية الأناشيد في الدعوة وننسى أن ندعو إلى الله عز وجل. جعلنا من عدة قضايا في الدعوة من وسائل الدعوة الجزئية التي يستغنى عنها، جعلنا منها قضايا كبرى واختصرنا حولها وألفنا الكتب وأشغلنا الناس، والدعوة إلى الله في غفلة وفي تقصير وفي إحباط. أيها الإخوة الكرام، هل تصدقون أن هناك من يهتم ويعنى ويحلل ويدرس ويخاصم في قضايا لا وجود لها إطلاقا؟ يتحدث عن الرق وعن أحكام الرق والرقيق وما يتعلق بالرق وعن مسائل الأمة وعورة الأمة، ويطول ويسهب ويفصل، وأين الأمة يا أخي؟ أين الرق؟ الآن في رق شعوب، في استعباد شعوب، بدل أن تفكر في تحرير الشعب المسلم من سيطرة الغرب ومن عولمة الغرب ومن إباحية الغرب، لا تفكر في أحكام الأمة التي لا وجود لها الآن، ولا تفكر في أحكام الرق الذي لا وجود له إطلاقا. كيف تدعو إلى الله حول موضوعات ليست موجودة؟ إذا لا أحد يهتم بها إطلاقا. مرة كنت في بلد إسلامي وحضرت درس علم، فكان موضوع الدرس اعتاق العبيد. يا إلهي، هل في العالم الإسلامي الآن عبد يمكن أن تعتقه؟ الأمة الإسلامية بأكملها مستعبدة لحضارة الغرب. ينبغي أن تنتقل من اعتاق عبد إلى اعتاق أمة. وهل الإنسان إذا تبع شهوته إلا عبد لشهوته؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الفرج، تعس عبد البطن، تعس عبد الخميصة؟ بدل أن تفكر في اعتاق العبيد في عصر لا عبودية فيه، فكر في اعتاق نفسك من النار. أيها الإخوة الكرام، وصدقوا أيضا أن هناك من يؤلف ومن يتعب ومن يحلل ومن يدرس موضوعات افتراضية لا وجود لها إطلاقا. لو أن إنسانا عاش على كوكب واليوم فيه 100 عام، كيف يصلي وكيف يستقبل القبلة؟ وما أحكام الحيض والنفاس هناك؟ عندنا 40 يوم، هناك اليوم 100 عام، كيف نقيس الأيام هناك؟ أيعقل أن يستهلك الإنسان وقته وجهده في موضوع لسنا بحاجة إليه إطلاقا؟ ولو شئت أن أضرب لكم الأمثلة من كتب الفقه حول الموضوعات الافتراضية التي لا يمكن أن تقع في 1,000,000 سنة مرة لوجدتم العجب العجاب. أليس هذا استهلاك لأوقاتنا وجهدنا في موضوعات؟ أحد الصحابة سئل عن موضوع قال: أوقع؟ قالوا: لا، قال: نفتي به حينما يقع. أيها الإخوة الكرام، هناك موضوعات نعيشها، ولكن هناك موضوعات أهم منها. فقد نجادل بعضنا بعضا في حكم أخذ الأجر على القرآن الكريم، وهل هو جائز أو غير جائز؟ هناك من يعترض، هناك من يرفض، هناك من يتشنج. لو أنك وزير تربية وتحتاج إلى عدد كبير من مدرسي التربية الإسلامية ليملأوا ساعات التدريس، أيجوز لهؤلاء المدرسين أن يتقاضوا أجرا؟ من أين يعيشوا إذن؟ هؤلاء تفرغوا لتدريس التربية الدينية. ندخل في نقاش عقيم وفي حوار سقيم وفي متاهات لا تنتهي
بدل أن تفكر في مثل هذه الموضوعات، حاول أن تؤسس معاهد تحفيظ القرآن الكريم، حاول أن تدعو الناس إلى القرآن، حاول أن تحملهم على طاعة الرحمن، حاول أن تبين لهم عظمة القرآن. لا زلنا في موضوعات جزئية تستهلك أوقاتنا وجهدنا. أيها الإخوة الكرام، وقد تجد من يناقش ويقول: ما حكم أن يتلقى مسلم على مشارف الموت فقراً وعلى مشارف الموت تشرداً إعانة من مشرك أو من فاسق؟ أيضاً قد تصرف مبالغ طائلة على مناقشة هذا الموضوع، مع أن المسلم قد يكون في أمس الحاجة إلى درهم يقيم به أوده. أيها الإخوة الكرام، هناك من يناقش في موضوع مع أن هناك موضوعاً أهم منه. قد نقصر الزكاة على في سبيل الله فقط: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخره، وفي سبيل الله، فقد نختار بنداً واحداً ونصب فيه كل جهودنا، وهذا من خطأ الاختيار. ينبغي أن تتنوع مصارف الزكاة، وينبغي أن نعطي كل ذي حق حقه. أيها الإخوة، وهناك من يعنى بموضوعات ممنوعة أصلاً، ممنوعة أصلاً. هناك من يحرص على نقد الناس، ولولا أن هذه الظاهرة أيها الإخوة متفشية تفشياً وبائياً في العالم الإسلامي. في أي جلسة، في أي لقاء، بدل أن نقرأ القرآن، أن نتفهم معاني هذه الآيات، أن نتدبرها، زيد ليس في عمله إخلاص. من أنت؟ هل أنت مطلع على قلبه؟ لا يمكن أن ينجو إنسان من لسان هؤلاء. فلو قيل له فلان ما شاء الله رجل طيب، إنسان صالح، طالب علم، قال: المهم العمل، أسقط مكانته بكلمة لكن المهم هو العمل. حاول أن يلفت نظرك إلى ما يعتقد أنه عيب موجود فيه، أما هو بريء من كل عيب. المهم هو العمل. ثم نقول: فلان رجل نقي تقي عابد عامل صالح زاهد ورع داعية. يقول لك: المهم الإخلاص. وطعن به وافترى عليه وأشار إلى ضعف إخلاصه، وكأنه ناج من كل نقيصة. هذا النموذج أيها الإخوة خطير جدا في المجتمع. لا يكاد يخلو مجلس ولا لقاء ولا ندوة ولا سهرة ولا دور كما يقولون إلا وفيه حديث عن الناس، ولا سيما أعلام الناس، ولا سيما الدعاة إلى الله. فلذلك لو قلت له إنه تقي نقي عابد عامل صالح زاهد ورع داعية، يقول لك: المهم هو الإخلاص. طيب، هل اطلعت على قلبه؟ هل أنت إله حتى تكتشف ما في قلبه؟ وقد يقال له ظاهره الإخلاص، لكن يقول: صح، فلان ظاهره الإخلاص صح، ولكن ينقصه العلم، العلم الصحيح. مرة المهم العمل، مرة المهم الإخلاص، مرة المهم العلم الصحيح. نعم، لا يمكن أن يدع لإنسان فضلا، هو استكمل كل الفضائل وتلافى كل النقائص، أما كل من يذكر أمامه لا بد من أن يغمز من قناته، لا بد من أن يطعن فيه، لا بد من أن يشير إلى بعض العيوب. أهكذا الإنسان؟ أهكذا الإنسان؟ المؤمن الصادق يبحث عن إيجابيات كل إنسان ويتغافل عن سلبياته، فإن كانت سلبياته صارخة نصحه فيما بينه وبينه. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن، هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
5: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.
6: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC. 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: بدك مدرسه تجمع بين التميز الاكاديمي وبناء الشخصيه؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06 281 91.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة الثالثة بعد المئة.
1: كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. الحديث 1116 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما محسن، لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. الحديث 1117 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله. الحديث 1118 عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، قيل: من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. الحديث 1119 عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال: فقال لليهودي: احلف. قال: قلت: يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. كتاب اللقطة، باب إذا أخبر صاحب اللقطة بالعلامة دفع إليه. الحديث 1120 عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: وجدت صرة فيها 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها، ثم أتيته ثلاثا فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. باب إذا وجد تمرة في الطريق. الحديث 1121 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. كتاب المظالم، باب قصاص المظالم. الحديث 1122 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. الحديث 1123. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. الحديث 1124. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. الحديث 1125. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيم. كوادر فرع مؤسسة المواصفات والمقاييس في إقليم الشمال تضبط 1212 عبوة من زيوت المحركات المخالفة خلال جولات رقابية نفذتها على الأسواق. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن وصول 16 شهيداً و16 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 73,090 شهيداً منذ بدء العدوان. وزارة الاستخبارات الإيرانية تقول إنها ستنتقم لدماء المرشد الراحل وشهداء الحرب من المجرمين الأمريكيين والصهاينة وعملائهم. بدء مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني في طهران وسط مشاركة آلاف الإيرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على مقتله. ارتفاع سعر بيع جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم إلى 85 ديناراً و70 قرش لغاية البيع من محال الصاغة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم إلى الصفحة رقم 305 من المصحف الشريف. نحن معكم في بداية سورة مريم. سأتلب عمري لهذه الصفحة الكريمة رقم 305، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2060، 06-516-4020، 06-516-2020، 06-516-5020. استمعوا إلينا أيها الكرام الهاتف أم على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضل الكرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 305. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا

0: بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. صدق الله العظيم. إذن هذه التلاوة الأولى الكرام ودعونا مع القراء والقارئات. بدأ مع الأخت القارئة فاتن، تفضلي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ورحمة الله، حياك الله، تفضلي ستي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة

تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذ

ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانسى

0: التي قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.
1: أحسن الله عليك، إذا ما شاء الله ممتاز، شكرا لك. الأخت مريم تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام، حياك الله، تفضلي ستي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فكلي واشربي وقري عينا.
1: بدنا نرقق وقري مكسورة الآن.
2: فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان.
1: لا لا لا، بنعملش هيك. سوء وما، إذا بدنا نوصل بدنا ندغم التنوين في الواو. يلا، ما كان أبوك.
2: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين.
1: أحسنت الأخت مريم، بارك الله فيك، شكرا لك. أبا حسام تفضل يا سيدي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. لين يا أبا حسام تفضل.
3: اليوم أنا بدي أضحي لزوجتي وابنتي، شو رأيك؟
1: ما شاء الله. لا والله، بتقرأ أنت وياها، كلكم اقرأوا اللي بدك.
3: الله يرضى عليك. لا، المكالمة حسابي بكثي.
1: يلا توكل على، ما في حرج، تفضل.
4: السلام عليكم.
1: السلام، أهلين سيدتي، أهلا وسهلا يا أم حسين.
4: الله يعطيك العافية.
1: تفضل يا ستي، أهلا وسهلا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم غافلون. عفوا. إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.
1: أحسنت أحسنت يا أم حسام، الله يرضى عليك.
5: السلام عليكم.
1: السلام حيك الله، تفضلي. أهلا وسهلا، تفضلي.
5: أنا لينا.
1: الله يحييك، تفضلي. أهلا وسهلا.
5: بسم الله.

تهيل عرض منك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء

0: له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا.
1: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، هذا التلاوة الحسنة، شكرا. أبا عوني تفضل يا سيدي.
2: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: إذن هذه الشعبة، نعم،
2: شعبة جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من
1: كما مرة
2: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا.
1: أحسنت يا أبا عوني بتلاوة شعبة، شكرا. أخت فاطمة تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، حياك الله. تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما مت فسوف.
1: لسوف. تفضلي.
3: لسوف أخرج حيا أولا يتذكر الإنسان أنا خلقناه.
1: إذال ساكن يا ستي.
3: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحشرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما
1: خير مقاما
3: خير مقاما وأحسن نديا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانه.
1: شر في تنوين، في تنوين
3: أضعف.
1: لا لا، فسيعلمون من هو شر، نجيب التنوين.
3: فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير
1: عند. لا لا لا، هنا ما في تنوين.
3: خير.
1: الباقيات الصالحات.
3: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا.
1: الله يفتح عليك، ما شاء الله، ممتاز التلاوة، شكرا. أبا السعيد تفضل سيدي.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا يا أبا السعيد.
4: يا شيخنا.
1: تفضل يا سيدي، تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأؤتين
1: لا لا لا لا لا
4: لأؤتين مالا وولدا.
1: لأؤتين منظبط
4: لأؤتين وقال لأؤتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الأكافرين تؤزهم أزا. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
1: الله يفتح عليك يا أبا السيد، تلاوة حسنة، شكرا لك. أخي محمد تفضل. تفضل يا محمد.
5: السلام عليكم.
1: السلام. أخت هيا ولا محمد؟
5: هيا ومحمد، يلا هيا.
1: ما في حرج، ما في حرج، تفضل.
5: غيبا إن شاء الله.
1: يلا تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما
1: بين. نقلق للضاد، نقلق.
5: له ما في السماوات السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه إذ رأى نارا فقال لأهله
1: هنا في الشمد فقال لأهلهم كثوا
5: نعم إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى.
1: أحسنت وبارك الله فيك، شكرا لك. أخي محمد تفضل.
6: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا يا محمد تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها

0: تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشرك
1: لا لا لا لا انطقها صح وأشركه الثاني
0: وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى.
1: ما شاء الله ممتاز محمد، تلاوة حسنة، ستتبع تلاوات حسنة بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0790-36-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
4: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
5: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى. شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
6: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر ماجيك لبيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
5: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: نقرأ القرآن.
1: عدنا لكم مستمعي حياة FM إلى برنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قراء وقارئات جدد. أخي القارئ أبو طارق تفضل يا سيدي. أبو طارق طيب معنا القارئ أبو طارق تفضل. طيب أم محمد

0: أو أحمد معنا طفل. طيب أنا مش سامع كل حال. طيب إذا تلاوات طيبة الكرام مرت وبدنا ننتبه، لا تظنوا أن معرفة الناس لسورة مريم إجمالا وطه أنها سهلة، لا، هذه السور القرآن كله لا تنزل طبقة بلاغته أبدا، كلماته غاية في الفصاحة والبلاغة، ولكن الأمر ميسور. بس في ملاحظة، فواصل يعني نهايات الآيات قصيرة، وهذا يقتضي لا تزيد، لا تزيد ولا تنقص. مثلا وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا مرضية علية، ما نزيد. كذلك في طه نفس الفكرة، ولي فيها مآرب أخرى تسعى، يعني ما نزيد. يعني في مريم وطه هذا واضح، ذاك اللي يتعود على المد الطويل بده يحذر في هاتين السورتين في دقة بالغة في الأداء. أرجو الانتباه فإن هذا مهم. طيب عودا إلى تلاوتكم الكريمة مع الأخت سليمان. تفضلي أم سليمان، إجت معنا.
1: السلام عليكم.
0: السلام الله حيك، تفضل يا ستي. أهلا وسهلا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت عليك وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى. واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الأولى.
0: أحسنت يا أم سليمان، تلو ممتازة، شكرا لك. أخي براء تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال علمهما عند
0: لا لا لا لا لحالك، زبطها لحالك.
2: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى
0: ولا ينسى
2: ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه ونحن فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا

0: مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.
1: أحسن الله إليك يا براء، ما شاء الله تلاوتك ممتازة، الله يرضى عليك، شكرا حبيبي. إفادات كثير، أرجو أن تنتبهوا الكرام إلى ما وضعه علماء الإسلام من زوائد على الرسم العثماني. الرسم العثماني يعني المصحف الذي كتبه أبو بكر وعمر ثم كتبه عثمان، وما كانت فيه لا حركات ولا سكنات ولا عدد الآي ولا كل هذا الكلام، لكن لاحظوا في الألفات الصغيرة مثل الألف التي فوق الواو من الصلاة والزكاة، أو الياء المعكوفة فأخرجنا به أزواجا، هذا للملاحظة. كذلك هنا الموضع لا نخلفه نحن، هذه الواو الصغيرة. طيب لماذا العلماء وضعوا حروفا صغيرة حتى لا تلتبس؟ الحروف التي أضافوها تنطق مع الواو الأصلية. فهنا كما قرأ الأخ قرأ سليمة طبعا، فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن، حتى لا يأتي واحد يقول لي لا نخلفه ونحن، نقول له لا. السبب واو صغيرة هي إشباع لضمة الهاء السابقة، إشباع لضمة الهاء من نخلفه بهذا. ولذلك طالب التجويد لازم يدرس مثل هذه الدقائق، لازم يدرس أنه هذا يسميه علماء التجويد مد الصلة، في مد صلة صغرى وفي مد صلة كبرى، يعني هنا لا نخلفه نحن هذا مد صلة صغرى، لكن فأخرجنا به أزواجا مد صلة كبرى، هذا يتعلمه الطالب، ليست صعبة وليس وبدليل كتابتها، ما دامت كتبت صغيرة فهي إلها أداء خاص، إذا قضية هامة. المشددات بدنا ننتبه لليم الغم ولا نتردد وصلا ووقفا. طيب انت تابعت المشددات يا كرام بدنا انتباه، ذرية الراء مشددة والياء مشددة، لكن الراء ميزتها يا كرام أنها مكسورة حتى مع تشديدها، وهذا موجب لترقيقها. نطق الأفعال كثير مهم، لأنه رح يؤدي إلى خلل لا سمح الله. يعني هنا أشدد همزة وصل، أشدد بها أزري، وأشركه، أشركه أي طلب الشراكة في أن يكون معه نبي الله هارون. إذن وأشركه، مش وأشركه، أشركه من الإشراك، أما أشركه من الشركة، المعنى كليا كليا مختلف. كما قلت الأخوة الأفاضل أن سورة مريم وطاها فواصلها لا تقبل الامتداد، فيها صعوب شوي، لكن كذلك فيها ميزة بدك تنتبه، هذه الألف اللي ما منزيدها يا مفخم يا مرققة، يا موسى تردى مرققة، أما طغى أخرى مفخمة، أرجو الانتباه. طيب عودنا للتلاوات الكريمة، الأخت محمد تفضلي. تفضلي يا أم محمد، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمة الإكرام، تفضلي ستي.
2: يعطيك العافية.
1: الله يديمك، تفضلي ستي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما
1: أن تلقي. إما أن تلقي.
2: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن تكون
1: أن نكون
2: أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه بسحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى.
1: أحسنت يا محمد تلاوة ممتازة شكرا لك. أخي أحمد تفضل يا سيدي. أحمد تفضل يا أحمد الله يرضى عليك تفضل.
3: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر
1: لا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا
3: في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فخشيهم من اليم ما غشيهم

0: ويكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا.
1: لا لا لا طلع لي على الأيمن. أنت بأي صف يا أحمد؟
0: الثامن.
1: ما شاء الله، أولا صوتك جميل والله، وبدنا نظبط أحكام التجويد. يلا جانب الطور الأيمن، صح؟ يلا اقرأ من عند وواعدناكم إذا سمحت.
0: وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى.

0: سامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا
1: أسفا أيها أسفا
0: قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا
1: لا لا هنا وعدا حسنا
0: وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملك
1: لا لا بملكنا
0: بملكنا ولكن حملنا
1: لا ولكننا حملنا
0: ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري
1: الله يرضى عليك ما شاء عليك يا أحمد صوتك حسن والله جميل بس بدنا نضبط أحكام التجويد الله يوفق الجميع إن شاء الله عيدوا الاستماع للإفادة شكرا لكم إلى اللقاء والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
1: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: كارمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة، وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية، عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

أهلا وسهلا بكم مستمعين إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. المواصفات والمقاييس تضبط 1212 عبوة زيوت محركات مخالفة وتحول المخالفين للقضاء. وزارة الصحة في غزة تعلن وصول 16 شهيداً و16 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية. تقييم إسرائيلي يفيد بأن الحرب على قطاع غزة قد تستأنف في غضون شهرين. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. ضبطت وصادرت كوادر فرع مؤسسة المواصفات والمقاييس في إقليم الشمال 1212 عبوة من زيوت المحركات المخالفة خلال جولات رقابية نفذتها على الأسواق ضمن جهودها للتأكد من مطابقة المنتجات المتداولة للقواعد الفنية المعتمدة. وأوضحت المؤسسة أن المضبوطات شملت 336 عبوة من زيوت المحركات التي تحمل علامة تجارية مشابهة لعلامة تجارية معروفة ومشهورة، إضافة إلى 876 عبوة من زيوت المحركات غير المطابقة فنيا، مشيرة إلى تكرار هذه المنشأة الاقتصادية للمخالفات. نمت صادرات غرفة صناعة عمان بالنصف الأول من العام الحالي بنسبة 9.5%، ما يؤكد الثقة بالصناعة الأردنية وجودتها وقدرتها على مجاراة المتغيرات الإقليمية غير المستقرة ومرونتها على التكيف مع التحديات، مما جعلها تتصدر قائمة النشاطات الاقتصادية الأكثر تأثيراً ومساهمة بالنمو الاقتصادي الذي حققته المملكة بالربع الأول من العام الحالي. وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة اليوم في القطاع وصول 16 شهيداً و16 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن من بين الشهداء 6 شهداء جدد وشهيداً متأثراً بإصابته و9 شهداء جرى انتشال جثامينهم. وبيّنت أن الحصيلة التراكمية للعدوان على القطاع منذ 7 أكتوبر من العام 2023 ارتفعت إلى 73,090 شهيداً. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن تقييم إسرائيلي يفيد بأن الحرب في قطاع غزة قد تستأنف في غضون شهرين وقبيل الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل، وذلك بذريعة انتهاك حركة المقاومة الإسلامية حماس اتفاق وقف إطلاق النار وسط مواصلة إسرائيل خروقاتها. وفي الضفة الغربية، هاجم مستعمرون اليوم خلة الحمص جنوب بلدة يطا بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. أضاف أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم 85 دينارا و70 قرش لغايات البيع من محال الصاغة، مقابل 81 دينارا و40 قرش لغايات الشراء. وبحسب النقابة العامة لأصحاب محل التجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الجرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 في محل الصاغة 98 دينارا و40 قرش و75 دينارا ونصف على التوالي. ومع هذا الخبر نصل مستمعين إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة نبدأها مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الناس أجمعين. نحن الآن في العام الثاني للهجرة. في العام الثاني للهجرة حدثت هناك عدة أحداث، كان منها تحويل القبلة، كان منها انطلاق السرايا والغزوات الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في عدة غزوات في البداية ليستكشف المناطق حول المدينة، وبالإضافة إلى ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت مجموعة من التحالفات مع القبائل التي تحيط بالمدينة. هناك غزوة ذكرناها سابقا هي غزوة العشيرة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع بأن هناك قافلة خرجت باتجاه الشام فخرج للقائها، كان على رأسها أبو سفيان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يلحق بهذه القافلة ووجدها قد فاتته بعدة أيام. فالآن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز العدة لقدوم هذه القافلة. استخبارات النبي صلى الله عليه وسلم أبلغته بأن هذه القافلة بدأت بالتحرك عودة إلى مكة، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وأعلن التعبئة العامة بين المسلمين وقال لهم يعني بالحرف الواحد هذه المرة ليس الخروج لأجل القتال، وإنما هذه قافلة قريش قد أقبلت، فاخرجوا لعل الله أن ينفلكموها. ينفلكموها يعني يعطيكم إياها بدون قتال ولا شيء، لأن عدد المشركين فيها كان قليلا والجمال كثيرة وأغلبها من أموال المسلمين أصلا. وبالتالي تجهز مع النبي صلى الله عليه وسلم 310، يعني حوالي الأغلب دائما بيقولوا 314. هذا العدد فعليا يعتبر كبيرا بالنسبة للقافلة، لكن المسلمين ما كانوا متوقعين ما الذي سيحدث لاحقا. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى أوامره المشددة إنه والله يجب على الجميع أن يخرجوا، لا، قال اللي بده يطلع اللي ما بده ما يطلع لأنها قافلة. فلذلك تخلف عدد لا بأس به من الصحابة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هؤلاء 310 باتجاه بدر. هذه الخطة عند النبي صلى الله عليه وسلم إنه يلتقي بهذه القافلة في وقت مبكر، يعني يطلع ويعترض طريقها لأنها بتنزل في بدر بدل ما تنزل في المدينة، صاروا ينزلوا في بدر، وبدر بعيد عن المدينة تقريبا 180 كيلومتر، يعني مسيرة 3 أيام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع إنهم راح ينزلوا في بدر كعادتهم بدلا من المدينة، وكان يريد أن يخرج مبكرا حتى يلتقي بهم، خاصة إنه القافلة بدأت تقترب. النبي صلى الله عليه وسلم يرسل له استخبارات ويرسل مجموعة من الصحابة حتى يطلعوا على الأحوال ويتابعوا القافلة. وفي المقابل أبو سفيان كان كمان عينيه صاحيات، كان يبحث ويتابع. فمن الأحداث التي حصلت في ذلك الوقت إنه أبو سفيان اكتشف أن النبي صلى الله عليه وسلم يراقبه، يعني رأى رجلين أقبلا على هيئة المسافرين. طبعا هدول يعني مخابرات بيشتغلوا للنبي صلى الله عليه وسلم بما فهمنا الحالية طبعا، فرآهما جلسا على أساس أنهم يعني مسافرين وحملوا حالهم راحوا، فرجع إليهم يعني راح على المكان اللي كانوا فيه وأقبل على أعلاف الإبل وعلى يعني مخلفات الجمال وفتها، فوجد فيها نوى التمر، فقال هذه والله علائف يثرب، يعني عرف إنه هذول الناس من المدينة. فالمبدأ مباشرة حول طريقه باتجاه الساحل، راح باتجاه ينبع وأرسل رسائل عاجلة إلى مكة يستصرخهم باتجاه هذه القافلة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد يعني كان ينتظر فعليا مقتربا من بدر، ووصل تقريبا قريبا إلى بدر ينتظر هذه القافلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجهز باتجاه بدر وأبو سفيان يبتعد. طبعا الأخبار ما بتوصل مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه والله أبو سفيان ابتعد كذا كذا، يعني القضية فيها صعوبة بسبب بعد هذه الأماكن. أما قريش فقد وصلها الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يهاجم هذه، أو على وشك أن يهاجم هذه القافلة. طبعا عاتكة عمة النبي صلى الله عليه وسلم رأت رؤيا في ذلك الوقت قبل 3 أيام من قدوم الرسول الذي أرسله أبو سفيان إلى قريش يستصرخها. إيش رأت؟ رأت رجلا أقبل على بعير له ونادى في أعلى مكة وقال اخرجوا أو ألا فاخرجوا يا لغدر، يا لغدر يعني يا أهل الغدر، إلى مصارعكم في 3، يعني بعد 3 أيام، إلى مصارعكم يعني حيث تموتون. ثم بعد ذلك تمثلت به يعني مرة أخرى، ظهر الجمل على هذا الرجل فوق ظهر الكعبة وهو ينادي ألا اخرجوا يا لغدر إلى مصارعكم في 3. ثم بعد ذلك إذا به يقف على جبل أبي قبيس وينادي نفس الكلام ألا اخرجوا يا لغدر إلى مصارعكم في 3، ويحمل حجرا صغيرا ثم أرسله أرسله يعني تركه هيك، فأقبل صار الحجر يعني يتدحرج حول على الجبل حتى انكسر فتفتت وثار في مكة، ودخلت فلقة من تلك الصخرة الصغيرة في كل بيت من بيوت مكة. الصبح أخبرت العباس بهذا الخبر عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها هذا خبر خطير وهذه رؤيا خطيرة فلا تخبر أحدا. الغريب أنه هو نفسه طبعا رضي الله عن العباس يعني أسلم بعد ذلك، لكن هو نفسه يعني كان أهمه الأمر، وكان هذا من تقدير الله عز وجل أنهم يسمعوا الخبر. فذهب وأخبر صاحبه عتبة ابن أبي ربيعة كان صديقه، قال له على فكرة يعني رأت كذا وكذا لا تخبر أحدا. فراح عتبة وأخبر واحد ثاني، لا تخبر أحدا، كل واحد صار يخبر الثاني، ففشل خبر بمكة. في ذلك اليوم خرج العباس عند الكعبة وإذا بأبي سفيان بيقول له يا أبا الفضل عندما ينتهي طوافك أقبل تعال. فقال نعم. فلما أتى إليه جلس قال إيش مالكم شوفي؟ فقال له أبو جهل بين الناس يا أبا الفضل متى خرجت فيكم هذه النبية؟ قال له أي نبية؟ قال له عاتكة، رؤيا عاتكة. فالعباس قال له وما رأت عاتكة؟ شو رأت؟ يعني عامل حاله مش عارف. فقال له أبو جهل يعني طنش الرد، قال له أبو جهل تعلم يا بني هاشم أما ترضون أن يتنبأ رجالكم حتى تنبأت نساؤكم؟ تعلم يا أبا الفضل لقد زعمت عاتكة أن الرجل في منامها قال ثلاث أيام يعني في ثلاث، فسنتربص بكم هذه الثلاث، فإن كان كما قالت وإلا كتبنا عليكم كتابا أن بني هاشم أكذب العرب، كتبنا كتاب علقناه في الكعبة بنو هاشم أكذب العرب، راح تصير مثل فضيحة. فيقول العباس فما زلت متيقنا أن الأمر سيحدث، لأنه مدام عرفت قريش معنى الأمر سيحدث، ربنا أراد أن تعرف. في اليوم الثالث بيقول غدوت مغضبا زعلان ويعني بدي أروح أتكاتل أنا وياه. فبيقول بمجرد ما رأيته وكان أبو جهل حديد النظر حديد اللسان، بمجرد ما رأيته أقبلت إليه مغضبا وأنا أنتظر أن يحدثني حتى أشاتمه عشان أقعد أسر خنوية، فإذا به يخرج ويشتد ويركض باتجاه المسجد. فقلت إيه ماله هذا الرجل يعني أكل هذا خاف أن أشاتمه يعني خاف مني رح يركض هرب مني يعني عشان ما أشتموش. وإذا به سمع ما لم أسمع صوت ضمضم ابن عمرو الغفاري وهو يصرخ. مين ضمضم هذا؟ هذا الرجل هو الذي أرسله أبو سفيان ليستنجد بمكة. فأبو سفيان أرسل ضمضم، هذا ضمضم دخل الكعبة شق قميصه وأسال الدم من الجمل ودخل مكة وهو محول الرحل وهو يلطم يا قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم قد عرض لها محمد وأصحابه لا أرى أن تدركوها، انتهى الموضوع الله يسهل عليكم راحت أموالكم. فغضبت قريش وأوعبت في نفس اليوم قالوا هي بدكم تفكروها مثل تلك القوافل أموال ابن الحضرمي التي أخذها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نخلة، لا والله لنثأرن للأمر. وبدأوا يتجهزون فورا بأسرع ما يمكنهم حتى تجهز عندهم في يوم واحد 1000 مقاتل على رأسهم أبو جهل وفيهم جميع سادة قريش تقريبا، بقي من سادة قريش أكم من واحد بس أبي بن خلف أبو لهب ما طلعش، وعدد كبير منهم كلهم خرج، وأخرج معهم عدد من بني هاشم رغما عنه كان منهم العباس أخرج مرغما، وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج مرغما. وخرجت قريش مسرعة باتجاه بدر لتلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم عند بدر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اقترب أو كان في الطريق إذا بالخبر يصله أن قريشا يعني خرجت، طبعا عنده مخابرات أيضا موجودة في مكة، فيصله خبر أن قريش خرجت للقائه عند بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن اقترب من بدر، فأصبح بين حالين، إما أن تكون القافلة قريبة فنأخذها ونرجع، أو أن نلتقي بقريش ويكون اصطدام عظيم. وهذا الاصطدام لم يكن المسلمون يحسبون له حسابا في ذلك الوقت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفكر ماذا سنفعل في هذه الحرب. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا الدكتور عبد الله معروف.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

اسم له تاريخ. لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم مع أنموذج الكرم الأعلى عند العرب حاتم الطائي. تقف ماوية زوج حاتم الطائي وتستذكر سنة أصابتهم وأتت على كل خير، فقالت تصفها: أصابتنا سنة اقشعرت لها الأرض واغبر أفق السماء وراحت الإبل حدبا وضنت المراضع على أولادها، فما تعطي قطرة وأخذت السنة المال وأيقنا بالهلاك. فوالله إنا لفي ليلة صنبر بعيدة ما بين الطرفين، إذ تضور صبيتنا جوعا، عبد الله وعدي وسفانة. فقام حاتم إلى الصبيين وقمت أنا إلى الصبية، وأقبل يعللني بالحديث فعرفت ما يريد فتناومت. فلما تهورت النجوم وانكسر ظلام الليل إذا شيء قد رفع طرف الخباء ثم عاد. فقال حاتم: من هذا؟ قالت: جارتك فلانة، أتيتك من عند صبية يتعاون عواء الذئاب فما وجدت معولا إلا عليك. فقال: أقبلي فقد أشبعك الله وإياهم. فأقبلت المرأة تحمل اثنين ويمشي بجانبها أربعة كأنها نعامة حولها رئالها. فقام حاتم إلى فرسه فنحرها، ثم كشط عن جلدها ودفع المدية إلى المرأة وقال لها: شأنك يا فلانة. فاجتمعنا على اللحم نشوي ونأكل، ثم جعل يمشي في الحي ويأتيهم بيتا بيتا فيقول: هبوا أيها القوم عليكم بالنار. فاجتمعوا والتفع في ثوبه وجلس في ناحية ينظر إلينا، فوالله ما ذاق منه مزعة، وإنه لأحوج إليه منا. فأصبحنا وما على ظهر الأرض من الفرس إلا عظم وحافر. فأنشأ حاتم يقول: مهل النوار أقل اللوم والعذل، ولا تقولي لشيء فات ما فعل، ولا تقولي لمال كنت مهلكه مهلا، وإن كنت أعطي الإنس والخبل، يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا. فكان مال حاتم سبل الرفعة والذكر الحسن، وبقي به حيا إلى يومنا، فالذكر للإنسان عمر ثاني.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: حياة اف ام عيشوا المحبة مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، متابعينا على أثير إذاعة حياة فم ومشاهدين على تلفزيون حياة، أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في بداية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم فلنحيا بالقرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا دائما بأن تكون حياتنا مع القرآن وللقرآن بفضل الله وتأييده وتوفيقه، فلا شيء في هذا الوجود والله أعظم من أن تزاحم فيه مشاريعك وموضوعات حياتك من القرآن. وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاحم القرآن شيئا إلا باركه. بمعنى أنك أنت لا تؤخر القرآن عن حياتك، بمعنى أنك أنت في كل مساعي حياتك ومشاوير حياتك خلي القرآن عندك أولوية، لا تنظر على إنه القرآن شيء وحياتك شيء آخر. اجعل القرآن يخالطك في كل شؤون حياتك، وأنت تسوق وأنت تعمل وأنت تقرأ وأنت تتعبد، أين يوجهك القرآن الكريم؟ ليس مجرد الاستماع، وإنما التفاعل الحقيقي في حياتك مع القرآن الكريم في القيم والأخلاق والسلوكيات، هذا ما نسعى إليه دائما في حياتنا مع القرآن. مرة أخرى نرحب بكم أعزائنا المستمعين ومشاهدينا، ونسأل الله عز وجل أن نكون معكم في هذه الساعة المباركة بصحبة القرآن الكريم. هذه الحلقة التي تأتيكم على الهواء مباشرة من الساعة الثالثة حتى الساعة الرابعة في كل يوم سبت، وتعاد إن شاء الله تعالى مساء الساعة التاسعة من نفس اليوم. فمن يستمع إلينا الآن نحن على الهواء، ومن يستمع إلينا في فترة الإعادة ليلا يعني سنطلب منه فقط الدعاء لنا والتواصل معنا عندما تكون الحلقة في البث المباشر. ولذلك نذكر بأرقام هواتفنا على 516-40-20 و516-20-20 و516-50-20 و516-20-60. هذه أرقام التواصل دائما نذكرها في البداية، لأن هذه الحلقات نحن نجعلها مساحة لكم أنتم، لأفكاركم، لدردشتكم معنا، لنظراتكم، لتأملكم، لتدبركم لآيات كتاب الله سبحانه وتعالى، لهدف واضح محدد هو أن نحقق رسالتنا في أن نحيا مع القرآن الكريم ونحيا بالقرآن الكريم ولنرضي ربنا سبحانه وتعالى. نحن ليس هدفنا هنا أن نفسر السور القرآنية ولا الآيات القرآنية، وهذا العمل له فضله وشرفه ومكانته، لكن ما نسعى إليه كيف نستخلص من هذه السور الكريمة التي نقرأها القيم، الدروس، العبر، الهدايات الواقعية الأخلاقية التي نعيشها في حياتنا وفي سلوكياتنا اليومية. كم في هذا القرآن الكريم من مستودع القيم والأخلاق والتوجيهات التي من شأنها أنها تحيط بنا وتنظم سلوكنا وأخلاقنا وقيمنا. ما أحوجنا اليوم لهذه القيم التي نتعلم منها في علاقتنا مع أنفسنا، في علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى، في علاقتنا مع من هم حولنا. هذه لا تنتظمها إلا القيم والأخلاق التي تضبط سلوكنا. يا ترى ما مرجعنا في ذلك؟ ما الذي يجب أن نزاحم فيه في حياتنا كل هذه الأمور؟ القرآن الكريم، لأن من لا يجعل القرآن مزاحما لهذه قطعا سيستنبط ويأخذ قيمه وأخلاقياته من مسائل أخرى، من جوانب أخرى. لا، نحن نريد المرجعية أن تكون دائما بالنسبة لنا، الصبغة التي نريد أن نصبغ أنفسنا بها هي القرآن الكريم. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا ومتابعينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الساعة المباركة في ميزان حسناتنا وحسناتكم. السورة اللي معنا اليوم، من يتابعنا ويعرف إلى أين وقفنا في اللقاء السابق سيعرف السورة اللي معنا اليوم ما هي، وهي سورة نكررها كثيرا، نقرأها في كل أسبوع، أصبحت كثير من معانيها وقيمها في أذهاننا وفي سلوكياتنا وعندنا حاضرة، لكنها تحتاج إلى تفعيل وتحتاج إلى تطبيق. سورتنا اليوم التي سنتكلم عنها هي سورة الكهف. تخيلوا، هذه السورة معظمنا يحفظها، معظمنا مواظب فيها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءتها في كل أسبوع، يعني الناس تحرص على قراءتها كل جمعة، وهذا خير وتوفيق وفضل من الله عز وجل، لكن الحديث عنها وعن فضلها عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من قرأها جعل الله له نورا من الجمعة إلى الجمعة، وهذا النور يعني بصيرة، يعني هداية، يعني وضوح في الطريق، يعني معرفة الأشياء المحيطة به. وهذا سؤال عملي لكل واحد منا، يا ترى نحن عندما نقرأ سورة الكهف ونتفاعل مع معانيها ونريد أن نحقق فيها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في قراءتها في كل أسبوع، سواء من الجمعة إلى الجمعة، من الأحد إلى الأحد، من الاثنين إلى الاثنين، أنت فيما تستطيع أن تقرأها فيه، كيف يجعل الله لك نورا بقراءتك لها؟ هذا النور بصيرة ووعي وفرقان وفهم وإدراك للأشياء التي تحيط بك، يكسبك قوة كبيرة جدا تستطيع من خلالها أن تتعامل وتتفاعل مع ما يحيط بك. هذه قيمة مهمة جدا يجب أن نستشعرها. بالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف وقي من فتنة الدجال، وأيضا هناك رواية أخرى أن من حفظ آخر 10 آيات وهي صحيحة من سورة الكهف وقي من فتنة الدجال، خلاص ما بقي شيء، اللي بيحفظ أولها 10 آيات وآخر 10 آيات سهل جدا بعد ذلك يحفظها. لكن هو السؤال، يا ترى شو يعني فتنة الدجال؟ طب وليه سورة الكهف بتحمينا من فتنة الدجال؟ ما القرآن كله يحمينا، الإيمان كله يحمينا، طب ليه يعني سورة الكهف على وجه الخصوص في إلها يعني سر مباشر، شفرة مباشرة، يعني بتروح مباشرة باتجاه الهدف المتعلق بالوقاية من فتنة الدجال؟ طب هذا الشيء لازم يخلينا نحن نفكر، ولازم يخلينا نحن فعلا نزاحم هذه المعاني في نفوسنا يا جماعة. هذا كتاب ربنا، وهذه رسائل ربنا سبحانه وتعالى، وهذه أحاديث عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في هذه المعاني، كيف ما بنعيش معها؟ كيف ما بنتفاعل معها؟ طب شو يعني حياتنا إذا نحن مش فهمانين قرآننا ومش متفاعلين معه ومش حابين يعني ندرك هذه المعاني وهذه القيم؟ لا بالعكس، نحن أصلا كل حياتنا مع القرآن وحابين نفهم هاي الأشياء ونعرفها، فضروري جدا إذن إن نعيش هذه المعاني ونتفاعل معها. سورة الكهف كلكم تقرأوها، كلكم تسمعوها، كلكم تداولوها، سمعت تفسيرات الكثيرة. اللي بدنا إياه في هذه الساعة المباركة أنا وياكم نتفاعل إن شاء الله تعالى مع أبرز القيم، أبرز المعاني الأخلاقية السلوكية التي تنعكس في واقع حياتنا من خلال حياتنا مع سورة الكهف ومن خلال ما نعيشه مع سورة الكهف. مرة أخرى نذكر بأرقام هواتفنا على 516-40-20 و516-20-20 516-50-20 516-20-60 سورة الكهف. طيب احنا حتى نصل الى مرحلة تفاعلكم معنا وبيان ما هي الآية التي تلفت انتباهكم في هذه السورة وتعطيك إشارة عملية، يمكن واحد يقول لي انا بيلفت انتباهي فيها قول الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، واحد آخر يقول لي انا يلفت انتباهي فيها قوله سبحانه وتعالى اذ قاموا فقالوا عن فتية الكهف، كيف أن هذه الآية تختصر منهجا في حركة الإنسان وفاعليته، قاموا فقالوا. ممكن واحد آخر يقول أنا يلفت انتباهي فيها قوله سبحانه وتعالى فليأتكم برزق أو يعني فلينظر أيها أزكى طعاما، شوف التعبير القرآن، فلينظر أيها أزكى طعاما، شباب مطاردين في مستوى أن هناك من يريد قتلهم واستئصالهم لا يجد إلا أن يفروا بدينهم، ومع ذلك رغم كل هذه الشدائد، رغم هذه الصعوبات، رغم هذه التحديات، لا يغيب عن بالهم ولا يضيع من أمامهم أن يستحضروا هذه القيمة المهمة الرائعة ليقولوا فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، شوف يحرص على أن يكون طعامه زاكي مثلا. واحد آخر يقول لي والله أنا يلفت انتباهي فيها قوله سبحانه وتعالى هنالك الولاية لله الحق، واحد آخر يقول لي والله أنا فيها آية عجيبة ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، كثير السورة بتركز لي على الولي المرشد وحالة الرشد اللي فيها، طب يعني إيه يعني هذه الآية ماذا تعطيني أنا في سلوكي وأخلاقي وقيمي؟ يجي آخر يقول لك لا لا لا والله أنا لما أقرأ فيها سورة أو قصة آسف في سورة الكهف، أقرأ قصة موسى عليه السلام مع الخضر مع العبد الصالح، ورد في الحديث صحيح أنه الخضر عليه السلام. أستغرب من هذه المواقف، أنه طيب كيف فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، طب أراد رب العالمين قتله، طب ليه يعني يقتل؟ طب يعني هناك الجدار فأقامه، وأقام الجدار وبعدين قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما. يعني والله لفتت انتباهي هذه في مسألة التخطيط والترتيب والتنظيم، طب يعني إيش فخرقها؟ ما احنا كنا بنسأل وبدنا نعرف السر اللي وراء هذا الشيء، مش موضوعنا احنا السر لماذا خرقها، لكن شاهد شو ممكن نتعلم منها في واقع حياتنا اليوم. نحن بنشتغل وبنقوم بأعمال وعندنا تحديات كثيرة بتواجهنا، كيف نستطيع نواجه هذه التحديات؟ هذه أسئلة كثير بتخطر ببالنا. واحد آخر بيقول لك أنا أقرأ قصة ذي القرنين، طيب ليش كرر فيها فأتبع سببه؟ والله يلفت انتباهي فيها فأتبع سببه، كيف اليوم ممكن أتعلم أنا من هذه الآية ومن هذه المعاني دروسا في حياتي ودلالات كبيرة جدا. طبعا كما نقول في كل مرة ونكرر، لو أردنا أن نقف مع سورة واحدة من سور القرآن الكريم لمضينا فيها عشرات الساعات واللقاءات حتى نقف مع بعض ما فيها من قيم ومعاني ودلالات، لكن نحن آلينا على أنفسنا في هذا البرنامج أن يكون قريبا حبيبا إليكم إن شاء الله تعالى. في كل حلقة بنأخذ سورة معينة بنعيش مع أهم معانيها، بنطرق أهم جوانبها، لكن بنعرف إيش هو مفتاح هذه السورة اللي بيعطينا كيف نحققها في واقع حياتنا وكيف نعيشها في سلوكياتنا وأعمالنا وأخلاقياتنا اليومية. هذا ما نريد وهذا ما نسعى إليه. إذن هذه سورة الكهف اللي هي سورة مكية، وتريد من كل واحد منا أن يصنع كهفه الخاص به. ما هو كهفك اليوم الذي تلجأ إليه؟ من هم أصحابك في هذا الكهف؟ ما هي أخلاقياتك وقيمك في هذا الكهف؟ كل منا ينبغي أن يكون له كهف يأوي إليه. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أعطانا نماذج كثيرة، وتحنثه في غار حراء هذا كهف كان فيه قبل نبوته صلى الله عليه وسلم، ثم حتى بعد ذلك في مراحل معينة كان له كهف، يعني غار ثور كان كهفا في طريق الهجرة، بيته كان كهفا له، زوجه خديجة رضي الله عنها كانت كهفا له يأوي إليه صلى الله عليه وسلم. اليوم أنت بيتك كهف لإلك، وأنت بيتك وزوجك كهف لإلك. احنا صنعنا اولادنا اليوم بيحسوا انه بيتهم كهف يلجأوا اله، يتحصنوا فيه ايمانيا. والله هذه نقطه غايه في الاهميه، خليني بس اركزها واقول رساله مهمه جدا. ينبغي لكل واحد منا ان يكون له كهف يلجأ اليه، ليس بالضروره هذا الكهف ان يعتزل فيه فلا يراه احد ولا يرى احدا، ولكن هذا الكهف نقوله اليوم ونحن نعيش تحديات كبيره تواجهنا تحاربنا في قيمنا واخلاقنا وسلوكياتنا وافكارنا وتصوراتنا، لابد ان نلجأ لهذا الكهف لنتحصن فيه، فنحافظ على اخلاقياتنا وقيمنا، لا في ان نعتزل الناس ولكن في أن نتقوى فيه ونتربى وتترسخ قيمنا الإيمانية، حتى إذا سرنا بين الناس أثرنا فيهم إيجابيا. الأبناء اليوم بحاجة أن تكون بيوتهم كهوفا يؤون إليها، الأزواج يحتاجون أن تكون أسرهم كهوفا يؤون إليها، مساجدنا نحتاجها كذلك، مدارسنا نحتاجها كذلك، علاقاتنا، ونختار من يصاحبنا في هذه الكهوف التي نعيشها ونصنعها، ولكن تكون كهوفا عامرة بأمر الله وبذكر الله، ليست مهجورة وتبعدنا عن ذكر الله. حتى نعيش هذه المعاني خلينا نأخذ بعض الاتصالات اللي تساعدنا أيضا نحن وياكم في هذه الحوارية اللي نشوف كيف نحن بنعيش قيم ومعاني سورة الكهف. أخوي عمر السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله دكتورنا.
1: يا مرحب بك، حياك الله.
2: الله يعطيك العافية سيدي، وربنا ينور قلوبنا بالقرآن إن شاء الله.
1: اللهم آمين يا رب،
2: والسامعين جميعا إن شاء الله.
1: آمين.
2: دكتورنا الحبيب، أنا يعني بصوت الكهف أنا ما بديش أقف عند آية معينة، بدي أخذ مجمل الصورة كلها.
1: نعم.
2: إنه أنا الدرس بستفيده من صوت الكهف إنه بعرف إنه اللي عرفته إنه الدعوة إلى الله طريقة صعبة. والطريق الصعب مش أي واحد بيقدر يصبر ويثبت عليها.
1: صحيح.
2: لذلك إحنا لما قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، هم فتية لكن نعم. مش واحد واثنين، لكن أحسن الاختيار الصحبة.
1: أي صحيح.
2: فأنا يعني لما بدي أمشي طريق صعب شوي أو فيها يعني
1: بدي يكون معي صحبة تساعدني،
2: بدي أشوف طبعا اكيد بدي اشوف مين صاحب اللي بيقدر يتحمل معي مصاعب الطريق هاي ومصاعب الدعوه.
1: كلام جميل.
2: حتى بالسفر يعني انه السفر يعني بدك تسافر اي مكان سفر اختار الصحبه الطيبه.
1: صحيح.
2: الصحبه اللي تعينك على
1: وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في صحبته. لماذا هم يصموا بالصحابه ولماذا هم اصحاب رسول الله؟ هم الذين ساندوه ايدوه في مواقف كثيره يعني في احداث عامه حتى في احداث خاصه كانوا معه صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح.
2: لذلك يعني لذلك الصاحب هو بيكون خير رفيق لك حتى توصل لهدفك اللي انت راسم له لقدام. يعني هم الفتية هذول هم هدفهم الدعوة لله عز وجل.
1: نعم
2: واكيد يعني هم عارفين راح يلاقوا صعاب راح يلاقوا مرغصات راح يلاقوا وعورة بالطريق، لكن يعني اختاروا او احسن الصحبة تبعتهم.
1: جميل بارك يعني الله فيك يا حمر.
2: بس نعم. دكتور اذا سمحت لي انا بس بدي هذا ان كان خارج عن الموضوع، لانه قبل فترة سمعت احد الناس المتفلسفين دخلوا على تفسير القرآن، هو ما إله دخل تفسير القرآن بما يخص صوت الكهف بأنهم رقود، كلمة رقود هم ما كانوا نايمين. أنا ما بعرف يعني أنت أستاذ التفسير وخير من يجيب على ذلك، يعني هل هم كلمة رقود تعني أنهم مش نايمين يعني لا ولا أنه ربنا أحياهم ولا كيف؟ يعني
1: سنبينها إن شاء الله تعالى. الله يجزاك الخير يا أخي عمر ويحفظك ويكرمك، كل الشكر. موضوع الصحبة والحديث عنه واختيار الصاحب حنتكلم فيه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. نأخذ أيضا سوزان. السلام عليكم سوزان.
3: عليكم السلام ورحمة الله. لا يعطيك العافية.
1: الله يعافيك ويرضى عنك. تفضلي.
3: أحكي النقطة اللي حكاها الأخ عمر بس خلص سبقني. بدي في شغلة تانية.
1: تفضلي.
3: إنه امتدادا للأسبوع الماضي الموضوع إنه الذرية الصالحة وكيف التربية وهيك. في وكان أبوهما صالحا.
1: جميل.
3: يعني إنه كان أبوه صالح لما يكون هو صالح بتبعها إنه كمان الذرية كمان بعده يكونوا صالحين.
1: هذا كلام جميل. الصورة
3: أيضا على الأب مش دائما الولد إنه نفسه لما يكون هو صالح أكيد إنه أولاده رح يطلعوا صالحين.
1: جميل. يعني هو قيمة الصلاح. أحسنت سوزان بارك الله فيك. يعني هو الإنسان لما يركز على موضوع يا جماعة القوة اللي احنا بدنا إياها، ولما قلنا الكهف اللي احنا بدنا نصنعه ونعيش جواته، أنتوا لكم أن تتخيلوا. يعني هذا الكهف طبعا معنى رمزي، لكن اليوم البيت بالنسبة لنا كهف، المجتمع بالنسبة لنا كهف نلجأ إليه. نحن لازم نصنع مجتمعاتنا بإيدينا، نصنع بيوتنا بإيدينا، نصنع. طب مو رب العالمين لما تكلم عن بني إسرائيل وقال لهم وجه موسى أن يخبرهم بأن يجعلوا بيوتهم قبلة. أنت كيف بدك تجعل بيتك اليوم قبلة للإيمان وقبلة للهداية وقبلة للحق وقبلة للخير؟ هذه كلها نعم تفصيلات مثل ما ذكرت أختنا سوزان ضروري نتكلم فيها ونحكي فيها. طيب إذن على 516-40-20 و516-20-20 و516-50-20 و516-20-60 مستقبل أيضا اتصالاتكم. طيب خلينا نأخذ الفكرة اللي قالها أخونا عمر وننطلق منها، ولأنها هي الفكرة الشاملة وأنا أعتقد أنه كثير منا حيتكلموا فيها. يا جماعة سورة الكهف أنتم بتعرفوا أنها هي سورة الصحبة؟ أكثر سورة في القرآن تكلمت عن الصحبة هي سورة الكهف. طب هو أصلا الكهف والمجموعة اللي فيهم أصحاب الفتية هذولا هم أصدقاء وأصحاب، شوفوا على إيش كانت صحبتهم. طب صاحب الجنتين ما اسمه؟ صاحب الجنتين. مين اللي كان يتكلم معه؟ صاحبه. قال له صاحبه وهو يحاوره. طيب موسى عليه السلام مع فتاة صحبة العلم، موسى عليه السلام مع الخضر هذه صحبة الحركة والعمل. طب هو ذو القرنين أيضا صحبة في العمل والإنجاز لما جاب العالم فيها نفس النبي يقول صلى الله عليه وسلم، الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. أصحابه. هذه السورة هي سورة الصحبة وتعلمنا كيف ينبغي أن نختار أصحابنا وأصدقائنا. كثير منا نحن أصحابنا وأصدقائنا ترى بيجونا يعني بشكل عشوائي عفوي. أنا في المدرسة صاحبت، طلعت على الجامعة صاحبت، رحت على مكان العمل صاحبت. طيب جيد، مو إحنا في عندنا أصدقاء وفي عندنا أصحاب وفي عندنا معارف وفي عندنا زملاء وفي وفي. الصاحب هذا اللي بيقولوا عنه صاحب ساحب لازم نعرف شو هو، كيف مواصفاته، كيف نختاره. كثير لازم نوقف عند هذا الأمر ونبين أثر هذا الشيء في حياتنا وفي آخرتنا حتى. بس نأخذ اتصال من أخونا طاهر. السلام عليكم يا طاهر.
4: سلام دكتورنا الحبيب.
1: يا مرحب بك، اهلا وسهلا.
4: سبحان الله بعلمك يا دكتورنا الحبيب، جزاك الله كل خير ان شاء الله.
1: الله يحفظك ويكرمك ويبارك في عمرك. تفضل اخي طاهر.
4: ملخص تصل الكهف، فمن اراد الاخره فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا.
1: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. صحيح.
4: خلاص صورة الكهف كاملة وخلاصة حياتنا كاملة. اللي بده يلقى ربنا يلقى ويدخل الجنة فليعمل عملا صالحا.
1: يا سلام، كأنك أنت بتقول لي يا طاهر إنه كل شيء بنتكلم عنه بتبنيه في حياتنا هذه السورة من صحبة ومن علائق ومن ارتباطات ومن معاني، كلها لازم في النهاية يتحقق لنا هذه القيمة وهذا الهدف، إنه هل نحن متوجهين لرب العالمين نرجو لقاءه؟ إذا كان كذلك فطريقنا العمل الصالح والتوفيق من الله. بوركت يا طاهر، صحيح والله،
4: جزاك الله خير حبيبي،
1: بوركت بوركت، كل الشكر لك، تسلم. أخوي رافت، السلام عليكم.
5: الله يعطيك العافية شيخ، وبارك الله فيك وجودك وفي البرنامج.
1: الله يحفظك أخي رافت، تفضل.
5: طبعا أنا أول مرة بشارك في البرنامج بس أنا دائما متابع له.
1: الله يسعدك ويكرمك ويبارك فيك.
5: كل سورة الكهف هي عبارة عن دروس وعبر، لكن أنا بستحضرني البحث عن العلم والمعلومة في عن سيدنا موسى.
1: جميل.
5: عندما أعتقد أنه هو صار أكثر إنسان على وجه الأرض،
1: نعم.
5: يعلم، فرب العالمين أعطاه درس بأنه لسه في ناس أكثر علم منه، فأعطاه هاي الرحلة.
1: جميل.
5: والبحث عن المعلومة دائما أو عن العلم دائما ما بيتوقف، ما بنفكر أنه فقط وصلنا إلى هاي المرحلة من العلم خلاص فنحن صرنا علماء.
1: لا
5: دائما
1: بدل.
5: العلم ما بيتوقف.
1: جميل،
5: وهي الفكره اللي
1: احسنت. يعني تعرف هذه الجزئيه، ترى احسنت اخي رافت، كل الشكر لك. يعني بيوجهنا اخونا رافت لنقطه، ترى يعني هذه بعض الناس يقول لك طب احنا اخلاقيات سلوكيات، طب ايش في اعظم من اخلاقيات سلوكيات العلم؟ بالمناسبه يا جماعه، هي حتى القصه هذه بين موسى وفتاه والتوجيهات اللي كانت بينهم وما بين موسى والخضر عليه السلام العبد الصالح، بعض العلماء ألف فيها كتب كاملة وأبحاث دقيقة بيتكلموا عن آداب العلم وطلب العلم والرحلة والتلطف والأسلوب وما يحتاج العلم هذا من الصبر وعدم استباق الأسئلة وفهم الأشياء ومدركات الأشياء. فكأنه أخونا رافت بيقولنا يا جماعة طلب العلم ليست مجرد أنك أنت تروح تقرأ وخلاص وحصلت معلومة صرت عالما، لا، طلب العلم مشروع حياة تحتاج تعرف كيف تحصل العلم وليش بدك تحصل العلم وما الهدف الذي تسعى إليه وما الأخلاقيات اللي تلتزم فيها. بالله عليكم اليوم قديش نحن بحاجة لترسيخ هذا المعنى عند طلابنا في الجامعات، أخلاقيات طلابنا في الجامعات اللي بيسمعون الآن الآباء والأمهات وحتى أولادنا وبناتنا وإخواننا وطلابنا وطالباتنا اللي بيسمعونا في مدارسنا وفي جامعاتنا، قديش نحن بنزودهم بأخلاقيات طلب العلم، احترام المدرس. ما اليوم صارت الرسالة اللي كلنا بندور في فلكها يا أخي ما عاد للمدرس هيبة. طبعا لما نقول هيبة مش معناه أنه إحنا نرجع نقول لك يعني لازم المدرس يضرب، مين قال هذا الكلام يا أخي؟ مين قال أنه كان يولد الهيبة عندنا زمان من المدرسين هو الضرب؟ هذا ادعاء باطل، اليوم صرنا نحطه هو في الواجهة. لا، نحن نحتاج أن نعيد للعلم هيبته. لما الدولة نفسها والحكومات تبين دور العلم والعلماء ومكانة العلم والتخصص في كل المجالات، في الهندسة، في الطب، في الشريعة، في العربي، في كله، قيمة الأستاذ، تخصصات الجامعية اللي بتدرس الأشخاص اللي بيطلعوا مدرسين ومدرسات، هذولا بإيدهم عقول الشباب، بإيديهم قلوب الشباب، بإيديهم أولادنا فلذات أكبادنا في مدارسنا وفي في في مواطن التدريس، فلازم نعطيهم قيمة ونعطيهم مكانة. وبالتالي الهيبة، لما نقول هيبة العلم والتعليم، ليس في أنه نعيد الضرب ولا ما نعيد الضرب زي ما بتوهم البعض لما بنتكلم نحن عن الهيبة. الهيبة التي نريدها هي هيبة المكانة والاحترام والتقدير والرأي. أقول لك زي ما في الدول المتقدمة، في اليابان عرفنا أنه في خط معين في البنك وفي الأدوار هذا للمدرس بس، بده يروح يراجع المعاملة الرسمية ولا البنك ولا غيره، سووا هذا الشيء يا عمي، اعطوه زيادة وظيفة في راتبه 50 دينار زيادة عن غير الموظفين الآخر اللي عنده، شوف كيف الناس بتقبل وبتتنافس عليها وبصير إلها مكانتها وهيبتها. وبنعيد للأمة وللمجتمع المكان التي تليق به، بدل ما أصبح التعليم للأسف الناس بتتعلق وبتتمسخر اليوم وبتنكت على المدرسين وعلى الامتحانات وعلى غيره. ليش يصير فينا هذا الأمر؟ إذا أردنا فعلا أن نعيد للعلم اعتباره وللأمة مكانتها، فلا بد أن نروح نرجع من جديد كيف نتعلم. وهذا مظهر قوة ركزت عليه السورة، يمكن نفصل فيه أكثر بس بديش أطول على أخوي عامر. السلام عليكم يا عامر.
6: عليكم.
1: أهلا يا مرحب، حياك الله.
6: الله يفتح عليك دكتور، والله أني أحبك في الله.
1: أحبك الذي أحببتنا فيه يا أخ عامر.
6: الله يبارك فيك دكتور. زي ما تفضلت أنت، يعني هذه السورة سورة الصداقة والترابط والأخوة، يعني فعلا يعني هي جميلة. يعني لما هم أصحاب الكهف لما تباروا وذهبوا للكهف
1: نعم.
6: كانوا حريصين على على على على دينهم، متمسكين في دينهم
1: صحيح.
6: وكانوا حريصين على بعض، كانوا حريصين على بعض وخايفين على بعض، ولمتهم الدين والصحبة في الدين، ما يعني ما جمعتهم لا أمور دنيوية ولا شيء، كل واحد عنده مصلحة للطرف الآخر،
1: ما جمعهم إلا الإيمان والعلاقة مع الله صحيح؟
6: بالضبط نعم. وحتى لما صحيوا وخلوا واحد منهم يروح بده يشتري لهم يعني طعام وشيء، فكان يعني كانوا حريصين إنه يدير باله وما حدا يشوفك وما حدا يديك، فكانوا حريصين على بعض هذا الحرص. فبنتمنى إحنا يعني في هذا الزمن يكون ترابطنا وقوتنا تكون في الله ولله، مش لأي مصلحة دنيوية. وأخي أنا بدي أنوه لنقطة دائما بجوز حكيتها في أكثر من برنامج، إحنا 12 واحد، إحنا 12 شخص تعرفنا على بعض من خلال إذاعة حياة FM
1: ما شاء الله،
6: وتجمعنا بجوز أكثر من 12 سنة علاقة تربطنا، وعاملين جروب وكل يوم نتواصل، نطلع كل فترة رحلات، بنطلع بنفطر مع بعض أيام جمعة، عرفت علي؟ والله يا أخي الكريم يعني الله. في منهم سائق التاكسي، في منهم مدرب سواقة، في منهم شوفير القلاب، في منهم مندوب، ولا واحد زي الثاني، يعني ما بتربطنا لا علاقات اقتصادية ولا علاقات دنيوية. والله جمعنا الحب في الله، وبنجتمع في الله، وبنتناصح، أي واحد عنده نصيحة بقدمها للآخر، عنده مشكلة بطرحها على المجموعة، الكل بيساعده، والحمد لله رب العالمين. والله أحلى من
1: ما شاء الله ما شاء الله.
6: والله ما في،
1: والله أشكرك يا أخ عامر. وأنا هذه بدي يعني أوجه رسالة لإخواننا هنا في الإذاعة، يعني هم أكيد بيسمعوني وبيسمعوا هاي الحلقة، إنه يتواصلوا مع أخونا عامر والمجموعة اللي معه، يعني هذول 10-12 واحد جمعتهم حياة FM وسوتهم أصدقاء وصحبة ومن جهات متعددة ومتفرقة، لكن انظروا إلى هذه القيمة ما أروعها، هم أصحاب وعلى الخير وعلى الفضيلة وعلى المحبة وفي الله سبحانه وتعالى ولله، إيش بدنا أجمل من هيك يا جماعة؟ والله هذا اللي بنحكي فيه عن الصحبة. هو اليوم لما أنت تتكلم عن صحبة المسجد، لما بتتكلم عن صحبة الإيمانية، اليوم أنت اختبر صحبتك. أنا الآن في هذا العمر، وأنت في عمر 30 سنة وعمر 20 سنة، يمكن صعب أقول للشاب اللي لسه عمره 12 و14 و15 اختبر صحبتك، مع أنه لازم يختبر، بمعنى يختبرها أنه أنا أعرف مين أصاحب ومين ما أصاحب، بدي أعرف مين اللي بيشدني للخير. لكن اليوم صار عمري 20 سنة وتخرجت من الجامعة برضو وصرت في مجال العمل، وصار عمري 40 و50 سنة، ولسه أنا مش مختبر أصحابي ومش محدد مين اللي أنا وياهم متفقين، وتكون صحبتنا مبنية على إن نشد بعضنا ونوصل بعضنا للآخرة. طب يا جماعة أنتوا تخيلوا يوم القيامة لما يجي واحد بده يدخلوا رب العالمين الجنة، وفجأة بيبحث في الموجودين بيفتقد صاحب إله، في له صاحب مو موجود، فبيسأل أين فلان، فبقوله هو في النار، يعني ما بدخل الجنة، عنده معاصي وذنوب. تخيل الصحبة لوين، فيقول يا رب لا أدخل الجنة حتى تشفع له، يعني يطلب الشفاعة لهذا الإنسان. انظروا رأفة رب العالمين ورحمة رب العالمين ولطف رب العالمين يا جماعة فينا، فيشفع الله عز وجل. لذلك العاصي الذي يمكن أن يدخل النار يشفع له بصحبة هذا الصاحب فيدخل الجنة، بيقول ما بدخل إلا أخذ بإيد صاحبي وأدخل الجنة. يمكن بعضنا الآن بسمع لهذا الكلام يقول لك يلا كويس يكون في إلي صاحب ابن حلال ومرتب هو اللي يشفع لي. طب ليه ما تكون أنت الصاحب الكويس؟ ليش تفترض نفسك أنت السيء اللي بدك تروح على النار والعياذ بالله وبدك واحد يشفع لك؟ تخيل وجرب انك انت تقول لا انا بدي اخذ بيد اصحابي واسوي مجموعه من الصحبه والصداقه اللي بتحملنا مع بعض وبتشدنا مع بعض. ولا ليش القران يجي يوصي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له واصبر نفسك يا محمد مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. تخيلوا هؤلاء هم الذين حملوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الذين حافظوا على هذا الدين وعلى هذه الدعوة، هم الذين أوصلوا لنا هذا الخير وهذا الإيمان يا جماعة. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مدحهم الله ومدحهم القرآن، هؤلاء الذين لهم هذه المكان الذين حملوا هذا الدين. وللأسف اليوم في ناس بيجي بيطعن فيهم، طبعا بيطعن فيهم عن قصد، لأنه بيقول لك يا أخي الحق لا يعرف بالرجال، الرجال يعرفون بالحق. والله كلامك صحيح يا أخي، فعلا الرجال يعرفون بالحق، وليس أن الحق يعرف بالرجال، لكن هؤلاء الرجال هم حملة الحق، فالطاعن فيهم طاعن في الحق. انت عرفت ليش هذول اللي اليوم بتفلسفوا بيقول لك لا يا اخي الحق يعرف وحده لا يعرف برجال، هم الذين عرفوا بالحق. طيب ماشي، لكن الحق هو الذي امتدحهم وشاء الله أن يكونوا هم حملة هذا الحق. فإذا اليوم طعن فيهم كان منطعن في الحق، إذا تطعن فيهم تطعن في القرآن، تطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تطعن في الوحي. ليسوا معصومين نعم، لكن أنت في عندك مسارات ذكرها العلماء عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تعظيمهم هؤلاء وتقديرهم وتوجيبهم واحترامهم وإعطائهم مكانتهم الحقيقية هو تقدير لهذا الدين. تخيل اليوم لما نحن تستمر صحبتنا على هالأساس، وأنا سأقول لكم شيء قبل الفاصل، مدام نستحضر هذه الصحبة ونحب نكون مثل صحبتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحد الصالحين يحدث تلامذته عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتاقت نفوسهم وتاقت لهذا الجيل الرائع، فقال أحد الجالسين ليتني كنت زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له شيخه ويحك، وما أدراك لو كنت زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أبا جهل أو أن تكون أبا لهب؟ شعرفك لو كنت في زمن النبي ما كان ممكن تكون أنت أحد الكفار قريش والمشركين ولا زعيم المنافقين، شو عرفك أنت؟ طب ما الحل؟ فقال له كن صحابي هذا الزمان. الصحبة يا جماعة قيمة أكثر من أن تكون مجرد فقط أشخاص رضي الله عنهم وأرضاهم، صحبة نستطيع اليوم أن نحن نعكسها ونعيشها في واقع حياتنا، صحبة على الخير، صحبة على الحق، صحبة على الإيمان، صحبة تناصح، إلا الذين والعصر إنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إيه فائدة أخوتنا إذا لم تكن مبنية على هذه القيمة من الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالخير والتواصي بالصبر؟ نحتاج أن نختبر صحبتنا. نعم، نستكمل إن شاء الله تعالى معكم حلقتنا، ولكن بعد الفاصل انتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
4: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
5: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

0: 06-515-8382 الزرقاء الجديدة 05-385-6030 تسابيح خيارك المريح.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 07-88-10-10-70.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين. عدنا إليكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم فلنحيا بالقرآن، ونحن معكم على الهواء هذه الساعة اللي من الساعة الثالثة حتى الرابعة إن شاء الله تعالى، وحلقتنا تعاد الساعة التاسعة مساء. نسعد دائما أن نعيش وإياكم مع قيم القرآن ومعاني القرآن، وموقفنا اليوم مع سورة الكهف. جلينا فيها بعض المعاني الضرورية المهمة اللي لازم نعيشها، ونتواصل معكم أيضا، تواصلوا معنا على الأرقام هواتفنا 516-40-20 516-20-20 و516-50-20 و516-20-60. ومين معنا على الخط؟ في معنا، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: أهلا عليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟ بس
1: أبي أبو خليل.
0: أبي، حي الله يا أخ أبي، سامحني ما قرأتش الاسم كويس. أهلا يا أبي، تفضل.
1: بخصوص سورة الكهف من آية 60 إلى 70، عندنا سيدنا موسى كعادة أشخاص، واحد والفتى هاي اثنين، لما راحوا نسي الحوت ولقى عبد الصالح، هاي ثلاث أشخاص. لما سيدنا موسى اتبع سيدنا عبد الصالح بالآية 70 فانطلقا، أصل هي على المثنى إجت. طب رقم الثالث وين راح مثلاً؟ هم عدد أشخاص الفتى مع سيدنا موسى، تبع عبد الصالح ما تبعه.
0: جميل.
1: وغير هيك عندك لما قتل الطفل، طب العبد الصالح من اسم عبد الصالح يعني بيعمل إشي ضمن الحدود الشرع الإسلامية، طب هل عوقب؟ شو جزاته كان بهذيك اللحظة، هذيك الحكم؟
0: أيوه.
1: وفسر انه نبقى سورة الكهف للجمعة، شو الرابط بالكهف؟
0: بارك الله فيك، احسنت يا شيخ أبي، كرمك الله. طيب يعني شوفوا أخونا أبي وجه أسئلة، ونحن مخصصين برنامجنا هذا إنه نشوف إيش هي القيم والمعاني السلوكية والأخلاقية اللي نعيشها من خلال السور، وهاي الأسئلة بإمكاننا نتوجه فيها إما لأستاذنا وشيخنا الدكتور أحمد نوفل، كونه يعني الحلقات اللي عنده متخصصة في مجال التفسير، أو حتى لشيخنا إبراهيم الجرمي. هذا عموما مشان يعني نكون إحنا سائرين بطريق موحد في برنامجنا. أما وإنه سئلت الأسئلة فحتى من يستمع لا تضيع عليه، أنا سأجيب إن شاء الله تعالى. أول إجابة اللي كان سألتنا عنها أختنا من قبل أو أحد الإخوة، كأنه لما قال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، إنه البعض اليوم بيقول لك هم ما كانوش نايمين، هم راقدين، والرقود غير النيام. سبحان الله، يعني في ناس أحيانا عدم معرفتها باللغة العربية واستعمال القرآن للمفردات هو اللي بيوقعهم في إشكالية. هو اليوم لما أنا أقول راقد يعني نايم، هذا أنا بفسر الكلمة بأقرب معانيها، لكن القرآن ما أراد أن يتكلم وهم نائمون، النوم اللي إحنا بنعهده إنه هم في حالة سكون، سماها القرآن رقود. هذا الرقود معناها في نوم، هذا جزء منه، لكن في رقود في حركتهم، يعني هم لا يستطيعوا أن يتحركوا، فقط الحركة اللي كانت نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لو كانوا نايمين ممكن يتقلبوا ذات اليمين وذات الشمال ويقوموا، ممكن واحد يشوخر، ممكن واحد يحلم، ممكن واحد يصير يطلع مثلا، صح ولا لا؟ ممكن إنسان يشردق. كأنه بده يقول لك نعم، هي الحالة التي يعني ظهرت لنا فيها أنهم نائمون. هذا الكلام الذي نردد، استعمال القرآن رقود أي في حالة من السكون. هلأ شو تفسير هالعلمي أو

كيف تكييف هذا؟ هذه أمر خارق للعادة لا يعلمه إلا رب العالمين، فلماذا نتكلف في البحث في كيفياته؟ هذا جانب. ما سأل عنه أخونا أبي الآن، لماذا؟ طب ما هم أصبحوا ثلاثة، ليش قال فانطلق؟ الحقيقة العلماء ذكروا في هذا، إما أنه يعني انتهت مهمة هذا الفتى فعاد وخلص، بدأت الرحلة بين موسى عليه السلام والعبد الصالح، أو لما كان هذا الفتى أصلا يسير مع موسى عليه السلام وهو تبع له، فلما بدأت الرحلة الحقيقية التي أراد موسى بالدرجة الأولى أن يتعلم منها من العبد الصالح الذي هو الخضر، فلما بدأت الرحلة قال فانطلق، لأنهم الشخصيات الرئيسية أو شخصيتين رئيسيتين، فهذا أو ذاك في النتيجة وفي النهاية يعني هذا هو التعبير القرآني، ونحن ليس عندنا في ذلك حديث. إخواننا نتعلم دائما في فهمنا للنص القرآني والقصص وغيرها، إنه إذا لم يردني شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحداث التاريخية وغيرها، فأنا أقتصر على ما يعبر عن لي فيه القرآن الكريم من اللفظ ودلالة اللفظ. أما المسألة الأخرى، فهذا الطفل شو ذنبه؟ ومين قال إنه قتل هذا الطفل يعني عقوبة له؟ يعني اليوم الأطفال اللي بيموتوا هؤلاء عقوبة لهم؟ الذين قتلوا في غزة عقوبة لهم هم؟ الذين يقتلون في سوريا وغيره، هل هذه عقوبة لهم؟ جماعة، هو من الذي خلقهم؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي تكفل بهم؟ الله سبحانه وتعالى. نحن في هذه الحياة الدنيا لسنا مسؤولين لا عن رزقنا ولا عن غيره، نحن نأخذ بالأسباب، نحاسب عن كيف نتعامل مع كسبنا لهذه الأشياء وإنفاقنا لها. الإنسان غير المكلف. طب ما النبي عليه الصلاة والسلام مات أبناؤه وهم دون سن التكليف من الذكور، يعني هل هذه عقوبة لهم؟ هل كانت عقوبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، هذه طبيعة الحياة، هذه سنة الحياة، ابتلاءات. ولذلك ربنا هل يحاسب هؤلاء الأطفال يوم القيامة يقول له أنت كنت ميت أو أنت كنت تريد أن ترهق والديك فأنا أخذت روحك قبل ذلك فسأحاسبك على هذا الأمر؟ لا، ما دام ليس مكلفا ليس عليه إثم ولا يحاسب، ولا نقول ما ذنبه. نحن دائما نسأل عن حكمة الله. حكمة الله هو الذي ذكرها لنا النص القرآني لما قال فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. أنا أسأل أي واحد فينا الآن، أنت إذا واحد قال لك اسمع قبل زوجتك ما تحمل، يحكي لك ولا زوجتك قبل ما تحمل زوجتك ويجيك ولد، ترى انتبهوا هذا الولد اللي راح يجيك راح يكون سيء وعاق وتاجر مخدرات وراح يعني ينسجن 20 مرة، وراح بعد ما يطلع من السجن يقتل الأم ويقطعها ويرميها في الحاوي، وبعدين يروح على إخوته وبعدين على أبوه ويظلوا يعمل ويساوي لحد ما يطغي. في حد بيقول لك بدي ولد؟ والله لو ما عندي أقول لك، بتقول بدي أطلق أمه وأهله كلهم، ما بدي، صح ولا لا؟ فأنت ما بتعرف المستقبل. لذلك الآية أرادت أن تبين لنا يا جماعة إنه أنت ارضى بالواقع اللي بيصير معك، لأن هذا الواقع حتى لو كان مؤلما في ظاهره لكن ما هو مخبأ مما تتوقعه قد يكون أسوأ بكثير من الشيء الذي أنت خسرته. وهم هؤلاء في الظاهر خسروا ابنهم، لكن في الحقيقة لو أنهم اطلعوا على هذا الأمر لحمدوا رب العالمين ولقالوا من أول ما كان بدنا إياه. طب إيش موقفهم هم؟ هل صبروا؟ هل احتملوا؟ هل احتسبوا عند رب العالمين؟ هنا الاختبار الحقيقي لكل واحد فينا. لما نحن بتصير معنا أحداث أقول لك ما أنا بخسر صفقة، طب ما هو أنا ممكن أخسر ابني، طب أنا ممكن أخسر زوجتي، طب ممكن هي تخسر زوجها، طب هو ممكن صح مش بصير عندنا ابتلاءات، ممكن أنا أمرض. كيف تتعامل مع هذه الابتلاءات والمصائب؟ هذه الرسالة اللي كان لازم تصل. مش نسأل نحن إيش ذنب الطفل وما ذنب الطفل وليش قتلوا ما قتلوا. ولهذا هل ما فعله الخضر من أمره؟ لا، هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، ومدام بأمر الله هذه مجريات قدر أراد ربنا أن يعلم موسى وأن يعلمنا. أما القضية الأخرى أنه طب ليش نحن نقرأ سورة الكهف، وهذا الكلام قلناه من البداية، ونحن المعاني اللي ذكرناها يا إخوة عن مسألة التربية الإيمانية والكهف الذي نحتاجه والصحبة التي نحتاجها والصبر الذي نحتاجه والعمل الصالح، هذا اللي قلنا عنه في بداية السورة، قلنا كل هذا منطلق من فكرة معرفتنا بهذه السورة الكريمة وما حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في كل أسبوع حتى يكون إلنا نور. وكيف تقي من فتنة الدجال؟ ما هو الدجال، تعرفوا يا جماعة اليوم لازم نوقف هون وقفة مهمة جدا، معليش يعني بديش أنا أتكلم عن معاني أخرى يعني جاءت فيها السورة ورائعة جدا، بتتكلم كيف نتعامل مع النعمة، كيف الفتن اللي بتصيبنا في المال والسلطة والغيره. أنا خليني أوقف
لو بس مع موضوع الدجال، فتنة الدجال. كثير من الناس اليوم لما بسمع بقول لك الدجال يا أخي، طيب ما هو معروف، والله راح أقف في وجهه وما راح أخليه يأثر علي ولا يضيع ديني. طب ليش النبي حذر منه صلى الله عليه وسلم؟ طب ليش فتنته عويصة مثل هذا الشيء؟ بعض الناس يقول لك يعني أنتوا يا أخي بتخوفون من الدجال كأنه واقف وراء الباب ومنستناه. لا لا، بين يدي الدجال دجاجي لكثر. النبي عليه الصلاة والسلام أراد من هذا المعنى يا جماعة أن يبين لنا الفتن الكثيرة التي يمكن أن تصيب الناس. كثير منا بقول لك يا أخي والله لو أجل الدجال ما هو مبين، واضح النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا ملامحه ومعالمه، أنا ما راح أنساق وراه. إياكوا تتحدوا القدر بهذا الشكل يا جماعة، ديروا بالكم. طب ما إحنا اليوم عمالنا منفشل ومنسقط في اختبارات أبسط من اختبارات الدجال، صح ولا لا؟ اليوم كثير من الناس بتبيع دينها مقابل فلوس وتكون متآمرة على على على المجاهدين وغيرهم ويصيروا عملاء، صح ولا لا؟ مش اليوم كثير من الناس بتبيع ضميرها وذمتها ودينها وإيمانها مقابل تشجيعها لكرة قدم؟ هذه فتنة ولا مو فتنة؟ طب كثير من الناس اليوم في مواقفهم السياسية والاقتصادية وغيرها بيبيعوا مواقفهم بس مشان يقبضوا فلوس؟ خلينا نكون صادقين يا جماعة، اليوم مش بيطلع عندنا أنظمة كثيرة، أنظمة يعني أقصد أنظمة غذائية، سميها ما شئت أن تسميها، أنظمة فلسفجية بشيك. الناس اليوم واحد بيقول لك أنا والله سأصبر في أمام فتنة الدجال. يا بوي ما أنت ما قدرتش تصبر أمام فتنة الطيبات اللي أنت مسمي ليها طيبات مثلا، ولا مش قادر تصبر أمام فتنة الحرب اللي موجودة الآن، وين موقفك منها؟ وصلنا نسأل أنفسنا أين نقف وأين لا نقف. شاهدي شاهدي إنه السورة الكريمة هذه سورة الكهف اللي جاءت في منتصف القرآن وقالت لك أنت لازم يكون في إليك كهف تؤوي إليه، تفهم المعاني وتعرف كيف تبني تصوراتك صح حتى يكون سلوكك صح وعملك كله صحيح. جاءت لتقول أنت بتحتاج ثلاث أنواع من القوة في مواجهة كل أنواع هذه الفتن، فتنة الدجال وكل أنواع فتن الدجال. ثلاث أنواع من القوة بنحتاجها. أول نوع من أنواع هذه القوة قوة الإيمان والتصور، وهذه قصة أصحاب الكهف. الفتية ما هي نقطة القوة عندهم؟ الإيمان. أنت اليوم بدك تواجه كل الفتن المحيطة، شو هو إيمانك بالله؟ شو ثقتك بالله؟ شو يقينك بالله؟ طب ما هو الدجال لما بيجي معه جن معه نهر فيه ماء ونهر فيه نار. شوف النبي كيف بيقرب لك المعنى، فهو يدعوك إلى أن تدخل معه في نهره الذي فيه ماء، شو تساوي؟ لا، روح على النهر اللي فيه نار. قال فإن ناره جنة وجنته نار. الشاهد انه اليوم انت الحضارة الغربية والواقع بزين لك الاشياء وانت بتشوف انها كويسة، لكن اذا رحت في هذا الطريق وبتظن انه في سعادة وهناء انت بتروح لعذاب رب العالمين. لكن بالمقابل لو اخترت انك تصبر وتثبت على الايمان واليقين وتواجه صعوبات الحياة، صحيح هذا عبء كبير جدا، لكن النتيجة الجنة عند رب العالمين. وضحت الفكرة؟ طب ما هو يعني يأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت، يعني عنده من أسباب العلم والتمكن الشيء الكثير. اليوم كثير منا بيقول لك يا أخي أمريكا يعني مين بيقدر يهزم أمريكا؟ ما أمريكا هي اللي اللي اللي اللي بتسود العالم، وإذا بدها بتحيي شعوب وبتميت شعوب، ونعم، وإذا بدها بتحيي دول وبتميت دول وبتعين زعماء وبتختطف زعماء، صح ولا لا؟ المعادلة هي. فالناس اليوم صار عندهم أوثان وأصنام للقوة يعبدونها من دون الله. القوة اليوم هذه هي اللي بتحرك العالم وطاقة العالم. طب ما هو نفس الدجال زي ما خبرنا النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الرجل فيموت ويأمر الرجل فيحيا. يعني الفكرة ليس أن الله أعطاه قدرة الإماتة والإحياء بالصورة المباشرة اللي نحن بنتوقعها، ولكن عنده من أسباب القدرة والتمكن. شيخ محمود دائما بفاجئني، أنتوا شفتوا المشكلة عند شيخ محمود، أنا كنت أتكلم وأنا عارف بتسمعوا وبدي أطول كمان ساعة، بس هو قال لي معك دقيقتين هلخص الكلام في دقيقتين. اليوم الدجال أو لما يجي الدجال برضو حتى قبل الدجاج الأخرى هم اللي بيحكموا على هذا بالسجن وبالإعدام وبموتوه، وهذا الحرامي، صح ولا لا؟
كأنه أسباب القوة هذه قالنا ربنا تستطيع أن تواجهوها أولا بقوة الإيمان أصحاب الكهف، ثانيا بقوة العلم والفهم والإيمان بالقدر، وهذه قصة موسى عليه السلام والعبد الصالح، ومنقدر نواجهه أيضا بقوة العمل والتمكين، وهذه قصة ذي القرنين. لذلك من السنة أن نقرأ سورة الكهف ونكررها في كل أسبوع مرة حتى تعطينا هذه القوة، قوة الإيمان، قوة الفهم والعلم والإيمان بالقدر، ثم قوة العمل والتمكين. هذه السورة هي التي تقينا من فتنة الدجال، وهي التي تقينا من الضعف الذي نعيشه اليوم، التراجع والانكسار والانحسار الحضاري اللي احنا بنعيشه. يا إخوة ويا أخوات، قراءة هذه السورة بتمعن تحتاج أن نطيل النفس معها، لكن هذا ما تمكننا فيه في هذا الوقت المختصر. نركز على ما ذكرته لنا من قوة الإيمان والصحبة الصالحة والعمل الصالح، وكيف نحقق ونبني ويبني كل واحد منا سفينة نجاته، وننتبه أن قوة المال وطغيان المال أخطر شيء على نفوسنا. لذلك جاءت قصة أصحاب أو صاحب الجنتين، وهذا صاحبه وبنصحه، أنت بتتواصل مع صاحبك بالخير وبتنصح صاحبك وبترشده للخير وبترشده للحق، هذا الذي نحتاجه في حياتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه الأوقات وفي هذه الساعات، إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة جديدة. أستودعكم الله، أترككم في أمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدجور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: إلى النور مع الداعية نضال البزور، يحاوره الدكتور محمد أبو حلقة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في برنامج من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم أولا، ثم بصحبة الداعي نضال البزور، فحياكم الله مهندس نضال، تحية لك، ربي يحفظك ويرعاك. يعني ما زلنا معك في خطوات نعيشها حتى نخرج من الظلمات إلى النور. وسبحان الله هيك بجلس أحيانا بقول يعني ما يقال عبر هذا الأثير في هذه الأوقات، ما كل يوم ثلاثاء وخميس، والله شيء بحاجة أن يعاد استماعه مرات ومرات، وبحاجة أن نجعل منه خطوات عملية نعيشها. فيعني أحببت قبل أن نبدأ بموضوع حلقتنا اليوم، واليوم نبدأ معك في سورة الروم، أو بدأنا في سورة الروم، لكن في حالة الفتن التي تعيشها الأمة في نهاية الزمان. لكن قبل ذلك أحببت أن أجعل من هذه الحلقات التي تحدثنا بها خلال الفترة الماضية توصيات نبدأ بها، ثم ننتقل لموضوع حلقتنا.
2: كرامكم الله دكتورنا الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوصية هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، تعاهد القرآن. معاهدة القرآن هي التعلم والتطبيق والتعليم والتواصي، لأن الله عز وجل أمرنا بأوامر في هذا الكتاب الذي فيه يعني طريق نجاحنا وطريق فلاحنا وطريق صعودنا إلى قمة الهرم الإنساني. إن تخلفنا عن هذه السنن والسنن الإلهية تنكبنا الطريق. حقيقة هذا القرآن فيه جملة من القوانين، وهي أعظم ما في القرآن الكريم، قوانين القرآن الكريم. الله عز وجل يعطيك مدخلات افعلها يا أيها الإنسان، المخرجات فيها مضمونة،
1: وتعهد وتكفل بها الله
2: مطلقا.
1: جميل.
2: وهو معجز، هذا الكلام معجز، لابد أن نؤمن به كأنه معجز. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدثنا عن العلامات الكبرى حتى في القرآن الكريم، قال في مثلا في سورة الدخان: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. بعض المؤمنين دعوا، قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. الله عز وجل بيقول أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول كريم.
1: الله.
2: إيش يعني الآية؟ العالم يمتلئ بالدخان وهو علامة من علامات الساعة الكبرى، هل سيؤمن الناس على هذه العلامة؟ لا. الله عز وجل يقول أن لهم الذكرى، كيف يذكرون وهم لم يتذكروا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبمنهجه الذي هو معجز أكثر من هذه المعجزة المرئية.
1: يا الله،
2: إن لم نؤمن أن لهم الذكرى. شوف الآية عجيبة،
1: يعني كيف يتذكرون،
2: كيف يتذكر هؤلاء القوم حينما يروا وقد ورد بينهم وبين ظهرانيهم آي القرآن ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم التي خطته هذه الآيات، ثم لم يؤمنوا، فلن يؤمنوا حتى يروا العذاب، لن يؤمن هؤلاء القوم. تخيل أن هذا القرآن أعظم آية من آيات مرئية. نحن لا نؤمن بالقرآن لأنه غير مرئي، لكن القرآن في كثير من آياته يقول لك يا أيها الإنسان كان لزاما عليك أن تؤمن به أكثر مما أنك ترى الأشياء، ومنها هذه الآية.
1: سبحان الله، يعني بداية طيبة كتمهيد لما سنتحدث به في لقائنا لهذا اليوم، وهي عدة حلقات سنعيشها معك والمستمعين الكرام بإذن الله. كثيرة هي الفتن التي تعيشها الأمم، لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة مهد لنا الطريق وحضرنا لمجموعة من الفتن ستعيشها أو سيعيشها العالم بين يدي الساعة. أحببت أن أبدأ معك في هذا المشروع إن سمحت لي طبعا المستمعين الكرام، من عند سورة الروم. إحنا توقفنا عند سورة الروم وهي سورة الفتن، وهي التي تحدثنا عن صراعنا مع بني الأصفر الروم. ولذلك كان لزام علينا أنه هيك نروح نتوجه لهذا المشهد اليوم. الكثير يتحدث بعلامات الساعة، الموضوع مش مجرد أنا آسف يعني يعذرون المستمعين الكرام ترند يتحدث به، وإنما شيء ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد وكما صح. أنا بحب دائما أن نأخذ الأمور من مصدرها، كتاب وسنة إن شاء الله. لذلك حاب نكون في مجموعة من الحلقات نبدأ بها نتحدث عن علامات الساعة، حالنا أو حال المؤمن مع هذه العلامات، وبالنسبة لنا الصحيح منها وغير ذلك. إن شئت.
2: أبشر الثلاث عناوين اللي حكيتهم بتهم 12 حلقة.
1: 12؟
2: كل واحد بده أربع حلقات.
1: على بتسمحوا له؟
2: يعني علامات الساعة في أنها كبرى في أنها صغرى.
1: نعم.
2: الفتن والملاحم ما كتاب من كتب السنة خلا منها. طيب على العلماء كيف تعاملوا مع هذه الأبواب؟ سنرى كيف المنهجية في التعاطي مع هذه الفتن. فكل عنوان من عناوين حضرتك بده على الأقل أربع حلقات كحد أدنى، لكن نحاول نختصر، بلكي أخذنا نصهم هيك يعني.
1: بسم الله يعني إحنا عند سورة الروم، إحنا هنكمل عند سورة الروم
2: بأمر الله.
1: فمع سورة الروم ومع بسم الله إحنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة وكذلك في القرآن الكريم وضع لنا علامات. أنا بدي هيك أجتهد وأقول، هل كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أولى علامات الساعة أم طيب. أن هناك قبل ذلك؟ تفضل. أبشر.
2: بداية لماذا اختار الدكتور محمد حديث الفتن بسورة الروم؟ لأنه سورة العنكبوت كنا قد حدثنا الإخوة أنها مقدمة للفتن، يعني هي من السور التي ذكرت لنا الفتن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. ذكرت الفتنة في سورة العنكبوت ثلاث مرات. طبعا أكثر سورة في القرآن الكريم ذكرت الفتنة سورة التوبة وسورة طه خمس مرات. الفتن مذكورة في القرآن الكريم من بداية التنزل سورة المدثر، وآخر ما نزل من السور الطوال سورة التوبة. على كل المصحف الكريم في بداية العهد المكي، منتصف العهد المكي، نهاية العهد المكي،
1: نوع الفتن أيضا.
2: والفتن سنأتي إلى أنواعها. نبدأ بأولا وضع منهجية. لابد أن نضع منهجية لأي إنسان يريد أن يسمع يبحث، لأنه أنت زي ما تفضل صار ترند. طب الآن الناس كثير بتحكي عن الفتن، أسمع لمين؟ أقرأ كيف؟ أسمع وين؟ أستوعب إيش؟ إيش وظيفتي أنا؟ بداية هذه الأحاديث التي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن هي نواميس كبرى، محطات كبرى يقف عندها الإنسان ويأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الأماكن قال لك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لازم تكون ضمن هذا الجيش، في بعض الأماكن قال لك ابعد عن هذا الجيش. ففي بعض الأوامر بأمرك أنك تكون منخرط، في بعض الأوامر بيقول لك انعزل. أنا وين أروح؟ لازم أتعرف. الفتن المنهجية الخطرة في التعاطي معها أولا أن تحاول أن تسقط هذه الفتن على واقعك.
1: هذا خطير،
2: خطير جدا.
1: يا الله.
2: أضرب لك مثال صغير من الآن بالأحداث اللي بتصير بالعراق. أجى رئيس وزراء عم بأخذ الناس اليوم، ماخذ من واحدة 37 كيلو ذهب، رقم مهول يعني.
1: 37 كيلو مقوش، 37 كيلو دراج،
2: 57 مليون دولار وإشي. طيب بدأت الناس الآن تتروي، ينحسر الفرات على جبل من ذهب، هذا هو الحد. لا يا أخي،
1: طولوا بالك.
2: مين قال لك تسقط؟
1: لا تؤولوا،
2: تسقط هذا الحديث اليوم هون. هذا الحديث وإسقاطاته إلى واقع كبير. فمين حكى لك تسقط الواقع اليوم على ما يجري؟ فأولا خطورة إسقاط أحاديث الفتن على الواقع. رقم اثنين، أن
1: مع ضرورتها يعني، عفوا أنا آسف، الموضوع خطير، لكن ما حيجي وقت نسقط فيه يعني ما حصل مثلا من طوفان الأقصى، لا نسقطه بعلامة من علامات.
2: مين اللي يسقطه؟
1: أهل العلم.
2: بالضبط، خلصنا.
1: يعني
2: خلصنا بس يعني هاي رقم اثنين،
1: خطورته بس مع ضرورته.
2: مين اللي بده يسقطه؟
1: الله يبارك لك.
2: أهل العلم. ليش؟ لأنه الفتن علامات الساعة بدأت ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعثت أنا وساعتي كهتين، حديث رواه البخاري.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: لمتى بتضل الساعة؟ لا لقيام الساعة. فكل هذا الوقت اسمه علامات الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة. موت النبي عليه الصلاة والسلام قال أعدد ستا بين يدي الساعة، مالك بن عوف. قال له أعدد ستا، وهذا مالك بن عوف له قصة عجيبة ترى في تاريخنا الإسلامي. هو أسلم بعد صلح الحديبية، بعد غزوة الحديبية. ومالك بن عوف من الناس الاستراتيجيين، إذا بتتذكر زمان قلنا لك في أسماء بدنا نحدثك فيهم، حذيفة بن اليمان، مالك بن عوف، بعض الصحابة اللي النبي عليه الصلاة والسلام أسر لهم أحاديث خطيرة جدا. حديث الساعة، متلاقي أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان. حذيفة واعي جدا. الآن حنيجي لأحاديث علق حذيفة بعد حديث النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة تؤدي المعنى اللي إحنا منعيشه اليوم. هو قال كلمة من عنده فرغ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال كلمة قال فسكت رسول الله
1: وخلص الحديث.
2: خلص الحديث. طيب أنا سمعته للآخر، هذا بيروينا بالحديث الطويل اللي بيقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث ما أبقى فيه شاردة ولا وردة إلى قيام الساعة إلا حدثنا بها. في بعض الأوقات يقول لك ثم سكت، لا هون انتهى، تقول ليش إنه أنا ما كنتش موجود، أنا عارف وسكت لحديث هون وهون نهاية الحدث.
1: نعم.
2: مالك بن عوف، متى حدث النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بهذا الحديث وإحنا في تبوك، وإحنا في تبوك رايحين نصارع الدولة البيزنطية؟ قال له اعدد ستا بين يدي الساعة، أولاهن موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذون منكم كقعاص الغنم، ثم يفيض المال فيكم فيضا حتى يعني لا يكاد يجد أحد يعني من يأخذ ماله، أو قال حتى يعطي الرجل 100 دينار ذهبي ويبقى ساخطا. في إذن حديث واضح. طب ليش مالك بن عوف؟ مالك بن عوف أسلم، متى أسلم؟ أسلم بعد توقيع صلح الحديبية. هو يعلم تماما أن نهاية قريش قد انتهت بتوقيع صلح الحديبية. بعدها ب14 يوم سيدنا النبي راح حارب اليهود في خيبر، وكان مالك بن عوف من وفد خيبر، وكان لصيق النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه استراتيجي في قبيلة من قبائل العرب من أفخاذ هوازن وثقيف، أخذت ابن سالم رهينة إنه هذا بدنا إياه معنا، هذا محلل استراتيجي، هذا مش سهل. فكان لصيق النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يسر له بعض الأمور الاستراتيجية، هذا مالك بن عوف ابن سالم من أسر.
1: أبي قرب لعبد الرحمن بن عوف؟
2: لا هذا من عائلة وهذا من عائلة. ابن سالم من أسر، فأتى عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله إن القوم يؤذوني في سالم، طبعا في رواية اسمه مالك لكن اسمه الحقيقي سالم مع جمع الروايات، إن قوم يؤذوني في سالم وإن أمه تشفق عليه من عذاب القوم له، كان يتعذب، كانوا جوعوا، كان يسحلوا في الأرض، فكان يعذب، فدلني يا رسول الله على شيء يبرد صدر أمه وصدر أبيه. أنا صلصة بس ابني بتعذب، أنا شايفه بتعذب، أنا أسير. قال له يا مالك اذهب إلى زوجك وقل لها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فأبلغه أن يكثر رسوله عليه الصلاة والسلام وأنتما من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. اللي عنده حدا مأسور، وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن عوف أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد من كتابه كتابا إلى سالم ابن مالك يوصيه فيه بآيات معينة، لم تسعفنا الأحاديث عن هذه الآيات، إلا أن سالم فيما بعد قال وكان مما كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكثر من قول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
1: هذا المأسور
2: سالم رضي الله عن سالم
1: أجمعين.
2: بيقول مالك بن عوف فما زلنا أنا وأم سالم نقول لا حول ولا قوة إلا بالله حتى أرسل الله إلينا ابننا سالم محررا غانما.
1: يا الله
2: مع غني
1: يا الله.
2: فبعض الشخصيات اللي روت لازم يعني يكون عندنا، هو مش أي واحد اللي روى لنا حديث الفتن، لا في شخصيات معينة اختارها النبي صلى الله عليه وسلم بعناية لكي يسر لهم بعض أحاديث الفتن. إذن أحاديث الفتن بدي أتعامل معها بمنهجية، هذه المنهجية ما بدي أسقط واقعي على هاي الأحاديث. رقم 2 أهل العلم،
1: هم
2: حتى النبي عليه الصلاة والسلام
1: اختار
2: نعم. يعني لما تيجي لحذيفة بن اليمان، حذيفة رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام حط المراحل الخمسة اللي بدأت تعيشها الأمة، قال له تكون نبوة ورحمة، ثم تكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملك ورحمة، ثم يكون ملك، ثم تكون خلافة ما شاء الله أن تكون إلى قيام الساعة. خلص بعد هون، بعد الخلافة على منهاج النبوة قيام الساعة ونزول عيسى ابن مريم واتباعه للأمة. إذن آخر هذول الخمس مراحل
1: غير تعضون وتكادمون علي، هذا حديث آخر،
2: حديث حذيفة بن اليمان، هذاك حديث ابن عمر رضي الله عنه. فتجد أن الأحاديث يسر بها النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا أسر النبي عليه الصلاة والسلام لسفينة، هذا سفينة صحابي، طبعا ليش سموه سفينة؟ قال له كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة يحملون عليه، قال النبي بيقول له احمل، إنما أنت سفينة، لقب سفينة.
1: سبحان الله.
2: نعم كان يحمل. بعض الناس بتروح معها يعني في مشوار ويكون عبء عليك، هذا سفينة كان يحمل أثقال الناس.
1: الله يكتب أجره.
2: الله يكتب
1: رضي الله وارضى.
2: فقال سفينة أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون فيكم خلافة على منهاج النبوة 30 سنة. طب ليش حكى لسفينة وعد لسفينة هذا الرقم 30 سنة؟ قال فعددت أبا بكر تولى كذا، وعمر تولى كذا، وعثمان تولى كذا، وعلي تولى كذا، فحسبت علي رضي الله عنه 29 سنة ونص، فتولى الحسن ابن علي رضي الله عنهم جميعا. فأخبرته، رحت عند الحسن
1: يا الله.
2: قلت له خلافتك 6 أشهر
1: قبل ما يقتل.
2: قبل
1: يا الله.
2: قال له خلافتك؟ قال له ليش؟ قال له أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فيكم خلافة على منهاج النبوة 30 سنة. عشان هيك بعض الناس بعد الخلافة الراشدة، الحسن خامس الخلفاء الراشدين، بلحق فيهم سيدنا عمر بن عبد العزيز سادس الخلفاء الراشدين، والأمر سبحان الله بهذا. لكن لمن كان يخبر؟ فإحنا في إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتخب من يخبر به حديث آخر الزمان، أفلا ننتخب نحن من نسمع منهم أو عنهم حديث آخر الزمان؟ عشان هيك يعني لابد أن أعرف ممن أخذ هذا الحديث. رقم 3، لا يروى في علامات الساعة ولا في الفتن إلا ما كان صحيحا.
1: أرجوك
2: صحيحا، ما في
1: أرجوك، لأنه اليوم الموضوع زي ما برجع بعيد نفس العبارة، كثر الانتشار فيه. بديش أقول كلمة ترند عشان ما تزعلش مني، هذا فعلا ترويحة للأسف. يعني الناس بتحب تشوف هذا المحتوى، إما يصنع بالAI وإما ناس بتنشر. يعني للأمان الموضوع كثير خطير ويتداول بين الناس، فما يصح عنه. بيجي ناس بيبقوا يشككوا في الأحاديث. للأسف أنا من هون بدي أتوقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
2: صلى الله عليه وسلم
1: يوشك رجل أن يكون متكئا على أريكته. يعني والله في خطورة في الموضوع، أنه في ناس اليوم عم تنفي جزء كبير من السنة، عم تطعن في الصحابة العدول الثقات اللي نقلونا هذا الدين، وسبحان الله قديش قدموا حتى يصل لنا هذا الدين. إذا أذنت لي أنا أتوقف عند هذا الجانب حتى نعود لنؤصل إيش الأحاديث الصحيحة، راح نأخذها بفتن آخر الزمان، لكن بعد أن نتوقف لفاصل تكرما ابقوا بالقرب من حياتي.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام في برنامج من الظلمات إلى النور. وكنا قد توقفنا عند جزئية من يرفض أو يعلق على السنة أحيانا ويرفض بعض الصحابة ويسقطهم رضي الله عنهم أجمعين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوشك، طبعا في آخر الزمان، يوشك رجل أن يكون متكئا على أريكته فيقول، أنا نص الحديث والله مش حافظه، لكن ما وجدنا في كتاب الله أو يعني فنأخذه، أو ما وجدنا
1: في كتاب الله من حلال استحللناه، وما وجدنا من حرام حرمناه، ألا إن الذي حرم الله كالذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشكلة دكتور محمد في التعاطي مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في الفتن والملاحم وعلامات الساعة، أن الأمر لا يخلو من مغلوطتين. المغلوطة الأولى أن كثيرا من الناس من يقول لك يا أخي هذا مش وقته، بلاش نتابعه وبلاش نقرأ وبلاش نتعلمه، وهذا خطأ كبير. يعني ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام بيقولنا حديث بلاش نتابعه؟ ليش؟ معقول ما خلا كتاب من كتب السنة الصحيحة إلا فيها باب من أبواب الملاحم والفتن ونقول والله ما بدنا نقرأها، هاي مش خطيئة ما مزبوط. رقم اثنين، التعاطي الخاطئ مع هذا الحديث الذي ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعاطي خاطئ. أضرب مثال لعل حضرتك والإخوة المشاهدين المستمعين الكرام سمعوا بحديث السفياني لم يرد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح بالسفياني.
0: أنا بعرفش
1: ما القصة، كثير عم بنتشر الآن. ما القصة؟ القصة أنه في صراع تاريخي بين قريش وبين بني أمية. هذا الصراع قبل الإسلام، قبل الإسلام كانوا يتقاتلون على السقاية والرفادة.
0: سبحان الله.
1: في عهد الإسلام ما المانع الذي منع أبو سفيان ما زوجوا بنته أنه يسلم، إلا هذا الصراع التاريخي أنه هو من بني أمية والنبي عليه الصلاة والسلام هاشمي فقط. طيب بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام تجد أن خلاف بني أمية، الخلاف اللي دار سنوات بين بني أمية والعباسيين، سبب هذا الخلاف التاريخي. فنحن بعض الناس يورد أحاديث يريد أن ليش بني أمية والعباسيين، عباسيين قرشيين هاشميين، بني أمية بعض الناس يريد أن يعني يستجر التاريخ إلى ما لا نهاية، ما بزبط. فبتلاقي أحاديث السفياني أحاديث الهاشمي كلها أحاديث باطلة، كلها أحاديث باطلة. أحيانا قد يكون حديث صحيح لكن منضيف فيه كلمة تسقط معنى الحديث بالكلية. مثلا المهدي مثل ما بيقول علماءنا، الإمام الشوكاني مثلا بيقول ورد ذكر المهدي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حدا يوازي حد التواتر.
0: بطالبوك ترفع صوتك شوي مولانا،
1: تأمر
0: تأذن لي؟ هي التعليقات والله صوت الإعلانات عالي وصوت كل برنامج يعني بدنا نسمع صوت أكثر بعد إذنك.
1: ورد مثلا عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المهدي كما يقول الإمام الشوكاني كحد التواتر، تخيل كحد التواتر، وصل كحد التواتر. بيجي بعض الناس هذا ما بيقدر ينفيه، فبيجي إيش بيسوي؟ بيجي بيضيف كلمة أو بيجتزئ كلمة من الحديث بيضيع الحديث. مثلا كلمة المهدي المنتظر،
0: وين قال منتظر؟
1: ولا حديث من الأحاديث الصحيحة منتظر. هذه المنتظر عند الشيعة إحنا جبناها وما ننتظروش إحنا، فإحنا بنعطي منهجيات للتعاطي. ما لسه إحنا عم نعطي منهجيات،
0: إحنا كانت ثلاث منهجيات.
1: رقم أربعة
0: نتذكرهم مع بعض. الأولى أنه لا نسقط واقعنا على أحداث الساعة، مش إحنا،
1: نعم.
0: خطورة الموضوع. اثنين، العلماء هم الذين يعني يسقطوا الواقع على أحداث الساعة.
1: رقم ثلاث، نأخذ أحاديث صحيحة،
0: نأخذ أحاديث صحيحة فقط.
1: رقم أربعة، لابد أن تأخذ الأحاديث مجتمعة حتى نفهم السلام الموضوع. ما بيصير أجي أخذ حديث مجتزأ وأجي أسقط عليه الواقع وأجي أقول هو هذا الواقع، إحنا بدنا نبدأ نعد غلط. أضرب مثال صغير، كثير من الناس من ينعت اليوم مثلا فتنة الدهيماء إنه الدجال، إنه عفوا التليفون
0: موبايل.
1: مين حكى لك؟ مين حكى
0: الحديث؟ ما تركت بيتا إلا دخلت
1: الحديث صحيح.
0: لما
1: قيل خبت اشتعلت.
0: نعم.
1: مين حكى لك إنه التليفون؟ الستلايت لما طلع الستلايت. التلفزيون لما طلع التلفزيون. من قال لك ذلك؟ فإحنا قد يكون الحديث صحيح ولكن أخذ هذا الحديث مجتزأ أفهم أنا فهم خاطئ بضيعه. لابد أن تفهم الأحاديث مجتمعة. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا مثلا عن فتن كفتنة الأحلاس وفتنة السراء وفتنة الدهيماء، ووصف كل فتنة من هذه الفتن بأوصاف، وأعطاها أوصاف واضحة لا تجاوز هذه الأوصاف مطلقا، ما بتجاوزها. فكيف أجي أنا أغير مثلا فتنة السراء لإشي النبي ما وصفه؟ ففي النبي حط أوصاف ضوابط. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام بيجي بتكلم لنا عن الخلافة الراشدة، وبتكلم لنا عن إقامة هذا الدين. يعني الدين هذا متى سينتهي؟ سيبقى إلى قيام الساعة لن ينتهي.
0: كيف لن ينتهي؟ وفي حديث أنه يعني في آخر الزمان يوشك الناس أن يقولوا أنه إيش الله، يعني مش عارفين كلمة الله، أو أنه الصلاة تنزع والعبادة.
1: سيدنا النبي قال أول ما ينزع من هذا الأمر الحكم،
0: تمام،
1: وآخر ما ينزع من هذا الأمر الصلاة،
0: تمام.
1: بس متى؟ هذا بعد وفاة المسيح عيسى ابن مريم رحمة الله عليه وعليه السلام. قال يبعث الله ريح طيبة
0: تقبض كل المسلمين
1: فتسل أرواح المؤمنين.
0: نعم.
1: المؤمن،
0: نعم،
1: بظل المسلمين فتسل أرواح المؤمنين حتى لا يبقى يقول واحد لا إله إلا الله. هذا حديث ضعيف.
0: ضعيف.
1: نعم.
0: الله يبارك لك، نصحة.
1: خير.
0: لأنه كثير منتشر.
1: تمام.
0: ما فيش حد بيقول
1: الله. حديث ضعيف.
0: بارك الله فيك.
1: تمام.
0: الله يجزيك
1: خير. حتى تسل أرواح المؤمنين.
0: نعم.
1: تسل أرواح المؤمنين.
0: يعني تخرج أرواحهم.
1: تمام. ومتى هذا؟ هذا الآن بعد علامات الساعة الكبرى. خلصنا. أصلاً سيدنا المسيح من علامات الساعة الكبرى. بس علامات الساعة الكبرى على ضربين. في ضرب يقبل معه العمل، وضرب آخر ثلاث علامات لا يقبل معها العمل.
0: بعد الدابة وخروج الشمس من مغربها،
1: ونار تخرج من اليمن تحشر الناس إلى محشرهم.
0: هاي خلاص هيك في العمل،
1: هاي هون في العمل،
0: لأنه ختم الشمس من مغربها.
1: أولهم الشمس من مغربها. طب اللي قبلها كله في أعمال، الدخان مثلا من علامات الساعة الكبرى.
0: الله يكتب أجرك. يعني هي أكرم يقول بدنا نبدأ بالأحاديث. الله، يعني إحنا أكيد هنبدأ بالأحاديث، لكن أنا في آية في القرآن مرة يعني سبحان الله هيك بسأل أحد مشايخنا الله يحفظهم ويرحمهم، بقول له يا إحنا قربت الساعة، فبقول لي اتق الله. بقول له كيف؟ بقول لي ولا يستعجل بها إلا الذين لا يؤمنون بها. أو وما يستعجل، إيش الآية؟
1: وما يستعجل
0: بها إلا الذين لا يؤمنون بها. إنه بيصيرش الإنسان يستعجل الساعة. يعني كانوا زي ما يقولوا الله يجعلها تقوم قيامتكم، ترى في الحجات الكبار.
1: أحسنت. ما معنى هذه الآية؟ لماذا يستعجل الناس الساعة؟ لأنهم لا يريدون العمل. ما المنهجية؟ إحنا المنهجية رقم 5.
0: يا عين عليك.
1: لو صبرت عليك أنا.
0: الله سبحان الله.
1: المنهجية رقم 5 في التعاطي مع الساعة لابد أن يكون هناك عمل. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام،
0: صلى الله عليه سيدنا محمد،
1: قال بادروا بالأعمال
0: الصالحات. فيش الصالحات
1: فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل. بادروا. طب لما تيجي فتن شو أسوي؟ تبادر بالأعمال.
0: الحديث كمان مرة، بادروا بالأعمال فتنا سابقوا بأعمالكم قبل الفتن.
1: نعم. ستأتي فتن. نعم. ماذا نفعل؟ بادروا بالأعمال ستكون فتنا
0: كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا
1: ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. طب شوف هالحديث بديع. ماذا نفعل؟ بادروا بالأعمال. إحنا ما المشكلة في التعاطي مع الساعة؟ إنه إحنا يا رب تقومها لقيامة ونخلص. هاي اللي بستعجل فيها. لا، أنت مطلوب منك تعمل. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، أنت مطلوب منك تغرس إلى آخر لحظة. هاي الوقت المطلوب مني. طيب المحظور علي إني أنا أبدأ أحط سنوات معيارية. سيتم مثلا هزيمة الروم في تاريخ كذا وكذا، ستنكسر الولايات الأبصر، إيش المتشردة ما في تاريخ. بزبطش. ليش؟ لأنه
0: بفتن الناس،
1: بدي أخلي الناس الآن تنتظر شيء. مين اللي أجزم فيه؟ مين اللي أجزم أنه مثلا اليوم بني الأصفر هاي آخر المعارك معهم؟ مين اللي أجزم؟ ليش أنا أخلي الناس دايما عايشة على أمل ولا تعمل؟ مشكلة الناس إذا علقتها بالأمل لن تعمل.
0: وش
1: قول حبيبي.
0: سبحان الله، كثير من الناس كانت متعلقة بفكرة أنه بدنا ينتهي الكيان الإسرائيلي المغتصب، فيلا جاي الـ 24، يلا اجت الـ 25، يلا ها الـ 26، طب إن شاء الله الـ 27. يعني أتوقع هذا جزء قد يصيب البعض بالإحباط.
1: 100% 100% يعني أن تحدد تاريخ معين، يعني إحنا
0: حتى لو كان استقراء للتاريخ
1: بدنا نحكي مثلا استبشار، بدنا ننبه الناس. هو وظيفة علامات الساعة، وظيفة أحاديث الفتن والملاحم، جزء من وظيفتها الكبرى أنها مبشرة. جزء تخيلها، جزء
0: أنا بعرف إنها تخوف،
1: إحنا بس تخيل جزء، وإحنا كنا نعرف هيك زمان، بس جزء من هدفها العام إنها مبشرة. أضرب لك مثال،
0: بدي أتوقف عن المبشرة لأنه المبشرة يعني بدي أفهمها كيف مبشرة، لكن بعد هذا الفاصل إذا أذنت لنا فاصل إنه نواصل، ابقوا بالقرآن.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة طبيعية
3: ماجيك واستمتع بصورتها.
2: الصورة طبيعية.
1: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك حمزاتي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبيعية أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا كن له أبا بالعطاء.

0: وسندا بالدعاء 06-523-23.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامج من الظلمات إلى النور، أحاديث وفتن آخر الزمان مبشرات، كيف يكون ذلك؟ شيخ نضال مجددا أهلا وسهلا فيك.
1: حياك الله.
0: كيف مبشرات؟
1: كثيرة هي الأحاديث المبشرة في أحاديث آخر الزمان، وكلها في باطنها مبشرة، لكن أضرب من الأحاديث الظاهرة حديث الإمام البخاري حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر فيكم قائما حتى يكون 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة وكلهم من قريش.
0: هذا حديث صلى الله عليه وسلم، هذا في آخر الزمان.
1: لا يزال هذا الأمر فيكم قائما
0: للفتن
1: الدين. أنا قلت حديث آخر الزمان مبشرة.
0: نعم.
1: هذا من أحاديث آخر الزمان. كيف نفهم هذا الحديث؟ كيف علماءنا فهموا هذا الحديث؟ أجوا علماءنا أول شيء قالوا شو الخلافة الراشدة؟ على منهاج النبوة. طب من هم الخلفاء الراشدون على منهاج النبوة؟
0: أبو بكر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان عفان رضي الله، علي بن أبي طالب
1: رضي الله عنه. مين كمان؟
0: كمل. حسن ركتكي والعمر.
1: سيدنا النبي قال الحسن.
0: الحسن.
1: إذا بدنا نأخذ حديث السفينة.
0: نعم.
1: تكون خلافة النبوة فيكم 30 سنة.
0: جمعنا بين حديثين.
1: تمام.
0: عمر بن عبد العزيز.
1: عمر بن عبد العزيز هل هو خليفة راشد مهدي؟ طب المهدي هي صفة ولا اسم؟
0: هلا هنا أتوقع إنه لا صفة مش اسم.
1: يعني أبو بكر مهدي ولا مش مهدي؟
0: الله هداه يعني.
1: تمام. يعني المهدي عندنا مش واحد. شوف كيف لما نجمع الأحاديث.
0: يا سلام.
1: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين.
0: المهديين.
1: إذن هو مش مهدي واحد. خلصنا. شفت كيف لما تجمع الأحاديث ترتاح تنبسط تكون مبسوط.
0: أفهم من كلامك إنه فيش مهدي.
1: في مهديين.
0: يا حبيبي أنت.
1: شوف.
0: يعني ما استناش مهدي أنا.
1: مهديين.
0: كنت أفكر حالي أنا المهدي.
1: أنت.
0: أنا المهدي. الله يغفر لنا. لا انا كنت مو مش اسمه محمد بن عبد الهيك، في ناس بيقولوا فمحمد احمد عبد الله بزبطش. طيب الله يصلحنا.
1: هو مهديين.
0: نعم.
1: مش مهدي واحد. لا لا يزال هذا الامر فيكم قائما، امر النبوه.
0: نعم.
1: حتى يكون 12 خليفه. بتعرف ابن الجوزي في
0: احنا وصلنا عند كم
1: في صحيح مسلم؟
0: وصلنا عند 6.
1: انا بعطيك الان كل التفاصيل. يعني بعطيك كل اراء العلماء وهو الذي اراه رأي ابن الجوزي في شرح صحيح الإمام مسلم. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم قال يزال هذا الأمر فيكم قائما حتى يكون 12 خليفة. قال ابن الجوزي كلهم في آخر الزمان.
0: يا الله.
1: 12 في آخر الزمان مش واحد.
0: غير
1: لا هذا قال النبي يقول لا يزال. بيحكي لناش عن بعد بكرة سيدنا أبو بكر بده يتولى الخلافة. هو بيتكلم عن المستقبل.
0: يزال المستقبل.
1: هو بيتكلم عن المستقبل، ما بيحكي لنا عن بعد بكرة. هذا رأي معتبر.
0: والله رأي.
1: بدي أعطيك الأربع آراء اللي العلماء قالوا فيها في هذا الحديث. هذا الرأي رقم واحد وهو الذي أراه أنه 12 خليفة في الأخير، ورأي ابن الجوزي رحمة الله عليه. في عنا بقول لك لا، هم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان علي رضي الله عنهم،
0: وبيجي وراهم ثمانية.
1: هذا رأي الأربعة وبيجي وراهم ثمانية في آخر الزمان. طب رقم ثلاث بقول لك خمسة اللي هو 30 سنة.
0: نعم.
1: وبيجي سبعة في آخر الزمان.
0: حسب عمر بن عبد العزيز.
1: الرأي الرابع
0: ستة
1: في آخر الزمان. فأقل شيء بيحكوه في تأويل وتعبير هذا الحديث إنه في آخر الزمان فعلا ستة مش مهدي واحد.
0: يا رب ما بقول يشوفهم.
1: تخيل. فشوف لما تجمع الأحاديث مع بعضها تتضح الصورة. إذن لابد أن تأخذ الأحاديث الصحيحة مجتمعة حتى ترسم خارطة الطريق، حتى تعرف إيش مدلولة هذه الكلمة هنا، إيش إشارة هذه الكلمة هناك، أين يقف هذا الموضوع في هذه الخارطة التي جمعت بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
0: هذه الخمس أصول الأساسية في التعاطي مع الفتن.
1: هي في كثير، بس إحنا جمعنا يعني الرؤوس. إحنا بدناش نفصل في كل واحدة بالمنهجية بنقول عليها.
0: تمام. وقت الله يبارك يعني. لك جميل. في عندي أسئلة صعبة. الله يقدرك.
1: إذا ما بنعرف بنقول ما بنعرف.
0: الله يكتب أجرك. هاي السؤال الأول. بسم الله. يعني ما نستنى 2027 أكرم يكتب على قول الشيخ أحمد ياسين، ما في استقراءات ولا بوادر ولا بشارات لنهاية الكيان.
1: أول شيء نستنى، كلمة نستنى إحنا شلناها بتتذكر؟ لما قلنا من المنهجية
0: قال بادروا بالأعمال الصالحة. فيش الصالح
1: بادروا بالأعمال
0: فتنا
1: كذا. إذا إحنا مش مطلوب منا نستنى. ممكن نأخذها إشارة، استئناس، استبشار.
0: بالعكس أنا أقول لك أعتبرها مسرعة
1: مقبول.
0: يعني أنا أتخيل مثلاً عفوا لو الواحد بيعرف أنه آخر الطريق قرب، الأصيل يشد حيله.
1: نعم.
0: خل الأصيل بتشد بالآخر.
1: نعم. فإحنا بدنا نستنى، لا فكرة نستنى يعني المنهجية اللي إحنا حطيناها رفضتها.
0: وبقول أعطونا أمل يا مشايخنا، إحنا كل ما نشوفهم يعني بنلاقي الكيان العلو الكبير زاد أكثر وأكثر.
1: نعطي أمل بدون عمل مصيبة، بيكون أماني.
0: ما هو في ليس بأماني.
1: في أمل بده يلحق عمل حتى يصير استبشار. أما أمنية بلا عمل يعني مش صحيحة، ما بتزبطش يعني.
0: تمام، الله يكتب أجرك عيسى. الله يسعد مساك أخوي عيسى. بقول أحمد الشرع مهدي.
1: شوف صلي على الحبيب.
0: اللهم صل
1: على حديث آخر الزمان التي سنمر عليها ونقف عندها طويلا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الجيش الإسلامي الذي سيكون بالغوطة.
0: الله أكبر.
1: قالوا يا رسول الله الغوطة؟ قال التي بالشام. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حسن كلمة دمشق.
0: يا الله.
1: ففي أحاديث حنمر عليها، حنمر على موقع الشام من أحاديث آخر الزمان.
0: يا الله.
1: حنوقف عليها. جميل. لكن بالأسماء هل نجزم؟ إحنا قلنا بدون أسماء.
0: نعم صحيح.
1: لكن
0: صحيح.
1: لا، الشام لها موقع كبير. لها موقع عبر التاريخ، وهي المقدمة، وهي قبل المقدمة الأخيرة لفتح بيت المقدس. نتذكر ذلك الشاعر حينما أتى قال وفتحكم حلب الشهباء في صفر مؤذن بفتوح القدس في رجب. فهي عبر التاريخ هي المقدمة قبل عسقلان لفتح بيت المقدس.
0: يا رب نسأل الله أن يبلغنا ذلك. أنا بقي معي دقيقتين، لكن قبل ما أختم أو قبل من يعني ما نوصل لنهاية اللقاء، بدي نأخذ أول حديث ليكون واجب علينا نحضر نفسنا له في المرة المقبلة مع المستمعين.
1: حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال تكون نبوة ورحمة. حنيجي نفصل.
0: نعم. نبوة ورحمة. النبي صلى الله عليه وسلم.
1: ثم تكون خلافة ورحمة.
0: نعم.
1: وبحدد لنا المسارات الكبرى، يعطينا مفاصل التاريخ الإسلامي، مفاصل حركة السياسة الإسلامية منه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. قال تكون نبوة ورحمة، ثم تكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملك ورحمة.
0: ملك
1: ورحمة اللي هو الملك العاض. في حديث آخر فينا ملك عاض وملك جبري. هذا الملك العاض شو العاض؟ هو الملك الذي
0: يعني؟
1: الذي أول ما نقض من عرى الإسلام اللي هي قضية الملك والخلافة. بطل الأمر يكون كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
0: المسلمين
1: أبو بكر عمر. لا، صار الواحد يعطي هو فلان، أعطوا ابني، أعطوا ابن الجارية الفلانية،
0: أعطوا أخوي.
1: هذا الملك العاض، هذا أول ما ينقض من عرى الإسلام. شوف لما نجمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تلاقي حالك هون الملك العاض. بعدين الملك الجبري، الملك العاض نزعت عروة من عرى الإسلام، لكن في الملك الجبري تنزع عرى كثيرة من عرى الإسلام.
0: إيش الملك الجبري؟
1: الملك الجبري الذي لا يحكم فيه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الملك العاض في حكم القرآن بحكم.
0: حكم القرآن وسنة.
1: الآن تيجي حكم الدولة الأموية، القرآن بحكم.
0: طيب الدولة الأموية كانت ملك عاض.
1: ملك عاض نعم. العباسية ملك عاض نعم. تخيل كان السارق تقطع يده. الزاني يجلد. لو طبق الحكم على الأغلب، لكنه كان يطبق، كان القرآن مفعل، كان القرآن هو الذي يحكم الأرض في ذلك الوقت، الأرض المسلمة.
0: نعم. نعم.
1: نبوة ورحمة، خلافة ورحمة،
0: ملك ورحمة
1: بسند الحديث الآخر. ثم يكون ملك يتكادمون عليه تكادم الحمر. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. بتعرف راوي الحديث بيقول ثم سكت رسول الله بعدها في شيء خلصنا. طب هذه المراحل بين كل مرحلة ومرحلة في عنا فاصل فتنة وملحمة. فتنة أمور عظيمة، الملحمة معارك من الالتحام، وهو اتصال اللحم باللحم في المعركة بسموه ملحمة.
0: شو الواجب؟
1: الواجب بدنا نحاول نفكر في هاي الأمور الخمسة، ونحاول نبحث الواجب، نحاول نبحث في الفواصل الفتن والملاحم بينها. يعني بدنا نجيب المرة الجاية أربع ملاحم وفتن بين هاي المراحل.
0: الله يتولانا. كتب الله أجرك ونفع بك. اللهم يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا لنهاية مشوار هذا اللقاء، نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على نصرة أهلنا في غزة وأن يمكن لهم. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الداعية نضال بزور، يحاوره الدكتور محمد أبو حلقة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: FM للوطن حياة. أصداء المونديال برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
3: طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى رحلة جديدة مع البرنامج اليومي أصداء المونديال الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة حياة اف ام يوميا ابتداء من الساعة 6 عدا يوم السبت من 5 حتى 6 كحصاد موسع لما جرى في الأيام الماضية للمونديال الذي يقام في أمريكا والمكسيك وكندا. لكم أطيب تحيات فريق العمل وإن شاء الله نقدم لكم ما هو مفيد وجميل في هذه الحلقة التي تمتد حتى 6 مساء ونستهلها بأبرز العناوين. مصر تبلغ ثمن نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخها. الرأس الأخضر وداع بطعم الفخر لأجمل قصص المونديال. كولومبيا تهزم غانا وتكمل عقد المتاهلين لدور 16. والمغرب يواجه كندا في اختبار صعب لبلوغ ربع النهائي. سؤالنا لكم مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم عن رأيكم بتأهل منتخب مصر وتوقعاتكم لمباراة المغرب وكندا مساء اليوم. بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم من خلال اتصالاتكم على أرقامنا 06516-4020 و06516-5020 أو عبر تعليقاتكم من خلال البث المباشر لهذه الحلقة عبر صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لإذاعة حياة FM على فيسبوك.

قبل أن نشرع بالحديث عن المونديال وتفاصيله الكثيرة والمباريات والنتائج، نبدأ مع النادي الفيصلي الذي عين مدربا جديدا. المدرب طارق مصطفى هو المدرب المصري الرابع الذي يشرف على تدريب الفيصلي منذ تأسيس النادي. سبقه إلى ذلك أحمد حسن وعلاء نبيل ومحمد عبد العظيم. طارق مصطفى بدأ مسيرته كظهير أيسر في نادي الزمالك، مثل منتخب مصر لعدة سنوات، وبعد اعتزاله اقتحم عالم التدريب، عمل مساعدا لعدة أندية مصرية قبل أن يدرب العروبة الإماراتي وأولمبيك آس في المغربي والبنك الأهلي المصري وسيراميكا كليوباترا. يتمتع مصطفى بشخصية قيادية قوية، حيث يعرف عنه الحزم والجدية، ويعتمد أسلوبه على الانضباط التكتيكي العالي والتنظيم الدفاعي والتحولات السريعة. فهل سينجح في إعادة الزعيم إلى منصة التتويج المحلية والآسيوية الموسم الجديد الذي بات على الأبواب؟ كفيل بالإجابة.

0: الآن ندخل أجواء المونديال. فقد بلغ المنتخب المصري ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه بعدما أطاح بأستراليا بركلات الترجيح 4-2 عقب انتهاء المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله في أرلينغتون قرب دالاس. وسجل البديل حسام عبد المجيد الركلة الترجيحية الرابعة الفائزة لمصر بعدما أهدر هاري سوتار ولوكاس هيرينغتون ركلتين لأستراليا. وكانت مصر قد تقدمت مبكرا عبر إمام عاشور في الدقيقة 13، لكن أستراليا أدركت التعادل مع انطلاقة الشوط الثاني بهدف عكسي من محمد هاني. وضربت مصر موعدا في الدور القادم مع الأرجنتين حاملة اللقب. ويعد مونديال أمريكا الشمالية الأنجح في مشوار الفراعنة خلال مشاركتهم الرابعة بعد أعوام 1934 و1990 و2018 و2026، حيث حققوا فوزهم الأول وتأهلوا للمرة الأولى إلى الأدوار الإقصائية قبل أن يواصلوا الطريق نحو ثمن النهائي. وعلى أنغام والله عملوها رجالة احتفل الفراعنة ورقصوا على أرض الملعب بإنجاز غير مسبوق للكرة المصرية، فرحت معه الأمة العربية كاملة والإسلامية والإفريقية. المنتخب الأرجنتيني عانى كثيرا قبل أن يتخطى المنتخب المشرف الرأس الأخضر من خلال هدف في الوقت الإضافي لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف لاثنين، لكن ستظل هذه المباراة للرأس الأخضر وهو الذي يخوض أول مشاركة له حاضرة في الذاكرة لما حملته من إثارة وندية جعلت الفوارق الفنية بين الأرجنتين وبين كاب فيردي تذوب لأبعد الحدود. عاد منتخب الرأس الأخضر مرتين من التأخر وأجبر الأرجنتين على القتال حتى اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي قبل أن تحسم رأسية كريستيان روميرو المباراة، والتي احتسبت في النهاية هدفا عكسيا على ديني بورغيس. بهذا الفوز تتأهل الأرجنتين إلى دور 16 لتضرب موعدا مرتقبا مع المنتخب المصري يوم الثلاثاء القادم. ما رأيكم بتأهل مصر وتوقعاتكم لمباراة المغرب وكندا اليوم؟ بإمكانكم أن تشاركون آراءكم من خلال البث المباشر لهذه الحلقة عبر فيسبوك حياة FM أو عبر اتصالاتكم الهاتفية. ويسعدنا أن ينضم إلينا هذه المرة من بداية الحلقة الزميل المحلل الرياضي مايكل فوزي من جمهورية مصر العربية. مرحبا بك كابتن مايكل، ألف مبروك لك ولكل الشعب المصري الحبيب والشقيق هذا التأهل الأول التاريخي إلى الدور ثمن النهائي.
1: مساء الخير، تحيات لك أستاذ أنس، يبارك فيك وشكرا لكل هذه المشاعر الطيبة. يمكن مثل هذه الانتصارات، يقال في الانتصارات والانكسارات تعرف كم وحجم التلاحم بيننا كعرب، يمكن ما يميزنا ننتظر فرحة تجعل الكل يفرح. فشكرا لكل من فرح معنا كما فرحنا معكم في حال صعودكم.
0: صراحة في كل البلاد العربية كانت الفرحة كبيرة بفوز المنتخب المصري وتأهله إلى الدور ثمن النهائي. كيف كانت الأصداء كابتن مايكل، ردود الأفعال للجماهير والشارع المصري بعد تأهل المنتخب ليلة أمس؟
1: مبدئيا الجميع كان يثق في في في في المنتخب المصري، خصوصا عطفا على الأداء اللي كان موجود في ماتش بلجيكا ثم ماتش نيوزيلندا وامتلاكك للعناصر. ويمكن اللي جعل الجميع يثق في هذا الفوز كمجتمع مصري كشعب مصري شيئا مهمان، الفريق نفسه يلعب ككتلة واحدة، هناك روح للفريق حتى في تصريحات اللاعبين والروح السائدة ذاك غرفة الملابس. والشيء الثاني انك تمتلك عناصر قوية ورغبة في الفوز. اما بالنسبة للأصداء هقول لك بالمصري كده، مصر كلها كانت في الشارع بتفرح، يعني عارف فرحة عارمة، اول مرة صعود لدور ال 16، ويمكن احنا صعدنا تاني من المجموعة. يعني لو كان على النظام القديم انت تتكلم عن صعود لدور الثمانية، لكن انت في النهاية بتلعب دور 32 ثم دور 16 بأداء جيد وروح قتالية عالية. فاعتقد انها فرحة عارمة نالت مش بس الشعب المصري، حتى المصريين في الخارج نفس الشيء، وحتى اخواننا في كافة البلدان شاركونا هذه الفرحة. للأمانة فرحة قوية وارتفاع سقف الطموح انك تستطيع أن تذهب بعيدا، خصوصا بعد ما قدموا الرأس الأخضر أمام الأرجنتين، فأنت تستطيع أن تعاود فعل ذلك وتربح.
0: تمام، طبعا يعني لا شك أن الإنجاز كبير كابتن مايكل، والكرة المصرية لطالما قدمت عبر عقود سابقة الكثير من النجوم كمحمود الخطيب، كحسن شحاتة، إلى أبو تريكة، إلى حسام حسن، إلى عمر زكي، إلى عصام الحضري، والكثير الكثير من الأسماء. هل تشعر بأن هذا الإنجاز بالتأهل إلى ثمن النهائي وكأنه ثمرة جهد كبير بذل في الكرة المصرية عبر تاريخ مشاركاتها في المونديال، أم أن هذا يخص فقط هذا الجيل ومدربه حسام حسن؟
1: بص، أنا أعتقد أني إن كان لك إرث في عالم كرة القدم أو مش عالم كرة القدم، في أي شيء يكون دافع أن تحقق هذا ويكون لك طموح أكبر. نفس الشيء سيحدث لمنتخبات كفيردي، ستجدها تقاتل الأردن نفسها، سيكون طموحها نحن ذهبنا إلى كأس العالم سنذهب المرة القادمة للمنافسة والصعود. لولا وجود إرث سابق من أجيال قوية شاركت وصعدت لكأس العالم في 90 أو حتى حققت منجز بثلاث بطولات لأفريقيا ولم يحالفها الحظ بالذهاب لكأس العالم ولكنها قدمت أمام البرازيل وأمام إيطاليا في أوج عطائهم، كان هناك دافع أن احنا نستطيع أن نذهب بعيدا. لما لا؟ لما لا أن نكرر ونكون أفضل ونحقق إنجاز لم يسبق تحقيقه؟ وجود إرث، وجود تاريخ، وجود أسماء عظيمة أو وجود أسماء قوية كانت في الماضي لم يحالفها الحظ، وأنت تعلم أن مصر في مسألة الصعود لكأس العالم كان دائما غير محظوظة، ينقصها تفصيل صغير، حتى الجيل الذهبي جيل أبو تريكة كان محظوظا ولم يحالف الحظ بالصعود. هذا الجيل كتب تاريخ جديد، سيكون أيضا إرث لما هو قادم من المستقبل، حتى يكون الإرث الأكبر الذهاب أبعد من مكان. أقول لك أستاذ أنس أن الموضوع تراكمي تبني على ما هو سابق، فكلما كان لك أساس، كلما كان لك ذكريات، كلما كان لك إنجازات، تأتي أجيال أخرى تريد تحقيق هذا المنجز وأكثر.
0: تمام. أريد أن أتحدث الآن وأدخل أجواء مباراة مصر وأستراليا. لم تكن مباراة سهلة في الحقيقة كابتن مايكل، بعد يعني رغم التفوق الكبير للمنتخب المصري في السيطرة والاستحواذ والوصول الأكثر، لكن منتخب أستراليا كان منضبط تكتيكيا ونجح في إدراك التعادل وجرى المباراة إلى شوطين إضافيين، ثم ابتسمت الركلات الترجيحية للمنتخب المصري. هل برأيك أن منتخب مصر يعني كان يمكن أن يحسم المباراة قبل أن نصل إلى ركلات الترجيحية، ولماذا لم يفعل ذلك أو لم يتمكن من فعل ذلك؟
1: مبدئيا هل يستطيع فعلها؟ نعم، هناك يمكن في بداية الشوط الثاني عمر مرموش انفراد تام بالكرة ولم يسددها قبل حتى تعادل أستراليا، أكثر من كرة تم التسديد وكانت تأتي في أحد المدافعين لأنهم طوال القامة. يمكن ما جعل المنتخب المصري لا يحسمها في الأشواط الأساسية شيئاً من وجهة نظري. رقم واحد أنك تلعب بحذر بعض الشيء، لا تريد أن تندفع فتكسر كل شيء، رقم واحد. الشيء الثاني أنت تعلم أن عنصر عالم كرة القدم يكون فيه توفيق وعدم توفيق، في بعض الأحيان تكون موفق فتحرز الأهداف وفي بعض الأحيان لا يحالفك الحظ. يمكن حتى في الرأسية التي ضربها رامي ربيعة وتغيير الحارس، تغيير اتجاهه وتصدي لها في الدقائق الأخيرة كان من الممكن أن يكون هدف آخر. لذلك أعتقد أن الأداء الذي قدمته مصر كان جيدا وكان رائع. في النهاية أنت كل ما يهمك خطف بطاقة الصعود للأدوار القادمة، ما يهمني أن اللاعبين كانوا في قمة تركيزهم حتى في الأشواط الإضافية وحتى صحيح. عند ذهابهم لركلات الترجيح ما كان يخفني، حتى هذا ما غردت في حساباتي أن العامل البدني مهم في هذه المباراة، لأن في النهاية منتخب أستراليا سيأخذك للجيم البدني، يستغل عامل الطول، عامل القوى الجسمانية، استغلال العرضيات هم دائما سلاحهم في آسيا العرضيات، ويمكن كان في مشكلة في المنتخب المصري التعامل مع العرضيات. فللأمانة استطاع أن يستغل ذلك وربحه.
0: تمام، يعني لا شك أن عدد كبير من اللاعبين في منتخب مصر تألقوا في هذه البطولة، لكن أريد أن تحدثنا أكثر كابتن مايكل عن هيثم حسن، هذا اللاعب الشاب الوسيم الذي لفت الأنظار بالأمس. من يكون هيثم حسن وماذا تخبرنا عن تفاصيل رحلته الكروية حتى وصل إلى هذا التألق في كأس العالم؟
1: مبدئيا للجميع يمكن في بعض التقارير طلعت أن سبب عدم مشاركة هيثم حسن في المباراة الأولى كان بسبب بعض الإجراءات الروتينية. هيثم حسن صاحب أصول مصرية فرنسية، يلعب في ريال أوفيدو في الدوري الأسباني، مهاري للغاية، يمكن هو من أكثر اللاعبين مراوغة في الدوري الأسباني الموسم الماضي، يقدم مستويات رائعة حتى مع حسام حسن اعتمد عليه في أكثر من مباراة ودية فللأمانة حتى الآن يقدم أداءات رائعة يستحق أن يكون متواجد وصنع الفارق حتى على المستوى الهجومي. يمكن خوفك بعض الوقت يجعلك تتراجع، يمكن لو حسام حسن أمام نيوزيلندا وحتى لو أمام استراليا هاجم بحسام حسن تحتاج للاعب الفردي لفك التكتلات وصناعة الفارق. للأمانة مكسب كبير للمنتخب المصري، حتى ما أشيع أن هناك خلافات بين حسام حسن وهيثم حسن، هذا يصح بعض الأحيان يكون هناك رغبة من اللاعب بالمشاركة، لكن وجود حسام حسن عمل على رأب الصدع وجعله يشارك والأمور كثير بشكل جيد داخل غرفة الملابس.
0: تمام. قبل أن نتحدث عن يعني ما الذي يجب أن يفعله أو يقدمه المنتخب المصري أمام الأرجنتين، أريد أن نتحدث عن مباراة الرأس الأخضر والأرجنتين. هل فوجئت بأداء الرأس الأخضر وهذه القوة والقتالية حتى الأشواط الإضافية وحتى اللحظات الأخيرة من المباراة؟ بالفعل أداء مشرف للقارة الأفريقية من منتخب يشارك لأول مرة في تاريخه في كأس العالم.
1: للأمانة لن يفاجئني، يمكن كان قبل هذا اللقاء كنت كان لي تقرير في كأس السعودية، فكنت متابع للرأس الأخضر بشكل جيد حتى من بطولة أفريقيا، كان في مجموعة بها مصر وغانا وصعد هو أول المجموعة وقدم أداء رائع، خرج أمام جنوب أفريقيا بركلات الترجيح على مستوى التصفيات في مجموعة بها الكاميرون أكثر فرق الأفريقية مشاركة في كأس العالم، يصعد أول مجموعة بتأهل مباشر. الفترة الأخيرة لعب نيجيريا أكثر من مباراة استطاع أن يربحها، حتى على مستوى كأس العالم أنت تتكلم عن فريق متوسط جودة التمرير لديه تصل لل 75%، في السعودية وصل ل 87%، تتكلم عن فريق دائما ما يفوز بالصراعات الثنائية، تتكلم عن حارس مرمى متوسط التصديات له في كأس العالم في 3 مباريات لأكثر من 4 تصديات في المباراة، 3.5 تصدي في المباراة، كلامك على متوسط فقط. للأمانة أداء أكثر من رائع وكان يستحقه، وحتى على مستوى التنظيم الدفاع كانوا جايين أمام إسبانيا تعادل، أمام أوروغواي تعادل، أمام السعودية تعادل.
0: تمام. إذن بعد مباراة الرأس الأخضر والأرجنتين لا شك أن الآمال بدأت تكبر الآن لمنتخب مصر بأن منتخب الأرجنتين ليس المنتخب الذي عهدناه في 2022، والاعتماد الأبرز كما قال كثيرون هو على ليونيل ميسي. أولا أريد أن أسمع رأيك، فهل فعلا المنتخب الأرجنتيني يعني تراجع أداؤه عما شاهدناه في 2022، وهذا يعني لا يعطيه ربما الدافع أو الفرصة أو الترشيحات ليكون بطلا لكأس العالم هذه؟
1: طب مبدئيا الأرجنتين ما ينقصها عن 2022 أن بعض المهاجم الفاريز لم يكن في قمة التركيز، وأنت تعلم عندما يكون الفاريز في قمة التركيز يكون هناك مهاجم يستطيع ميسي الاعتماد عليه. الشيء الثاني والأهم أن لابد أن يكون هناك لاعب مهاري آخر يستغل الفراغ أو المساحة التي يتركها الدفاع بالانشغال بميسي، هذا لم يعد متوفرا حتى الآن في مباراة الأرجنتين، فزاد الضغط أكثر على ميسي، ودليل على ذلك أن أكثر الأهداف عن طريق ميسي 7 أهداف، الأرجنتين مسجلة 7 أهداف كهداف ليها ميسي. ومساهم أيضا حتى في ماتش الرأس الأخضر 3 أهداف، هو مساهم في 3 أهداف، يمكن حتى الهدف الأخير أون جول ولكن بسبب ركنية بركنياته. فمعنى ذلك أنك الاعتماد الكلي على ميسي، وأيضا هو متقدم في العمر. لكن دعني أقول لك شيء مهم، بعض الخسارات أو بعض العثرات للمنتخبات الكبرى تستعيد توازنها، تصلح من الأخطاء. يمكن التصريحات كلها تصب أن الأرجنتين سيعدل من أفكار وأخطاء من وجهة نظر.
0: نعم. لذلك أنت كنت يعني عادة عندما أسألك في يعني في الموسم الكروي الطويل، وأنت دائما معنا في البرنامج كابتن مايكل، عن أي مباراة تقريبا في دوري الأبطال، في الدوري الإسباني، في كذا، دائما تعطيني النسبة، خاصة إذا كان يعني الفريقان متقاربين 50-50. إذا أعطيتني هذه النسبة لمباراة مصر والأرجنتين سأكون سعيد طبعا.
1: والله أتمنى مصر بإذن الله، يعني في النهاية هو منتخب بلدي، ولكن سأقول لك شيء، سأضع 60-40 للمنتخب الأرجنتيني بحكم الخبرة وامتلاكه لميسي، وأضع 40 لمصر.
0: نعم.
1: على الورق. لكن أمنيات لا أتمنى المنتخب المصري.
0: طبعا الأمنيات كلها مع المنتخب المصري لإيقاف الأرجنتين ومتابعة الحلم نحو تحقيق إن شاء الله إنجاز أكبر من الإنجاز الذي تم تحقيقه بالأمس وهو التأهل إلى ثمن النهائي. ننتظر إن شاء الله مباراة طيبة يوم الثلاثاء القادم. شكرا جزيلا لك الزميل مايكل فوزي المحلل والناقد الرياضي من جمهورية مصر العربية. مبارك من جديد وكلنا مع مصر واليوم مع المغرب أيضا من أجل إنجاز عربي قادم إن شاء الله.
1: تحياتي لك أستاذ أنس وشرفت بالتواجد معك وشكرا على هذه التهنئة الراقية.
0: شكرا شكرا. طبعا بالنسبة لميسي يصنع الإنجاز في كل مباراة في كأس العالم، وبالأمس أو فجر اليوم أمام الرأس الأخضر تفوق على كيليان مبابي في سباق الحذاء الذهبي، عزز رقمه وقد سجل الآن 20 هدفا في مشاركاته في كأس العالم متفوقا بهدفين على مبابي. أسهم ميسي في 9 أهداف خلال آخر 5 مباريات خاضها في الأدوار الإقصائية لكأس العالم بعدما سجل 5 أهداف وصنع 4 وهز الشباك في آخر 4 مباريات إقصائية. كما واصل ليو صناعة الأرقام القياسية، أصبح أول لاعب يسجل 7 أهداف في نسختين مختلفتين من كأس العالم بعدما سبق له تحقيق الرقم نفسه في نسخة قطر 2022.

0: هذا وقد اكتمل عقد دور 16 عندما فازت كولومبيا على غانا بهدف دون مقابل فجر اليوم لتتأهل إلى الدور المقبل بهدف سجله جون أرياس في ختام منافسات دور 32. سجل الهدف في الدقيقة 14 وسيطرت كولومبيا على معظم مجريات المباراة وقدم حارس منتخب غانا لورانس أتيزيغي بثلاث تصديات بارزة دورا كبيرا في إنقاذ المنتخب الغاني من عدة كرات. كولومبيا ستواجه سويسرا في دور 16 يوم الثلاثاء القادم في مدينة فانكوفر. ما زال بإمكانكم أن تشاركون آراءكم بتأهل منتخب مصر وتوقعاتكم لمباراة المغرب اليوم أمام المنتخب الكندي عبر أرقامنا 06-516-4020 و06-516-5020 ومعنا اتصال من الأخ جاد. ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: حياك الله يا جاد.
1: الله يحييك. بس ايش اسمه؟ انا بالنسبة لي مباراة مصر اظن المباراة جاي مصر راح تفوز
0: على الارجنتين.
1: لا حاسة يعني ايش اسمه يعني اتوقع يعني انه 90 دقيقة بعد ان تمر راح تكون النتيجة يعني ايش اسمه لصالح الأرجنتين يعني 2-1.
0: تمام. انت بتشجع مصر يا جاد اكيد؟
1: ان شاء الله ان تفوز اصلا
0: ان شاء الله. كم عمرك جاد؟
1: 9.
0: ما شاء الله عليك. طب من تشجع غير مصر في كأس العالم؟
1: يعني كنت اشجع الأردن بس طلعت يعني استقبلت يعني 8 جوال تقريبا. وإيش اسمه حاليا عم بشجع المغرب والبرتغال.
0: تمام. طيب شكرا يا جاد، شكرا لاتصالك الجميل هذا والمشاركة الطيبة لك. أكيد نتمنى التوفيق إن شاء الله لمصر، مباراة صعبة جدا مع الأرجنتين. إلى الأخ جهاد، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله أخي جهاد.
2: أخ أنس
0: تفضل.
2: أنت مش عم تلاحظ إنه إحنا منكبر بالأرجنتين ومنكبر براس ميسي يعني، وهو كله يعني كلهم بدهم إياه يفوز ظلما وزورا وبهتانا؟
0: لو تشرح لي كيف يعني ظلما وبهتانا؟
2: يعني إحنا فينا ضربة جزاء أمام الأرجنتين وتغطرشوا عنها الفار، في فساد بالفيفا يا أخ أنس. يعني بدهم ميسي يأخذ كأس العالم العام، بدهم إياه البطولة الماضية بدهم إياه يأخذ كأس العالم وعطوه إياها المرة هاي، لأنه تسويقيا بدهم إياه يظل يفوز. ما بدهم إلا ميسي. يعني ميسي كأنه الفيفا، كأنه هو محتكر الفيفا يعني.
0: يعني
2: لو الأردن تلتقي بالمباراة الإقصائية مع الأرجنتين، شايف، وتقدم الأردن أداء، والله لا يخسروا الأردن.
0: لكن أرقام ميسي تتحدث عن نفسها أخي جهاد، أرقام ميسي الإحصائيات تتحدث عن نفسها، يعني أفضل هداف، أفضل ممرر، أفضل مراوغ، كل شيء
2: ماشي. أنا
0: كل
2: معك.
0: شيء قدمه ميسي في كأس العالم.
2: أنا معك الولد بلعب وما شاء الله عليه وإله ماضي جميل وكذا، لكن هم بدهم إياه يظل مستمر. يعني حتى هو على العكاز بدهم إياه يظل يحرز بطولات، ما بزبط هيك. يعني أنت خلص في لك وقت انتهى. لما هم يظلوا يحاولوا يكبروا براسه لآخر لحظة، يعني في ضربة حرة للرأس الأخضر ما انحسبت. يعني كانوا مبرمجين الأمور، ما بدهم حدا يغلب الأرجنتين تسويقيا. اللي له تسويق إحنا هذا بدنا إياه يظل موجود. يعني طيب. في فساد في الموضوع.
0: أنا أحترم رأيك ولا أوافقه طبعا، أحترم رأيك أخي جهاد. يعني هناك فعلا تيار يتحدث بهذا الإطار بأن ميسي هو مدلل الفيفا والذي يجب أن يفوز بكأس العالم، وهذا حدث في 2022 وسيتكرر في 2026. هناك تيار آخر يقول بأن الفيفا الآن تحاول أن يفوز كريستيانو رونالدو بكأس العالم من أجل تسويق أفضل أيضا. يعني لست داخل فيفا ولا أعرف هذه التفاصيل ولا توجد أي إثباتات أبدا، لكن ما أعرفه من خلال ما نشاهده بأن ميسي هو النجم الأول حاليا في كرة القدم العالمية رغم بلوغه 40، ويقدم مستويات خارقة جدا، وتعتمد عليه الأرجنتين اعتمادا كليا، ويسجل أهداف كثيرا، ويمرر ويصنع ويقود المنتخب، قائد حقيقي في الملعب. لكن كيف تسير الأمور الله أعلم في المباريات القادمة. شكرا أخي جهاد، شكرا لمشاركتك معنا ولكل مستمعينا الكرام. بإمكانكم أن تشاركون آراءكم حول مصر والمغرب عبر تعليقاتكم على البث المباشر لهذه الحلقة على السوشيال ميديا صفحة تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة اف ام، وأيضا عبر الاتصالات الهاتفية على أرقامنا 06 516 40 20 و50 20.

0: لازلنا بالحديث عن المونديال. طبعا في الجزء الثاني من الحلقة سنتحدث عن مباراة المغرب وكندا ومباراة فرنسا وباراغواي اللتين ستقامان الليلة. لكن قبل ذلك المشاركة الآسيوية، رغم أن العدد هو الأكبر في تاريخ آسيا، إلا أن كل منتخبات آسيا خرجت من كأس العالم، وانتهت أحلام القارة الصفراء مبكرا قبل الوصول إلى الأدوار المتقدمة. 9 منتخبات آسيوية: السعودية، العراق، قطر، اليابان، كوريا الجنوبية، أوزبكستان، أستراليا، إيران والأردن، أكبر تمثيل للقارة الآسيوية في تاريخ البطولة. لكن ودعت 7 منتخبات دور المجموعات، وتقلصت آمال آسيا إلى منتخبين فقط في دور 32، هما اليابان وأستراليا. المنتخب الياباني خسر في مواجهة البرازيل، والمنتخب الأسترالي خسر أمام مصر بركلات الترجيح ليودع الكنغارو البطولة، وتنتهي معه آخر آمال آسيا في مواصلة المشوار. إلى اتصال الأخ عمر. ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام كابتن أنس،
0: حياك الله يا عمر.
1: الله يعطيك العافية.
0: ستدافع عن ميسي أعتقد.
1: بدي أتحدث عن مصر وميسي.
0: طيب تفضل.
1: إحنا يعني أنا بالنسبة لي بقول لك إنه مصر إذا بتلعب زي ما لعبت مباراة امبارح بالأشواط الإضافية وآخر مباراة، إن شاء الله بيكون لها يعني فرصة كبيرة. يعني لعبة مصر امبارح بالاخر مباراة، خلينا نقول اخر الاشواط الاضافية، هاي لعبة لعب قوي ومتزن، ويعني وسيطروا على المباراة صراحة، سيطروا على الملعب.
0: تمام.
1: اتمنى لهم يعني انهم يعني يكونوا على قدر المسؤولية، وان شاء الله انهم قدها يعني.
0: يعني ستشجع مصر عمر على حساب الارجنتين؟
1: نعم بشجع مصر اكيد.
0: تمام.
1: احنا اي فريق عربي احنا معاه. بالمقابل انا بس بدي انوه سمحت يعني الاشياء، الناس اللي بتقول لك انه مؤامره بدهم ميسي بدهم الارجنتين بدهم كذا، يعني مش عارف منين بيجيبوا الاخبار، يعني هل لهم مراسلين خاصه عند الفيفا بهرب اخبار؟ ما بعرف يعني والله، يعني انا مش مع الفكره هاي، وبقول لا، لانه فعلا زي ما تفضلت انا معني يعني مش يعني مشجع للارجنتين، لكن بقول لا يعني ميسي الان اثبت انه هو اللاعب رقم 1 في العالم، والنتائج بتدل على ذلك. يعني ما بعرف منين بيجيبوا الأخبار هاي اللي بسربوها من الفيفا.
0: طيب شكرا أخي عمر، وشكرا للسيد إبراهيم الذي أرسل لي يقول: كابتن أنس أنت بتحكي ميسي قدم أداء كبير، مين قابل ميسي لحد الآن في كأس العالم؟ يعني هو قابل النمسا والجزائر والأردن، وواجه أيضا الرأس الأخضر، وسيواجه منتخب مصر بعد ذلك. صحيح أنها ليست منتخبات من صفوة المنتخبات العالمية، لكن تبقى مباريات كأس العالم يعني صعب التكهن فيها أخي إبراهيم، ولا يمكن أن تقول عن مباراة سهلة. شاهدنا اليوم فجرا الرأس الأخضر كيف كانت منتخبا صعبا جدا على الأرجنتين التي عانت ما عانته في المباراة. إلى أبو محمد. ألو، السلام عليكم أبو محمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: قاعدين نتحدث عن مباراة مصر إن شاء الله صح؟
0: تفضل أخي محمد. نعم.
2: أول شيء بدأ أبارك للشعب المصري تحقيق النتيجة ما شاء الله عليهم يعني، وفعلا اللي عندهم حارس اسمه أحمد
0: مصطفى شوبير، ابن أحمد شوبير.
2: ابن أحمد شوبير ما شاء الله، يعني فرس البط عوام، وهذا بيطبق مقولة إنه الحارس هو تقريبا نصف الفريق، أو المقولة الثانية إنه فريق بأكمله. أعتقد إنه بعض منتخباتنا العربية كان ينقصها المركز هذا، يعني كان هو نقطة الضعف الكبرى، وكمان عانى منها منتخبنا في هاي البطولة وبطولة كأس العرب.
0: تتوقع أن تستمر مصر في البطولة بمقابلة الأرجنتين، أما أنه يعني هذا هو الحد الأقصى لمنتخب مصر؟
2: والله كرة القدم هي توقعات، بس ما في يعني ترى يعني الملعب ما في عليه شيء، يعني في منتخبات كثير حققت مفاجآت، وأنا من خلال متابعتي لمنتخب الأرجنتين، يعني أنا مشجع للأرجنتين من أيام الأسطورة مارادونا.
0: جميل. في مونديال 86 في المكسيك،
2: من التسعين
0: يعني. من التسعين في إيطاليا. نعم
2: تقدر تقول يعني، فشايف إنه منتخب الأرجنتين المرة هاي يعني نسخة عادية جدا، مش زي
0: تمام. لكن هذه المنتخبات الكبرى أخي أبو محمد ممكن أن يرتقي أداؤها مباراة بعد أخرى، يعني حتى تصل إلى نهاية المطاف، هكذا يعني يعني يمكن الحديث عن المنتخبات الكبرى تتصاعد في رتم أدائها مباراة بعد أخرى وتجدها فازت بكأس العالم وأنت تقول لأنها لم تقنع.
2: أنت بتقول لي يعني توافق مقولة إنه البطل يولد من رحم البطولة.
0: نعم.
2: فأنا شايف إنه منتخب الأرجنتين يعني أنا يعني تقريبا شايفه وعارف أداؤه، أتوقع إنه ما رح يعدي نص النهائي.
0: طيب تمام.
2: ومصر مصر يعني إذا شو اسمه إذا يعني لعبوا بروح قتالية أتوقع إنها رح تحدث مفاجأة. لكن بالنسبة للبطولة فأنا شايف نسخة منتخب يعني حياتي ما شفت منتخب يحمل تشكيلة مثل تشكيلة فرنسا، يعني أفضل أنا بالنسبة لي أفضل تشكيلة في التاريخ منتخب صحيح. فرنسا مرشح ما بدي أقول هو البطل بس هو مرشح رقم واحد يعني
0: تمام.
2: نسبة 90% يعني صعب أي فريق يوقف مبابي بيجي لك أوليسيه، بس توقف أوليسيه بيجي لك ديمبلي
0: صحيح،
2: بس توقف الثلاثة بيجي لك ديزني دوي
0: صحيح،
2: يعني
0: موجودين على دكة البدلاء يعني حتى يوازوا أداء النجوم على أرض الملعب وأفضل أحيانا،
2: وما شاء الله كلهم وصولهم أفارقة يعني
0: أكيد صحيح صحيح. شكرا شكرا لك أبو محمد لمشاركتك معنا. طبعا منتخب الأرجنتين على ذكر بأن ميسي لم يواجه منتخبات كبيرة، في حال فاز على مصر سيواجه الفائز من سويسرا وكولومبيا وبالتالي هنا سيصل إلى نصف النهائي. من سيقابل هنا المنتخبان المرشحان لمقابلة الأرجنتين في نصف النهائي؟ البرازيل أو إنجلترا، ربما النرويج لا ندري، لكن هذه هي المنتخبات وبعد ذلك إذا فاز سيصل إلى المباراة النهائية. لم يكن طريقا صعبا بالمرة للمنتخب الأرجنتيني. معنا الأخ أحمد، ألو السلام عليكم.
3: عليكم السلام أستاذ أنس، كيف
0: حياك الله أخي أحمد.
3: كل التحية أستاذ أنس. إذا تستنى عن توقع أتوقع على ممكن فرنسا على الأغلب ممكن أن تأخذ البطولة لأنه أكثر فريق يعني فيه عناصر رائعة جدا، ولكن طبعا لو تسألني أنا يعني بتمنى أن البرازيل تطلع طبعا من البطولة.
0: أنا أمنياتي معك يا أحمد
3: طبعا، وأنا وياك طبعا صرنا متفرجين أنا على البطولة، أنا مشجعين منتخب الألماني القدامى، فبتمنى البرازيل تطلع وبتمنى الأرجنتين تطلع وبتمنى فرنسا كمان تطلع.
0: تطلع يعني البرازيل ولا تفوز باللقب؟
3: تطلع ما تاخدوش تروح.
0: لا فهمتك غلط معناها أحمد.
3: لا لا لا أتمنى أنها ما تحصل على البطولة.
0: دائما المشجع الألماني يكره البرازيل صح؟
3: طبعا يعني بصيروا ستة يعني كنا نلحقهم خمسة ومش ضابطة معنا فبصيروا خمس بطولات بعدين.
0: تفاجأت بخروج ألمانيا أحمد؟
3: هو ما تفاجأت زالت، لكن تفاجأ لا يعني كنت يعني متوقع ممكن يطلع المباراة الجاية اللي مع فرنسا، بس يمكن طلعنا مع الأورغواي باراغواي عفوا باراغواي أفضل مع أنه تعرض لخسارة كبيرة.
0: لكن ألمانيا اللي شجعتها يا أحمد لم تعد ألمانيا اليوم.
3: نعم نعم، من 2018 للأسف لم تعد ألمانيا، ومنتخب الألماني أتمنى أنه يستلمهم يورغن كلوب ويعيد تأهيلهم من أول وجديد، لأنه بدهم شغل كثير خاصة موضوع الروح الضعيفة جدا أصبح في منتخب الألماني. كان منتخب ألمانيا يعني فريق تعرف رجوع أكثر فريق ممكن يرجع في المباراة وأصبح
0: صحيح.
3: يعني فريق سهل
0: الروح والقتالية الماكينات نعم. الألمانية ديمانشاف
3: هاي اللي خلتنا نحب منتخب الألماني يعني
0: صحيح.
3: من التسعين تقريبا من 94 حنا نتابع منتخب ألمانيا
0: تمام.
3: ولكن في المجمل نتمنى يعني بتمنى المنتخب المغربي ليش ما يعملها يعني ما شاء الله منتخب المغربي فريق كتير رائع، وإذا حصل المنتخب المغربي البطولة فهذا إن شاء الله يعني. وطبعا مبسوطين جدا لفوز المنتخب المصري، كنا على اعصابنا امبارح يعني كل الشعب العربي كان مع مصر
0: صحيح صحيح.
3: فريق رائع وبيستاهل يعني ما شاء الله عليهم، ويعني فريق فيه روح عاليه ويعني والراس الاخضر كانت مباراه رائعه جدا يعني سالت يعني كان محزن خروجهم بهاي الطريقه يعني فريق رائع رائع جدا يعني
0: تمام. شكرا لك الأخ العزيز أحمد لمشاركتك معنا ولكل مشاركات مستمعينا الكرام. ما زال بإمكانكم أن تشاركونا عبر تعليقاتكم واتصالاتكم. الآن أو بعد قليل بعد الفاصل سنتحدث عن مباراة المغرب وكندا وفرنسا وباراغواي أيضا، فتفضلوا بالبقاء.
4: أصداء المونديال برعاية
5: شاشات ومكيفات ماجيك AI

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: اسم له تاريخ.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالمياً في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.

0: أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما، نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
1: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
4: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: أعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم
1: أصداء المونديال برعاية
0: شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم إلى هذه الحلقة من أصداء المونديال، البرنامج اليومي الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة حياة اف ام لمتابعة وتغطية كل أخبار وكواليس نهائيات كأس العالم لكرة القدم. قبل أن نتحدث عن مباراتي المغرب مع كندا وفرنسا مع باراغواي، لابد من التذكير بموعد المباريات، وأذكر مرة أخرى بنهاية الحلقة اليوم المغرب مع كندا الساعة 8 عند منتصف الليلة تماما اليوم باراغواي مع فرنسا، غدا الأحد الساعة 11 ليلا البرازيل مع النرويج، وفجر الاثنين الساعة 3 المكسيك مع انجلترا، ويوم الاثنين مساء الساعة 10 قمة البرتغال مع اسبانيا، يوم الثلاثاء 3 فجرا الولايات المتحدة مع بلجيكا، يوم الثلاثاء 7 مساء الارجنتين مع مصر، ويوم الثلاثاء الساعة 11 ليلا سويسرا مع كولومبيا. يدخل المنتخب المغربي مواجهة كندا بمعنويات مرتفعة بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم منذ انطلاق كأس العالم، رغم مواجهته منتخبات قوية أبرزها البرازيل وهولندا، ونجح أسود الأطلس في حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عقب الفوز بركلات الترجيح 3-2 في مباراة ماراثونية أمام هولندا بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، ليضرب موعدا مع المنتخب الكندي أحد المنتخبات الثلاثة المستضيفة للمونديال. كندا تعادل في البداية مع البوسنة والهرسك بهدف لمثله، فاز على قطر بستة أهداف نظيفة، ثم خسر أمام سويسرا بهدفين مقابل واحد، وحجز مقعده في الدور ثمن النهائي أو دور ثمن النهائي بعد فوز صعب على جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل. للحديث عن مباراة المنتخب المغربي الشقيق ومنتخب كندا مساء اليوم، ينضم إلينا من المملكة المغربية الزميل الصحفي الرياضي يوسف بن هنية. مساء الخير الأخ يوسف.
1: مساء

0: أستاذ أنس.
1: لك كل التحية. كيف يمكن قراءة مباراة المنتخب المغربي اليوم مع منتخب كندا؟ هل تبدو في المتناول كما يتحدث كثيرون أم أنها مباراة صعبة؟
0: تماما أستاذ، أعتقد أنه المباراة لن تكون سهلة أمام المنتخب الكندي. نعرف أنه المنتخب الوطني المغربي غادي يواجه منتخب عنيد، المنتخب الكندي اللي حقق التأهل لأول مرة للوصول إلى الأدوار الإقصائية، وبالتالي كنعرفوا أنه المنتخب الكندي عنده طموح ورغبة كبيرة لأنه أحد البلدان المنظمة لكأس العالم مناصفة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. أعتقد الكل يقول بأنه المنتخب المغربي عنده فرصة كبيرة للتأهل إلى الدور الثمن النهائي، الدور الربع، ولكن غادي يلقى صعوبات كبيرة وبالغة أمام منتخب منظم تكتيكيا. كنعرفوا أنه المنتخب الكندي أستاذ أنس كيعتمد على الهجمات المرتدة السريعة واستغلال الكرات الثابتة ثم الركلات الركنية التي كيمتاز بها المنتخب الكندي. كنعرفوا المنتخب الكندي عنده أسماء كبيرة، هناك جوناثان دافيد المهاجم ديال جوفنتوس الإيطالي، ثم لا ننسى المخضرم ألونسو دافيد لاعب بايرن ميونخ الظهير الأيسر. أعتقد مقابلة لن تكون سهلة أمام المنتخب الكندي والمنتخب المغربي. الكل له طموح ورغبة وإرادة لتحقيق المبتغى للوصول إلى دور ربع النهائي.
1: بالفعل هذا هو المنتخب المغربي الذي اعتدنا عليه بالقتالية، بالثبات، بالإصرار، بالعزيمة، بالقوة والشراسة على أرض الملعب، وهذا ما نتمناه اليوم إن شاء الله أمام منتخب كندا. والتاريخ يقف إلى جانب المنتخب المغربي الأخ يوسف، على اعتبار أن المنتخبين التقيا 4 مرات سابقا، فاز أسود الأطلس 3 مرات وتعادلا مرة واحدة. هل تعتقد أن الكابتن محمد وهبي مدرب أسود الأطلس قد يجري تغييرات أو تعديلات على تشكيلة المغرب التي فازت على هولندا؟
0: أستاذ أنس، محمد وهبي يعني اعتمد على الخطة التكتيكية هي 4-2-3-1، وبالتالي نفس التشكيلة اللي واجه بها المنتخب الهولندي الطواحين الهولندية. فحراسة المرمى إيمان ياسين بولو، هنا خط الدفاع يتكون من الظهير الأيمن والظهير الأيسر أشرف حكيمي ونصير المزراوي. واللي كان إشكال هو أنه الأستاذ رياض كان سيغيب على مباراة اليوم، ولكن أحد أخبار الواردة من عين المكان بالهولستون بالولايات المتحدة الأمريكية يقول بأنه سادي رياض موجود في تشكيلة محمد وهبي. هناك الثنائي مع عيسى ديوب يتألق أمام المنتخب الهولندي كان سجل هدف التعادل، وبالتالي غادي يعتمد محمد وهبي على الخط الوسط عن طريق أيوب والدين العناوي الدين أناحي، وفي الخط الأمامي يتشكل من إبراهيم دياز، بلال الخنوس وإسماعيل الصباري. إن تم هذه التغييرات المحتملة واللي غادي تكون تواجه المنتخب الكندي.
1: نعم، من ماذا يجب أن يخشى المنتخب المغربي برأيك الأخ يوسف في المنتخب الكندي؟ ما الذي يميز المنتخب الكندي والذي يجب أن نركز عليه؟
0: تماما، تخوفات كثيرة هو اللي طرحت عليك أستاذ أنس في بداية هذا البرنامج. طبعا هو الهجمات المرتدة، لأنه الكنديين المدرب الأمريكي ذو الأصول الأمريكية يعتمد على الهجمات المرتدة السريعة واستغلال الكرات الثابتة، أي ضربات أخطاء ثم الركنيات، وهذه كيتميزوا بها الكنديين طول القامة اللاعبين ديالو والتمريرات الجانبيه. هذه اللي خصهم يحتاطوا بها المنتخب المغربي امام المنتخب الكندي، علما انه المنتخب المغربي استاذ انس لعب 120 دقيقه ثم ضربات ترجيحيه مع المنتخب الهولندي، بالتالي عامل اللياقه البدنيه قد يكون يشكل عائق كبير في لقاء اليوم امام المنتخب الكندي.
1: نعم، بالتوفيق إن شاء الله لأسود الأطلس أمام المنتخب الكندي، المباراة التي ستنطلق بعد قرابة 2 ساعة. شكرا جزيلا لك الصحفي الرياضي المغربي الزميل يوسف هنية، ونلتقي إن شاء الله في حوارات قادمة.
0: شكرا أستاذ أنس.
1: شكرا شكرا. هذا ويخوض منتخب فرنسا مواجهة صعبة أمام نظيره منتخب باراغواي اليوم عند منتصف الليل ضمن منافسات دور 16 في لقاء لا يقتصر التحدي فيه على المنافس فقط، بل يمتد أيضا إلى الظروف المناخية القاسية التي تشهدها مدينة فيلادلفيا الأمريكية. من المنتظر أن تقام المباراة في ظل موجة حر شديدة تضرب أجزاء واسعة من الولايات المتحدة. سجلت درجات الحرارة في ولاية بنسلفانيا 38 درجة مئوية، فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية استمرار الأجواء الحارة مع موعد انطلاق اللقاء عند 5 بالتوقيت المحلي الأمريكي. وأكد المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدي ديشامب أن لاعبيه استعدوا جيدا لخوض المباراة في هذه الظروف المناخية، مشيرا إلى أن الحرارة ستكون عاملا مؤثرا على جميع المنتخبات وليس على فرنسا وحدها. وقدم المنتخب الفرنسي مستويات هجومية مميزة خلال مشواره في البطولة بعدما سجل 13 هدفا في 4 مباريات ليحجز مكانه في دور 16 كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. لكن المنتخب الفرنسي تلقى ضربة موجعة قبل بداية هذه المباراة بتأكد غياب لاعب الوسط أورليان تشواميني الذي تعرض للإصابة في الفخذ، بينما تشير التوقعات إلى مشاركة مانيو كوني لتعويض غيابه في التشكيلة الأساسية.

0: نذكر بمواعيد المباريات. طبعا مباريات مرتقبة في الدور، وصلنا إلى الدور ثم النهائي من كأس العالم. اليوم الساعة 8 مساء المنتخب المغربي يلاقي كندا بالتوفيق إن شاء الله لأسود الأطلس. عند منتصف الليل فرنسا تواجه باراغواي. في الساعة 11 من ليلة الغد البرازيل مع النرويج. وغدا نلتقي إن شاء الله للحديث عن هذه المباراة وعن المباريات التي أقيمت أيضا اليوم في حلقة أصداء المونديال الذي يأتيكم غدا 6 مساء. شكرا لزملاء فريق العمل، شكرا لكل مستمعينا لمن شاركنا ولضيفينا الكريمين. نلتقي غدا إن شاء الله مع أصداء المونديال. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: أصداء المونديال. أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: أصداء المونديال برعاية
3: شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: حياة FM للوطن حياة. صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم السبت في هذا التوقيت ويعاد في تمام الثامنة مساء يوم الاثنين. في ظل ما تشهده المنطقة من متغيرات متسارعة وتحديات متزايدة في ملف الطاقة، يبرز أمن التزود بالطاقة كأحد أهم مرتكزات الأمن الوطني لما له من ارتباط مباشر باستقرار الاقتصاد واستدامة الخدمات وحياة المواطنين اليومية. وفي الأردن تواصل الدولة تطوير منظومة الطاقة من خلال تنويع مصادرها وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة وتحديث شبكات الكهرباء ومواكبة التحول الرقمي، وصولا إلى بناء قطاع أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواجهة التحديات. وفي هذا الإطار تتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مسؤولية تنظيم ورقابة قطاعات الكهرباء والمحروقات والغاز والمصادر الطبيعية، إلى جانب متابعة عدد من الملفات المرتبطة بالمركبات الكهربائية والعدادات الذكية والرقابة الإشعاعية والأمان والأمن النووي، وهي ملفات أيضا تشهد تطورات متسارعة وتثير اهتمام المواطنين والمستثمرين على حد سواء. ولعل من أكثر الملفات التي شغلت اهتمام المواطنين خلال الفترة الماضية ملف التعرفة الكهربائية، ولا سيما التعرفة الزمنية للقطاع المنزلي التي أثارت العديد من التساؤلات حول آلية عملها والفئات المستفيدة منها ومدى انعكاسها على قيمة فاتورة الكهرباء. نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع ضيفتنا دكتورة تحرير القاق الناطق باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. دكتورة تحرير مساك الله بالخير.
3: مساء الخير
2: مساء
3: الخير كمان لجميع المستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا. يعني بداية في ظل التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، كيف تقيمون مستوى أمن التزود بالطاقة في الأردن، وما هو الدور الذي يعني تقوم به هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لضمان استدامة الخدمات وتعزيز موثوقية منظومة الطاقة؟
3: نعم، بدون شك يعني المملكة الأردنية الهاشمية والنظام الكهربائي بالأردن أثبت نجاحه خلال الفترات الماضية، وبالتأكيد بما في ذلك فترة الأزمة الجيوسياسية اللي شهدتها المنطقة الإقليمية كلها. يعني بدون شك هذا جاء نتيجة العديد من الجهود، وعبر سنوات عديدة قامت الهيئة بالتنسيق ما بين مع شركات القطاع من توليد ونقل وتوزيع، وبالتنسيق أيضا مع شركائها مثل وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وتمكنت خلال هذه الفترات الحمد لله من ثبات استقرار وإدامة تزويد الخدمة بكفاءة عالية، وحتى الظروف اللي كانت بتشهد بالأشهر الماضية بذروة الصيف والشتاء ارتفاع شديد في الأحمال، لكن الحمد لله النظام الكهربائي أثبت قدرته على تزويد كافة المشتركين باحتياجاتهم بجودة عالية وبكفاءة.
2: الحمد لله. اليوم يمكن موضوع الرقابة تعد اليوم جوهر عمل الهيئة.
3: طبعا.
2: كيف تمارسون اليوم الدور الرقابي على قطاعات الكهرباء والمحروقات والغاز والمصادر الطبيعية، وأيضا كيف تواكبون ربما التحديات الحديثة وفي مقدمتها موضوع الأمن السبراني لحماية البنية التحتية الحيوية؟
3: نعم، ذكرتم في بداية الحلقة بأنه العديد من القطاعات، وذكرت هاي القطاعات واللي هي تقريبا جميعها قطاعات حيوية وهامة جدا لجميع المواطنين بمختلف فئاتهم والشرائح. بدون شك هاي الرقابة بتكون من خلال العديد من الخطوات اللي بتقوم فيها الهيئة، سواء من خلال كوادرها بالضابطة العدلية أو من خلال مركز المراقبة والطوارئ العامل على مدار الساعة في الهيئة، واللي مربوط أيضا بشاشات مراقبة عالية الكفاءة والمتابعة، سواء لقطاعات الكهرباء أو لقطاعات النفط ومشتقاته، أيضا بقطاعات العمل الإشعاعي والنووي. إحنا اليوم في عنا بكافة المنافذ الحدودية وكافة المناطق، يعني سواء كان حدود بري أو جوي أو بحري، جميعها هنالك ما يعني أجهزة وكوادر تعمل على مدار الساعة للتحقق من عدم دخول أو خروج المملكة أي مواد مشعة أو مصادر نووية غير مصرح بها. بالإضافة لرقابتنا الفاعلة على قطاع المشتقات النفطية، إحنا بنعرف هذا القطاع حيوي جدا سواء الغاز أو النفط. تمام. فالهيئة أيضا بتقوم بعملية الرقابة على محطات المحروقات للتأكد من توفر جميع المشتقات النفطية بكل أنواعها، بالإضافة للالتزام بالجودة والتسعير المعلنة من قبل الحكومة بهذا المجال.
2: أسألك في ملف ربما أثار جدل كبير.
3: نعم.
2: التعرفة الكهربائية شهدت العديد من التساؤلات خلال الفترة الماضية. بدي أسألك عن أبرز التوضيحات اليوم اللي تود الهيئة أن توصلها للمواطنين، وما الأسس التي تعتمدها الهيئة في تنظيم التعرفة الكهربائية؟
3: يعني أشكرك، يمكن شاهدنا باليومين الماضيات كان في كتير استفسارات من قبل الإخوان المواطنين تحديدا للقطاع المنزلي فيما إذا كان قد طبق أو سيطبق عليه ما يسمى بالتعرف الكهربائي المرتبطة بالزمن. هيئة الطاقة والمعادن شفافة دائما، ويعني بتكون حريصة بإعطاء المعلومة الكاملة للمشتركين بمختلف فئاتهم. إحنا من بداية الفترة ذكرنا بأنه يعني من تقريبا من سنتين لما بدأت عملية تطبيق التعرف الكهربائي المرتبط بالزمن على عدد من القطاعات وتحديدا القطاعات الإنتاجية والاقتصادية، أعلنت الهيئة بأنه ضمن رؤى التحديث الاقتصادي وضمن التوجهات المستقبلية توفير ما يسمى بالتعرفة المرتبطة بالزمن. وهذه التعرفة تعتبر مرنة ومحفزة، لأنه ممكن إحنا
2: رح ندخل في تفاصيلها كمان شوي.
3: يعني هاي التعرفة بإمكاننا من خلال الفترة اللي خارج الذروة نحصل على قيمة أقل من التعرفة المطبقة، وهذا أمر جميل جدا. القطاع المنزلي بدون شك له خصوصية. أولا الشريحة تبعته شريحة واسعة جدا، ثانيا يعني سواء من حيث الفترات الزمنية وأيضا من حيث الكلف والقيم اللي بدها تكون لهذه الفترات. اليوم التطبيق بدأ بداية بعملية الشراكة ما بين الهيئة وشركاء الاستراتيجيين في كل القطاعات اللي طبقت عليها. بدأت بمرحلة أولى عملية التطبيق التجريبي، ومن ثم درسنا النتائج وعملت يعني أخذنا الإنعكاسات والانطباعات الكاملة بعد التطبيق المرحلة الأولى، ومن ثم بدأنا بالمراحل اللاحقة بعملية التطبيق. لغاية هذه اللحظة، وهنا أؤكد تماما، لغاية هذه اللحظة لم يتم تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على القطاع المنزلي
2: إلى الآن.
3: إلى الآن
2: تمام.
3: لا من حيث يعني لغاية الآن لا يوجد هنالك أي قرار، لا من حيث تحديد القيم قيمة التعرفة لكل فترة زمنية، ولا تحديد الأوقات الزمنية للقطاع المنزلي. لغاية هذه اللحظة لا يوجد أي قرار بهذا الموضوع، لا زالت الأمور يعني أكيد في هنالك دراسات، لكن لغاية الآن لا يوجد أي قرار صادر عن هيئة الطاقة والمعادن، وهي الجهة المعنية في هذا الملف بالكامل.
2: ولا على المدى القريب؟
3: يعني لغاية الآن ما في عنا أي قرار واضح بهذا الموضوع بدون شك. قبل ما أنه يتم إعلانه أكيد الهيئة كما تعودت دائما وكما عودت الجميع رح تخرج بنصوص ورح تخرج بتوضيحات شاملة للمشتركين، لأنه بالآخر هاي التعرفة أكيد بتخدم المشتركين. رح تخرج بمعلومات وافية وشافية، وكمان تعرف المواطنين عند التطبيق إيش الإجراءات، كيف ممكن أنا أستفيد من هاي التعرفة بشكل أفضل. لكن لغاية الآن لا يوجد أي تفاصيل في هذا الموضوع حتى اللحظة، وبرجع بأكد لما يصير في أي قرار واضح بالتأكيد الهيئة رح يعني ما رح تفاجئ المواطن بالقرار، رح يكون هنالك تمهيد ورح يكون هنالك توضيح، ورح تترك المجال برضو لأي ملاحظات بهذا المجال.
2: طيب هل سيكون إلزاميا أم اختياريا للمشتركين؟
3: يعني اليوم إحنا بالنسبة للتعرف المرتبطة بالزمن بدأ تطبيقها بشكل يعني شمولي لكل القطاعات. التعرف المرتبطة بالزمن القطاع المنزلي زي ما ذكرت لك لغاية الآن غير واضح القرار شو. أكيد رح يعني يكون في توضيح وتفاصيل كاملة، لكن يعني يمكن سابق لأوانه اليوم نحكي قبل صدور أي قرار وتفاصيل متعلقة.
2: يعني ما أسألك عن أي تفصيل فيما يخص التعرفة الزمنية
3: لغاية الآن للقطاع المنزلي تحديدا. إذا إحنا بنحكي عن القطاع المنزلي، أما باقي القطاعات اللي طبقت عليها العديد منها حققت وفر. يعني على سبيل المثال إحنا لما بنحكي شحن المركبات الكهربائية، لأنه ممكن تتحكم بالوقت اللي بدك تشحن فيه مركبتك، العديد من المشتركين حققوا وفر تقريبا 8% أو أكثر لما توجهوا من فترة زيت الذروة لخارج الذروة مقارنة بالسعر اللي كان قبل تطبيق التعريف المرتبطة بالزمن، وهذا شيء يعني إيجابي بالعكس يعني. وإحنا زي ما بنعرف حتى القطاع المنزلي في عنا العديد من الأجهزة اللي أنا بستطيع أني أتحكم في وقت تشغيلها، العديد من الأجهزة واللي هي تعتبر يمكن من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء، بستطيع أني أتحكم فيها سواء كان في يوم الإجازة العطلة الرسمية أو في الأوقات يعني المختلفة من النهار. لكن نترك هذا الموضوع يعني بكل تفاصيله، أكيد رح يكون لنا لقاءات معاكم ومع كل الجهات الإعلامية ونوضح للمواطنين حينما يكون يعني في توجه واضح بهذا المجال.
2: أما فيما يخص قطاع المنزل إحنا قلنا لحد الأما في أي معلومة
3: 100%. نعم. ولم يطبق
2: وإذا صحيح. حدث أنه سيصبح هناك تطبيق لهذا الأمر سيتم تبليغ طبعا. يعني قبل ما يعني أكيد. نذهب إلى هذه النقطة. أكيد. طيب خلينا يعني أتحول إلى ملف يعني في ذات الشأن. اليوم الأردن يشهد توسعا ملحوظا في استخدام المركبات الكهربائية. اليوم أنتم في الهيئة كيف تنظرون إلى هذا الأمر، إلى هذا التحول؟ ما هي اليوم أبرز جهود الهيئة في تنظيم محطات الشحن وكذلك تطوير البيئة التنظيمية لهذا القطاع المهم؟
3: نعم، هذا أيضا ملف يعني مهم جدا.
2: صحيح.
3: نعرف اليوم التنقل الأخضر كما يسمى بدأ يعني شهدنا بآخر يمكن 3 سنوات صار في إقبال شديد جدا على اقتناء المركبات الكهربائية من قبل عديد من المواطنين، سواء اللي بيقوموا بعملية توصيل يعني زي بديل التاكسي أو التاكسي نفسه، أو عبارة عن يعني أو نفس المواطنين بعملية التنقل. بدون شك التنقل باستخدام المركبات الكهربائية هو أكثر يعني كفاءة، سواء من حيث الكلفة التشغيلية للمركبة أو من حيث القيم ككلفة وقود يعني مستخدم أو مادة يعني عنصر تستخدمه أنت لتسيير هاي المركبة. اليوم احنا كهيئة طاقة ومعادن بنشجع هذا التوجه، خصوصا زي ما بنعرف الاستخدام المركبات الكهربائية يعد كمان من الطاقة النظيفة، يعني الانبعاث الكربوني والتلوث البيئي. اليوم احنا كلياتنا عم نحاول ان نوصل لصفر انبعاث كربوني بال 2050 حسب التوجه العالمي، فبالتأكيد هذا ايضا بصب بواحد من الاهداف وهو ضمن ايضا رؤى التحديث الاقتصادي والخطط الاستراتيجية للقطاع. الهيئة عملت كثير من الخطوات في إنجاح هذا المشروع من خلال أولا تسهيل إجراءات ترخيص محطات شحن المركبات الكهربائية، سواء كانت المحطات العامة اللي بتقدم هاي الخدمة لعموم المواطنين أو محطات الشحن الخاصة اللي بتكون يعني مخصصة للموظفين أو لرواد مثلا نحكي الفنادق أو المستشفيات أو الفنادق إلى آخره. فبالتالي سهلت الهيئة هذه الإجراءات. اليوم إحنا بنحكي عن تقريبا 250 محطة موجودة حاصلة على رخص تشغيل منتشرة في كافة مناطق المملكة، وعندنا حوالي 1000 محطة حاصلة على تصاريح إنشاء أو أكثر من 1000
2: تحت الإنشاء يعني.
3: نعم، في مراحل الإنشاء، وهدول يعني بنتوقع إن شاء الله في الزمن القريب رح يكون في عندنا العدد أكبر بكثير من ذلك، وهذا طبعا زي ما ذكرت منتشر في كافة مناطق المملكة بما فيها المناطق اللي بتكون خارجية خارج المدن.
2: اليوم الهيئة كيف تصنف ما يخص تطور في موضوع المركبات الكهربائية؟ احنا اليوم يعني نجد ان هناك تحول عالمي نحو استخدام المركبات الكهربائية. اليوم الجهود اللي انتم بتقدموها او التي تبذلوها بالنظر الى عدد المركبات الكهربائية، كيف من الممكن اليوم ان تنظر انتم اليوم كيف بتصنفوا الاردن؟ هل وصلنا إلى يعني أقصى درجات أم ما زلنا حتى هذه اللحظة في طور التطور نحو الوصول إلى الهدف المنشود ربما؟
3: نعم، بدون شك إحنا خطينا خطوات واسعة جدا بهذا المجال. يعني زي ما ذكرنا خلال فترة زمنية قصيرة الأرقام عم تتسارع، سواء من حيث عدد المحطات أو من حيث اقتناء هاي المركبات من قبل المشتركين. وإحنا دورنا كهيئة أنه نضمن أمن التزود بالطاقة، سواء كانت المركبات بتمشي على الوقود أو يعني الديزل والبنزين أو على الكهرباء. وحاليا كما سمعتم مؤخرا ذكرنا عن التوجه أيضا لتسيير المركبات عن طريق استخدام الغاز الطبيعي، وأيضا هاي إحدى التقنيات اللي إحنا دائما بنحاول يعني إيجاد التنوع في وسائل التزويد واللي بتكون جي. كمان بأسعار مختلفة وبتمكن المواطنين أنهم يستخدموها بشكل مستدام وبطريقة ناجحة إن شاء الله.
2: على ذكر المحطات، هل هناك مخالفات لما يخص التعريف في المحطات؟ المحطات الكهربائية المنتشرة؟
3: هلا بدون شك الهيئة بتقوم بعملية الرقابة الفاعلة سواء من خلال الكوادر الضابطة العدلية وجولاتها التفتيشية الرقابية المستمرة، أو من خلال أي ملاحظة ترد عبر مركز المراقبة والطوارئ، أو من خلال أي اتصال هاتفي. يعني في مخالفات بدون شك، لكن محدودة جدا.
2: في
3: يعني
2: عدد؟
3: الحمد لله الأعداد كتير بسيطة، يعني لا تذكر، أعداد بسيطة جدا جدا الحمد لله، لأنه كمان الرقابة الفاعلة والمستمرة بتسهل. كان في فترة من الفترات يعني محاولة لجوء بعض المحطات لتقديم عروض يعني بتمس السعر، وهاي الهيئة كمان كانت فيها متشددة، بحيث أنه اليوم إحنا كمان العدالة والأسلوب يعني التسعير لازم أنه يكون في نوع من الالتزام وشروط الترخيص، وأيضا كافة المتطلبات اللي المفروض أنها تلتزم في هاي المحطات، سواء كانت من حيث السلام العام، وهي طبعا اللي هي أكثر شيء الهيئة بتشدد عليها بطريقة قوية جدا، سواء لحماية الأفراد العاملين أو الأشخاص اللي بيقوموا بشحن مركباتهم، أو حماية الممتلكات اللي هي ممتلكات سواء للمحطة أو المركبات أنفسها. فاليوم إحنا دورنا الرقابي يعني بيكون شديد بهذا الموضوع، ما في تساهل، لأنه بالنهاية هاي يعني خدمة عامة ومصالح مشتركة ما بين المشتركين وبين أيضا المستثمرين.
2: تحدثتي عن 1000 محطة تحت الإنشاء.
3: نعم.
2: وعندنا 250 أصلا تعمل.
3: نعم، 250 مرخصة وشغالة.
2: جيد.
3: نعم.
2: اليوم هل في هناك رقم أو عدد معين مسموح ستسمح به الهيئة؟ يعني احنا نحكي عن 1000 الآن. نعم. عدد كبير جدا، هل راح نشوف أكثر من هيك؟
3: يعني بالتأكيد إحنا مستمرين. يعني هذا العدد لغاية الآن، لكن بالتأكيد إحنا ما أوقفنا عملية الترخيص.
2: ما في ضوابط للعدد؟
3: هلأ مش قصة ما في ضوابط، إحنا اليوم طالما أنه السوق يتحمل ويستوعب، لأنه كمان لازال هنالك إقبال على هذا النوع من المركبات، بالعكس الهيئة بتسهل وأيضا بتقوم بعملية الدراسة الوافية لهذا الموضوع إذا في أي ملاحظات. إضافة بحب أنوه أنه بعض المحطات بتكون فيها عدة أجهزة شحن. صح. يعني اللي هي الشواحن ممكن تقنيات طبعا سريعة أو بطيئة، واليوم صرنا نشوف كمان مش بس بمحطات المحروقات موجودة هاي المحطات الشحن بشكل منفصل، سواء تابعة على خدمة بتقدم بعض المحلات مثلا زي المطاعم زي المتنزهات، ممكن بتكون معاها بترافقها مثل هاي الخدمة للمشتركين. فاليوم احنا عم بتسهل كتير بهذا المجال. أهم إشي أنها تكون
2: يعني محققة. اللي مثلا عنده مطعم ومسوي هذه الخدمة لازم أيضا تصريح من
3: طبعاً.
2: كل هذا تحت عين ورقابة الهيئة
3: 100%، سواء حتى كانت بدها تكون المحطة هاي عامة لخدمة الناس أو حتى خاصة بتقتصر على المؤسسة نفسها. يعني ممكن مثلا أنتوا عندكم القناة تعمل محطة خاصة فقط لغايات مثلا استخدامها من قبل الموظفين.
2: تمام.
3: فبرضو هاي بتترخص من قبل هيئة الطاقة والمعادن، وهون بتمكن أنه يحصل على تعرفة أقل من السعر المعلن إذا شحن في فترات اللي بتكون خارج الذروة.
2: في اليوم توجه لرفع الأسعار في محطات الشحن؟
3: بالتأكيد الهيئة يعني آخر شيء بتفكر فيه هو رفع الأسعار. صدقا أنا يعني بحكي اليوم ما في أي توجه لرفع الأسعار، إحنا بالعكس دائما قد تحدث يعني بعض المعطيات اللي بتكون خارجة عن الإرادة، زي ما بنشوف مثلا الارتفاعات في أسعار المشتقات النفطية واللي بتفرض نفسها يعني، ومع ذلك الهيئة دائما القرار الأخير بيكون عندها هو رفع الأسعار، لأنه إحنا بالنهاية بنعرف يعني إحنا جزء من هذا المجتمع، بنعرف قديش بتكون يعني فكرة رفع الأسعار هي فيها شوي من يعني غير محبذة من قبل المواطن، فآخر حل هو بيكون دائما رفع السعر.
2: إيش صار بخصوص العدادات المنزلية الخاصة
3: الذكية؟
2: نعم الذكية.
3: برضو هاي أحد الخطوات اللي قامت فيها الهيئة بالتنسيق مع شركات القطاع، واللي تمكنت الحمد لله اليوم تقريبا حققنا ما يقارب 100%، يعني تقريبا تجاوزنا 99% من العدادات في كل القطاعات المنزلي وغير المنزلي أصبحت اليوم عدادات ذكية، وهذا أمر يعني كتير ممتاز. إحنا بنعرف كلنا أنه العداد الذكي أولا هو مدخل للشبكة الذكية. العداد الذكي بيساعد المشترك بأنه يتابع لحظيا كم كمية الاستهلاك اللي أنا استهلكتها، فبالتالي بصير من السهل علي أني أعرف آخر الشهر شو بدها تيجي فاتورتي، وبنفس الوقت ممكن أني أستطيع أتحكم بنمط الاستهلاك، إلى جانب أنه بحد من موضوع الفاقد الكهربائي، بحد بسهل عملية الوصل وإعادة الفصل وإعادة الوصل بشكل أسرع. يعني هنالك العديد من الإجراءات والمزايا اللي بتحققها هاي العدادات.
2: لسه في عليها إقبال؟
3: هلأ إحنا اليوم هذا توجه، يعني الهيئة طلبت من أو وجهت شركات الكهرباء الثلاث بأنها تقوم شركات التوزيع بعملية استبدال عدادات، والحمد لله تحقق هذا الموضوع في استبدال تقريبا تجاوزنا 99% من العدادات، أصبحت اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية عداداتنا الحمد لله ذكية.
2: طيب إحنا رح نناقش كمان ملفات لكن نطلع لفاصل اسمحي لنا مشاهدين الكرام، فاصل قصير نتابع بعدها ما تبقى من صالون حياة.
0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج نفتخر بما نقدم، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو للجودة خرمة هوية.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: اسم له تاريخ.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0790-33-78. مدارس الوطن العربي، يداً بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
1: صالون حياة.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع الناطق باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن دكتورة تحرير القاق. أهلا وسهلا مرة أخرى.
3: أهلا فيكم.
2: قبل أن أسأل عن ما يخص مشاريع الطاقة المتجددة وفي موضوع المركبات الكهربائية، في رقم عن أعداد المركبات الكهربائية في الأردن أو رقم أو نسبة؟
3: والله يعني لأنه الموضوع يمكن يعني في إحصائيات لكنها مش أبديت يعني، لكن يعني في تسارع. الشيء اللي ممكن أنا أذكره إنه اليوم في عنا الأعداد عم يعني بيكون فيها تسارع بشكل كتير كبير، لكن الحمد لله يعني العدد المحطات اللي موجود اليوم عم بيستطيع أنه يلبي الغالبية العظمى من احتياجات هدول المشتركين، وإن شاء الله مع الفترة الزمنية القادمة راح تكون العدد أكبر وتصير يعني الخدمة أسهل وأسرع إن شاء الله.
2: فيما يخص يعني يمكن أيضا أعداد المحطات اللي تحت الإنشاء يتحدث أنه في يعني
3: طبعًا
2: هناك إقبال بشكل كبير على ما يخص السيارات الكهربائية. بالنسبة للسيارات التي تعمل على الغاز، هل هناك توجه؟
3: يعني هذا الموضوع لازال جديد كتير يعني حديث جدا. الهيئة اليوم حددت التشريعات اللي بدها تنظم هذا الموضوع، سواء من خلال استقطاب أو شراء المركبات اللي بتعمل على الغاز أو إمكانية تحويل المركبات اللي قائمة واللي بيستخدمها المشتركين اليوم أو المواطنين لمركبات بتعمل بالغاز، أو أنها تكون هجينة يعني ما بين الموضوعين. فهنالك يعني تنسيق ما بين الهيئة وأيضا شركائنا بالقطاع في هذا المجال، لكن لغاية الآن يعني لم يبدأ العمل بهذا الموضوع بشكل واضح، يعني لا زالت الأمور يعني في بداياتها.
2: طيب، يمكن الأردن حقق تقدم ملحوظ فيما يخص مشاريع الطاقة المتجددة والعدادات الذكية. بدي أسأل عن أثر هذه المشاريع في تطوير قطاع الكهرباء.
3: يعني اليوم احنا الطاقة المتجددة بدون شك هي احد خلينا نحكي المدخلات لتوليد الطاقة الكهربائية. الهيئة بتسعى دائما بزيادة المصادر اللي بتكون من مصادر محلية عملية توليد الطاقة الكهربائية، سواء كانت من خلال الغاز الطبيعي اللي هو موجود عندنا بحقل الريشة الغازي، أو من خلال الطاقة المتجددة واللي هي كلاتنا بنعرف أنها طاقة نظيفة وطاقة يعني استخدامها يعتبر أيضا من الوسائل اللي ممكن إحنا اليوم نتوسع فيها بشكل كبير، خصوصا أن المملكة الأردنية الهاشمية غالبية الأيام فيها يعني عمدار السنة بتكون فيها مشمسة، وفي كتير من المناطق بداخل المملكة ممكن أنه نستفيد منها تحديدا من طاقة الشمسية، وبعض المناطق أيضا في المملكة ممكن أنها تستفيد من طاقة الرياح. يعني قبل خلينا نعطيك مقارنة بسيطة، قبل تقريبا 11 أو 12 سنة بال2004 كانت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي بالأردن أقل من 2%. اليوم إحنا عم نحكي عن 27% طاقة متجددة من إجمالي خليط الطاقة. الأردن تعتبر رقم واحد بالدول العربية بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة من خليط الطاقة الكلي، فهذا يعني شيء ممتاز جدا. التوجهات المستقبلية بأنه هاي النسبة ترتفع أيضا إن شاء الله بالمستقبل، لأنه زي ما بنعرف التنوع في وجود هاي المصادر بتعطي نوع من الاكتفاء الذاتي أو إلى حد ما يعني بتخفف من الكلف، لأنه بنعرف أحيانا بعض التحديات اللي بتكون في المناطق في المنطقة يعني ممكن يتعذر الحصول على الوقود أو بالأسعار اللي بتكون يعني أسعار بسيطة، لأنه عم بنشوف مؤخرا شهد الوقود بكل أشكاله ارتفاعات يعني عالمية، وفي بعض الأحيان كان هنالك تعذر أنك تحصل على الكميات اللي بتحتاجها. الحمد لله يعني الأردن بالخطط اللي قامت فيها وبالإجراءات اللي اتخذتها عبر فترات زمنية خلينا نحكي بالسنوات الأخيرة بالتعاون بين الهيئة وجميع الشركاء، تمكننا الحمد لله من من أنه نحافظ على إدامة التزويد بمختلف أشكاله. وإن شاء الله طبعا مستقبلا إحنا متوجهين بأنه يكون برضو للطاقة المتجددة زيادة بهذا الموضوع، خصوصا كمان توجهات الملكية السامية بأنه يكون الأردن مركز إقليمي للطاقة الخضراء. فإن شاء الله أنه يعني بالتعاون بين جميع الشركاء نحقق هذا الهدف.
2: طيب لو تحدثنا عن ما يخص مشروع اسطوانات الغاز البلاستيكية، إلى أين وصل هذا المشروع؟ هل هناك إقبال عليها أيضا من قبل الناس؟
3: ممتاز، هذا برضو موضوع يعني كتير مهم. كان في البدايات يعني عبارة عن طرح أفكار، اليوم لا، أصبح موجود متداول بالسوق. حاليا مرخصة شركة واحدة، طبعا السوق مفتوح لأي جهة ترغب بممارسة هذا النشاط والاستثمار فيه. دائما البدايات بتكون يعني هي يعني فيها نوع من التحدي، لكن بعد فترة من الزمن أكيد إحنا قمنا بعملية دراسة لهاي الاسطوانات طبعا مع شركائنا وزارة الطاقة والثروة المعدنية وأيضا مؤسسة المواصفات المقاييس الأردنية، وبالتأكيد في أيضا الجمعية العلمية الملكية. كان هنالك عملية يعني متابعة ودراسة. في البداية تأكدنا بأن وجود هاي الاسطوانات وهي مستخدمة في معظم دول العالم تحديدا المتقدمة، إلى جانب طبعا الأساليب اللي هي بتكون تمديدات عبر الأنابيب. فتأكدنا بأنه أيضا هاي الأسطوانات تعتبر هي آمنة بالدرجة الأولى. إحنا السلام العام هذا خط أحمر زي ما ذكرنا قبل قليل، فأمور السلام العام هي يعني مرتفعة جدا فيها، إلى جانب بعض المزايا اللي ممكن أنها توفر هاي الأسطوانات. فإحنا كنوع من التنوع وتوفيرها، وهي اختيارية ليست إلزامية، يعني اليوم السوق هو من يحدد إذا كانت يعني راح تكون الغالبية لهذا النوع من خلينا نحكي الأسطوانات أو النوعية اللي سائدة اللي هي المعدنية.
2: لكن يعني سيتم الإبقاء على المعدنية بالتأكيد بوجود البلاستيكية إلى حين أن السوق
3: هو اللي يحدد.
2: أما الهيئة أو أي يعني مؤسسة أخرى لن تحدد ذلك.
3: لا، إحنا هيئة الطاقة والمعادن دائما تسعى لتوفير العديد من البدائل. طبعا كلها ضمن الأطر وخلينا نحكي المواصفات القياسية الأردنية المعتمدة، وضمن إجراءات السلامة بتحقق الأمور فيها العدالة والأسعار العادلة وتحت الرقابة الفاعلة. بيكون في عنا تنوع، بنترك الخيار للمشتركين هو يختار الأنجع والأفضل والأسلم له. وبنفس الوقت الاستثمار مفتوح في هذا المجال، رقابتنا رح تكون فاعلة ورح تستمر بالرقابة الفاعلة. وأيضا بنفس الوقت يعني ما رح تحل مكان الأسطوانة المعدنية، من يحدد ذلك هو المشتركين،
2: لأنه دائما التخوف اليوم موجود من قبل الناس أنه يجبروا اليوم حتى يقوموا بتحويل.
3: يعني الهيئة غايتها بأنه إحنا بنوفر وبنسهل توفير أي خدمة بتحقق المتطلبات والمواصفات، ويترك للسوق تحديدها. ورقابتنا زي ما ذكرت بتكون عليها فاعلة ومستمرة، وأيضا إدامة التزويد، لأنه اليوم أنا أي كمان منتج جديد بده يكون موجود في السوق، مهم جدا هيئة الطاقة والمعادن كمان أنها تراقب عملية إدامة التزويد في هذا المنتج الجديد.
2: تحدثت عن شركة واحدة اللي هي موجودة
3: حاليا؟ نعم،
2: ما في شركة أخرى طلبت
3: يعني
2: ترخيص أو شيء؟
3: يعني في بعض الشركات تقدموا أو أبدوا اهتمام، لكن لغاية الآن ما في شركات ترخصت بشكل رسمي لهذا الموضوع. لكن بالتأكيد السوق مفتوح، الهيئة أي جهة بتتقدم إذا تحققت يعني استوفت كافة الشروط والالتزامات، بالتأكيد الهيئة بتسهل هذا الموضوع بشكل
2: ما بثير مخاوف الناس ووجود شركة واحدة.

0: أول مرة تستخدم في داخل المملكة، مع أنها مستخدمة من سنوات طويلة بالخارج وبعدة دول، لكن دائما البدايات ممكن تكون. فإحنا يعني السوق مفتوح، من يتقدم ما بنفرضش على حدا، لكن اليوم سواء من الشركات القائمة أو يعني مستثمرين جدد حبوا يستثمروا في هذا المجال، بالعكس كل التسهيل الهيئة بتقدمه طالما أنه هنالك في يعني مستوفي للشروط والمتطلبات وأمور السلام العام تحديدا.
1: في الهيئة اليوم ما هي الرسائل التي تقدم للمواطنين فيما يخص ترشيد استهلاك الكهرباء والنصائح التي توجه خصوصا في فصل الصيف؟ ويمكن احنا قادمين يعني ربما يعني في الشهر المقبل أو في هذا الشهر تكون هناك بعض الارتفاعات.
0: نعم، هذا موضوع يعني بشكرك كثير أنه طرحته، لأنه أحد المحاور اللي مهمة جدا واللي الهيئة حاليا يعني بتشتغل عليه بشكل كثير كبير. كلنا بنعرف أنه بالصيف الماضي وبفصل الشتاء أيضا شهدنا ارتفاعات غير مسبوقة كانت بالأحمال، سجلت لأعلى يعني مرة في تاريخ المملكة، وكانت أرقام قياسية جدا بدون شك، لأنه العديد من حياتنا بالاستخدامات اللي إحنا يعني بنعتمدها أصبحت بتعتمد على الطاقة الكهربائية. يعني ما عادت الكهرباء هي عبارة عن إنارة، اليوم الكهرباء تقريبا معظم احتياجات حياتنا أصبحت بتحتاج هذا المدخل خلينا نحكي. فالهيئة بدأت بحملة توعوية مكثفة بالتنسيق مع شركائنا أيضا بالقطاع، وزارة الطاقة وشركات الكهرباء المختلفة. فاليوم إحنا كلاتنا يعني عم نشتغل على هذا الموضوع، وبنحاول أن نوصل الرسائل للمشتركين. بدون شك من حق المشترك بأنه يحصل على الكهرباء بإدامة وبكفاءة عالية وبجودة يعني متناهية وبأسعار عادلة. وبنفس الوقت يعني الشيء اللي إحنا دائما بنحرص عليه إحنا والمواطن أيضا بأنها تكون عملية الترشيد، لأنه أولا تخفيف من الأحمال وأيضا ترشيد لإله. وبتلاقيها بدون شك قيمة الفاتورة هي مرتبطة بكمية الاستهلاك، فكل ما زاد كمية الاستهلاك كل ما كان رح ينعكس على قيمة الفاتورة بالرفع أو بالتخفيض بحسب يعني هذا الموضوع. فإحنا دائما رسائلنا للمواطنين عملية الترشيد، استفيد من الطاقة الكهربائية، وإحنا واجبنا نديم لك هاي الخدمة، ولكن نحاول قدر الإمكان أنه نرشد مثلا نضبط المكيفات إذا استعملناها على درجة 24، نحاول الأجهزة اللي ما بتكون يعني مستخدمة نتلافى أنه نشغلها. يعني ممكن إحنا نمارس حياتنا بطريقة طبيعية ولكن بأقل ما يمكن من الكلف اللي ممكن أنا ندفعها بدون ما استفد.
1: هل هناك إشكالية تم تجاوزها من يعني ما حدث العام الماضي؟ إحنا وصلنا لمستوى يعني لم نصل له من قبل فيما يخص الأحمال، في إشكاليات تجاوز؟
0: يعني اليوم بالتأكيد هنالك كان في خطوات عديدة اتخذتها الهيئة مع شركات القطاع بعملية التوسع في محطات التوليد. طبعا النقطة اللي بحب جوهرية وأذكرها أنه بالرغم من أنه وصلنا السنوات الماضية والأشهر الماضية بأرقام قياسية كانت بالأحمال، لكن الحمد لله إدامة التزويد حافظنا عليه تماما. يعني المملكة أيضا ثبتت يعني بأن قدرتها على إدارة هذا الملف من خلال أنه ما صار في عنا إطفاءات جزئية، ما صار في عنا أي تحديات، الحمد لله ظلت إدامة التزويد الخدمة مستمرة، ساعات العمل طبيعية، هذا كله يعني الحمد لله. كمان كان في هنالك توجيه رسائل عديدة للمواطنين، وكان هنالك في استجابة مشكورين. يعني كان هو عملية تفاعل متكامل ما بين شركات القطاع وما بين الهيئة وما بين الوزارة وما بين أيضا المواطن نفسه. فبالتأكيد يعني إحنا مدركين بعملية التسارع في كميات الاستهلاك والنمو الطلب على الطاقة، وهذا الأمر أخذ برضو اهتمام في عملية المشاريع القادمة لشركات الكهرباء. واليوم في توسع، يعني حدث هنالك تطوير بالشبكة، وأيضا لازلنا بنعمل على هذا المشروع حتى أنه إدامة التزويد نضمنها إن شاء الله بشكل مستمر.
1: إذا في أي رسالة أو يعني شيء بدكم توصلوه، لأنه إحنا خلصنا الحلقة.
0: يعني إحنا أول إشي بدي أأكد أنه هيئة الطاقة والمعادن بصفتها الجهة المنظم والرقيب على هذا القطاع حريصة جدا على إدامة تزويد الخدمة دائما. دائما إحنا كمان ثقتنا عالية بالمواطن بأنه أيضا مواضيع الترشيد ومواضيع أن كلاتنا نتعاون مع بعض، لأنه بالآخر هاي خدمة هي ليست زي ما ذكرنا مجرد إضاءة، في ناس يعني بتحتاجها أيضا كمرضى كأطفال خدج أيضا كبار في السن ممكن ممكن يكونوا محتاجينها. فإحنا برضو إدامة التزويد كنوع من التكافل، يعني كلاتنا بنتعاون مع بعض، حتى سواء من حيث رقابة الهيئة الفاعلة أو شركات القطاع اللي واجبها أنها تزود هاي الخدمة، أو حتى المواطن اللي بيستخدم هاي الطاقة يستخدمها بطريقة يعني ناجحة وبطريقة سليمة وبدون يعني أي محاولة استجرار غير مشروع من قبل أي شخص يعني. وإحنا دائما التفاعل ما بيننا وبين المواطنين، حتى يعني

0: الفاضل أي ملاحظة أو أي نقطة اللي ممكن أنها نعم تساعد في هذا المجال. بتشكركم كثير.
1: شكرا لك.
0: بتشكركم كثير على تحت هذا
1: شكرا المجال. لوجودك معنا وعلى هذه التوضيحات. الناطق باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن دكتورة تحرير القاق, شكرا جزيلا.
0: شكرا كثير لكم.
1: الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل, في أمان الله.
2: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة. صالون حياة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول, التقنية لصناعة الزجاج, نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

وفرعها في السماء. انت اقوى انت اقوى مع انس الطنطاوي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إنت أقوى، برنامج من إعدادي وتقديمي أنا محدثكم أنس الطنطاوي. أرحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على هواتف البرنامج 06-516-5020-516-4020، كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة FM، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية، أو من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر انستغرام يوتيوب وبودكاست. وحاب كالعادة أذكر بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والسلط عمان 101.1، اربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7. وللاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة انت أقوى، فأهلا ومرحبا بكم.

0: ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين. الذكاء الاصطناعي، هل هو مساعدنا المطيع أم خطرنا القادم؟ كيف أصبح طبعا جزء من حياتنا اليومية، حياتنا اليومية وكل لحظة، بديش أقول كل ثانية، أبالغ يمكن كل ثانية. ما هي الضريبة الخفية لثورة الذكاء الاصطناعي، وكيف عم بيستغل أو البعض بيستغل التقنيات الحديثة في عملية الاحتيال تحديدا؟ هاي جرائم احتيال كبيرة موجودة أمام المحاكم، وصاروا يستعينوا بالخبراء للمحاكم والمختبرات الحديثة والتقنيات للتعامل مع هذه الجرائم، لأنه بالنهاية القاضي لما بده يعطي حكم ويبت بالقضية ويفصل فيها بده تكون أمامه كل البيانات، خلينا نحكي التكنولوجية والتقنية الحديثة اللي بتساعد على صدور القرار العادل. شو العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والإدمان الرقمي وأثره على الصحة النفسية والتركيز والعلاقات؟ أمور كثيرة رح نحكي فيها بحلقة هذا اليوم. بداية هاي الحلقة إن شاء الله الآن رح يكون معنا اتصال هاتفي، طبعا دكتور عبد الله أبو كركي، خبير في ريادة الأعمال ومحاضر في جامعة الحسين التقنية. دكتور عبد الله، أهلا ومرحبا بك.
1: يا أهلا وسهلا فيك أستاذنا الإعلام الكبير أنس بيك. يعني صراحة أنا شاكر جدا لكم على هذا الموضوع والطرح المهم، لأنه
0: واجبنا سيدي
1: جهات معينة عن جد بتحكي عن هذا الموضوع، فشكرا لك وشكرا للخبير اللي موجودة معكم اليوم. يعني
0: نعم،
1: مواضيع رهيبة جدا صراحة.
0: الله يكرمك، هذا واجبنا دكتور، أنه يكون في تعاون بالنهاية حتى نوصل رسالة للمجتمع. دكتور، هل المشكلة في الذكاء الاصطناعي أم في سوء استخدامه؟ في ناس عم بقول لك لا، المشكلة في الذكاء الاصطناعي نفسه لأنه سوء استخدامه سهل. ويعني كيف ممكن يكون سوء الاستخدام عائق أمام الابتكار والريادة، لا بل أنه يعني عم بوصلنا لمرحلة الجريمة؟ تفضل.
1: سؤال مهم جدا صراحة وجوهري. يعني هذا السؤال أنا كان محيرني، وقرأت كثير وقابلت شخصيات كبيرة. إذا بدنا نيجي نطلع الذكاء الاصطناعي أستاذنا، إيش هو أول وآخر؟ إذا بدنا نيجي نبسطه هيك للمستمع، برمجية، هو أداة، تمام؟ بس أداة إحنا حاولنا نعملها بطريقة إنها تتعلم، تمام؟ علمناها أسس معينة كيف بتعلم الإنسان، فهي راحت تتعلم هذا الموضوع. لكن أول وآخر هي أداة. فإذا إحنا إذا بدنا نيجي نطلع على الأدوات بحياتنا، الكهرباء نفسها هي أداة. إحنا بإمكاننا نروح نستخدم الكهرباء إنها تنور عمان كاملة، تنور الأردن كاملة،
0: نعم.
1: وبإمكاننا لا سمح الله تروح تعمل لنا هيك تماس كهربائي تولع لنا الدنيا. فهي أول وآخر أداة. فإذا إذا جوابا وتعليقا على سؤالك أستاذنا، هي فعليا المشكلة مش بالأداء. وهنا لما تيجي تطلع على الأبحاث، وهي أول وآخر زي ما حكينا اتفقنا إنها برمجية وأداء، وما انعملت لغايات نحكي شريرة مثلا، لكن هي طرق استخدامنا لهذه الأداء. نيجي نطلع مثلا أستاذنا، لو نيجي نطلع على المصاعد، مصاعد أواخر أتوقع القرن 19 للإليفيترز، يعني في البداية لما طلعت هاي المصاعد الكل كان متخوف إنه يعني إحنا بدنا نطلع نكون معلقين بالهواء وحبال بس حامليتنا، وناهيك عن قديش في من العمال اللي كانوا بيرفعوا الأحمال الثقيلة، حكوا إنه هذا راح يستبدلنا ويستغني عنا.
0: صحيح.
1: لكن شو اللي صار؟ صار في، وفعليا كان معهم حق، صار في مشاكل وصار في أشياء سيئة كثيرة، وكان الناس مش فاهمين كيف يستخدموا المصاعد، اللي بيجي بيفتح المصاعد بإيده، واللي بيحمل زائد، واللي بتوقع المصاعد. قبل ما إجا عالم اللي هو أوتيس، يا أخي طلع بأشياء سيفتي ميجرز، أشياء نظم أمان، مكابح أمان معينة، وهاي الأشياء والرولز والقوانين اللي انحطت صارت حطت أطر معينة. حتى بنيجي نطلع يا أخي، سبب مهم إنه الناس بتسكر بناطحات السحاب والمكاتب وصار في حلول سكنية، هي وجود هاي المصاعد. ونفس ويقاس على نفس مبدأ الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي اليوم إذا أحسننا استخدامه فهو أمر مهم جدا ومفيد جدا، خاصة في موضوع ريادة الأعمال. لكن إذا أسأنا استخدامه، لما نيجي نحكي أنا بدرس أستاذنا، وأنا بشوف الطلاب، طلابنا والأجيال الجديدة فعليا هي أجيال ذكية، يعني متفق عليها أنها ذكية، لكن بسبب استخدام استخدام سيء للذكاء الاصطناعي بلشنا نفقد أشياء مهمة.
0: الدكتور أنا لضيق الوقت يعني ما شاء الله عن الطرح الصحيح واضح وعلمي، ولكن في أمر يعني أنا دائما بيجي ببالي إنه إحنا لما نسيء استخدام الذكاء الاصطناعي حجم الضرر اللي بيلحق فينا الصحيح أكبر من المنفعة منه لما ما نسيء استخدامها. لماذا نصل إلى ضرر كبير بهذا الشكل؟
1: 100%. وهذا بقوده فعليا نيجي نسميهم لثلاث مآزق، اللي هو فخ التواكل، ضياع الهوية، وإهمال المهارة البشرية. إذا استخدمنا الذكاء الاصطناعي بطريقة إنه توكلنا كليا على الآلة، على المشين، على الذكاء الاصطناعي، بدل ما نفكر بدل ما نبتكر، فإحنا قاعدين بنكرر، مش قاعدين بنتعلم طريقة صح. هويتنا إحنا ما بنستخدم، الطالب لما يجي يستخدم الذكاء الاصطناعي يكتب بحث مش قاعد بيتعلم صح، بس بتحول لمجرد ناقل حتى ما بقرأ بين السطور. وأخيرا الإهمال المهارة البشرية، يعني أجيالنا أستاذنا الفاضل إحنا كنا نروح عند الأساتذة اللي بتعامل بمشاكل معينة واللي بتعامل مع بشر، بس أنت بتتعامل هون مع آلة، فإحنا قاعدين بنفقد المهارة البشرية.
0: والسلوك الإنساني
1: على سؤالك 100% هو ذكاء اصطناعي سوء استخدام.
0: كل الشكر لك دكتور عبد الله أبو كركي الخبير في ريادة الأعمال ومحاضر في جامعة الحسين التقنية، وإن شاء الله راح يكون لنا تواصل لقدام. كل الشكر على هذه المعلومات
1: إن القيمة. شاء الله، شكرا جزيلا لكم ويعطيكم ألف عافية.
0: كل الاحترام والتقدير لك.

0: ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين في برنامجكم الأسبوعي أنت أقوى. ونرحب بضيفة حلقتنا بالاستوديو أخصائية الإرشاد الرقمي. ترى المصطلح هذا جديد ورائع بصراحة، إننا بحاجة إليه لأنه إحنا دائما بنحكي عن فقط الإرشاد الصحي والنفسي والسلوكي. طيب بدي أكمل التعريف. أخصائية الإرشاد الرقمي والتوعية السلوكية الأستاذة هبة حبش، أهلا ومرحبا بك في حياة
1: فهم. أهلا وسهلا فيك أستاذ أناس، وشكرا على الاستضافة الجميلة. وفي عندي هيك مداخلة هيك سريعة على اللي كان عم يحكي فيه الدكتور. صحيح، هلأ إحنا في شغلة بنحكيها بالعالم الرقمي، أنه خاصة في مواضيع الاختراقات والاحتيالات، أنه هن ما بيخترقوا نحكي الهاتف أو جهازك، هن بيقوم باختراق عقلك. فهذا الشيء اللي هن بيركزوا عليه. فهلأ موضوع الذكاء الاصطناعي والاحتيالات الإلكترونية والرقمية اللي صايرة فيه، هن بيركزوا على طريقة التفكير اللي تأخرت عن الأجيال السابقة للأسف. فهذا الشيء اللي حبيت يعني أعمل،
0: بيركزوا على طريقة التفكير اللي تأخرت.
1: نعم نوعا ما صحيح، لأنه الجيل صار معتمد مثل ما هو حكى الدكتور اعتماد كلي على استخدام معين لأدوات الذكاء الاصطناعي بشكل يعني واسع وزايد، يعني نحكي عن حده. فمنعنا موضوع التفكير الإبداعي أو حتى التفكير النقدي، فأي شيء ممكن يكون بحاجة لتفكير أو يعني ترك بسيطة عم بيتم احتيالهم، لأنه هنا عم يفتقدوا هاي نحكي المهارة أو التالنت اللي كانت موجودة عند نحكي الأجيال السابقة نوعا.
0: طيب
1: ما
0: أستاذي هبة، يعني هو مساعدنا المطيع ولا خطرنا القادم؟ والله الواحد بطل يقدر.
1: الذكاء الصناعي هلأ هو صار يعني جزء لا يتجزأ من عالمنا، هو شيء صحيح، وهو أداة مساندة ومساعدة، ولحنا بحاجة لإلها حتى نواكب هذا العصر. ولكن استخدامه الغير واعي، الغير صحي، الاستخدام الخاطئ، عدم التوعي لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وأدواته، هو اللي عم بيودينا للاستخدامات والنتائج الخاطئة للأسف.
0: يعني ما أعطيتيني خطرنا القادم
1: إذا تم استخدامه بالطريقة الخاطئة. صحيح،
0: لأنه عم نشوف بصراحة مشكلات يومية،
1: مشكلات عديدة، يعني شيء يذكر وشيء لا يذكر.
0: يعني يبدو أنه في ضريبة خفية لثورة الذكاء الاصطناعي، يعني كيف عم تستغل أو تستغل التقنيات الحديثة الآن في عملية تحديدا الاحتيال.
1: هلأ أستاذ أناس، أنا بدي هيك نضيف يعني نحكي لمعجمنا أو لقاموسنا لكلمة الاحتيال. الناس أول ما بيخطر ببالها موضوع الاحتيال فورا شو بيقول لك؟ أيوة احتيال مالي. ولكن الذكاء الاصطناعي بيركز على أكثر من زاوية، وليست فقط هي بما تؤدي بالنهاية ممكن إلى احتيالات مالية. ولكن هو في عنا احتيال وظيفي عن طريق الذكاء الاصطناعي، في عنا احتيال عاطفي واحتيال أسري واحتيال فيما موضوع التعليم كمان
0: طفي.
1: نعم،
0: أسري،
1: تعليم أكاديمي. والاحتيالات الأكيد الأكبر والحساسة هي اللي هي الاحتيالات المالية. فإذا نذكر هيك أشياء يعني بسيطة أو مواقف أو عدة يعني مشاكل يعني انعرضت لنا ويعني إحنا عم نناقش فيها، اللي هي أكبر مشكلة عم يتعرضوا لها هذا الجيل، اللي هو الاحتيالات الوظيفية. بيحطوا لك إعلان معين، طبعا هذا الشيء حصل واقع في عالمنا، واقع يعني نحكي في الدول المجاورة كمان، أنه هلأ أغلب الأجيال عم تحاول تتجه لشو؟ للعمل عن بعد، نحكي العمل الأونلاين. بعض السيدات بتفضل هذا الشيء، فبروح بينزلوا لك إعلان معين طبعا مهندس ومرتب عن طريق الذكاء الاصطناعي ببرمجة معينة، بيقولوا لك أنه إذا بدك أنت شغل بسيط براتب عالي، بس حط رقمك، رقم تليفونك، إذا بدك نبعت لك إعلانات بتدفع مثلا 20 دينار 10 دنانير، ونحن منظل نبعت لك إعلانات،
0: مبلغ بسيط،
1: مبلغ بسيط، ونحن منظل نبعت لك إعلانات عن الوظائف. هاي نوع من أنواع الاحتيالات. في كمان أحد الدول الشقيقة والمجاورة لنا، كان في عندهم نوع من الاحتيال، انه بنبعث لك اللابتوب وبنبعث لك يعني هذا الموقع بتفوت بتسجل عليه، بنبعث لك اللابتوب وحط حسابك البنكي حتى احنا ننزل لك الراتب عليه اخر الشهر. باخر الشهر انت بتعمل عمل معين، طبعا بيروحوا بيطلبوا منك انه هلا رح نبعث لك رساله معينه، انت بعث لنا الرقم الموجود فيها واكمل الاجراءات، وبيتم الاستيلاء على ما بيحتوي هذا الحساب البنكي المعين.
0: تفضلي.
1: تفضل.
0: معقول لسه في ناس بتستجيب؟
1: هلا لانه طريقه الاحتيال هي مبتكرة، لأن أنت لما بتفوت على هذا الموقع تلاقي موقع إلكتروني ويب سايت، وهذا الموقع يعني بطريقة محترمة وعليه لوجو محترم، وأنت عم بتفوت بخطوات محترمة وعم يوصل لرقم هاتفك بطريقة معينة. فأنت الناس اللي ما عندها الوعي والإدراك العالي رح يكون ما عندهم أي أدنى شك أنه هذا شيء يعني موقع توظيف. هلا في قصة صراحة انتشرت قبل فترة وطلع عليها كتير يعني نحكي يعني يعني مناشدات على هذا الموضوع، كمان هي يعني بتخص أحد الدول المجاورة يعني الشقيقة لإلنا، أنه كان عن طريق إعلان بسيط يعني لساعة ذكية، هو الشخص يعني إنسان متعلم وواعي وذكي، وطلع له إعلان أنه أنت تنتمي لهذا البنك الفلاني، فطلع لك هدية إذا بتحب تكمل الإجراءات حتى إحنا نوصل لك هاي الهدية اللي عندك. فهو بناء عليه فات على هذا اللينك، اللينك طبعا هو لما فات عليه والإعلان فيه له لوجو تاع البنك، فيه له كل شيء، يعني كأنه أنت فاتح على أي صفحة هي ترجع لهذا البنك نحكي. فهو فات حولوه على صفحة معينة لويب سايت معين شبيه 100%. طبعا كل هاي الأشياء تعتمد إجراءاتها وتقنياتها اللي إحنا نحكي على شو؟ على الذكاء الاصطناعي، أنه هو قادر نحكي على إنشاء موقع إلكتروني في غضون ساعات سريعة قبل ما ينكشف ويتم الإبلاغ عنه، وهن بيكونوا عم يتصيدوا ناس معينين بناء على داتا أناليسز معينة. هن بعدين أخذوا هذا الشخص فات بالإجراءات، فهو لما فات عم بيعبي الأبليكيشن، حوله عم بيعبي المعلومات الرئيسية، فهو طلع له نفس المعلومات أنه أهلا اسمك وكذا، فهو حوله يعني فاتوا على معلومات البنك الرئيسية. وفي شغلة أنا بس طلعت اسمها بالعربي، أنه لما يعني تواصلوا مع الأنظمة تاعت البنك بيطلع له أنه بوصلوا عن طريق تعريف أمني اسمه التحقق الفوري من بيانات الاعتماد في الزمن الحقيقي. فهذا الشيء خاص بالبنك، ولكن هن عن طريق هاي الويب سايت عن طريق المعلومات اللي هو دخلها، هن دخلوا لهذه المعلومات، فهن فاتوا وصلوا رقم معين، فاتوا على هذا الاعتماد، فاتوا على حسابه، سحبوا المصاري على عدة مراحل معينة بناء كله بس مشان هو يربح هاي الساعة الذكية.
0: هي هو يبدو كاين معطي اهتمام للحصول على هاي الساعة.
1: نعم.
0: هم اصطادوه من
1: صحيح، هذا اللي أنا حكيت لك أنه هن بيعملوا تحليل اللي هي الداتا أناليسز، أنه هن بيكونوا بخوارزمية معينة بيتابعوا ناس معينين. مش هيك احنا بنحكي الوقاية والتوعية هي أهم شيء. هون في رابط يعني بسيط، إذا نحن نرجع للأمور شوي، لما نحن نحكي أنه عن طريقة الاستخدام الخاطئ أو الإدمان الرقمي الخاطئ، لما أنت بيكون في عندك تصفح غير واعي وتصفح كتير وعدد ساعات يعني زائدة وعم تبحث وتبحث وتبحث، هذا ما بيكون من فراغ، هاي في وراك ناس في جهات قاعدة عم بتحلل عم بتراقبك عم تستهدفك أنه أنت شو الجهات اللي أنت مهتم فيها، حتى أنا حط لست معينة وأنا حطهم ضمن الاختيار بين ما يتبلغ على هذا الموقع. هلأ هون أنا بشكر الصراحة،
0: تفضلي.
1: بشكر الجهات المسؤولة صراحة عن نحكي الجهات البنكية يعني عنا هون ما شاء الله كل فترة لو بلاحظوا دائما بوصلنا شو مسجات توعية لا تشارك أي أو تي بي مع حدا
0: أيو
1: بالضبط، في دائما في عنا مسجات توعية، فهذا الشيء يعني أنا جدا معجبة فيه، يعني أنه هن أخدين هاي الناحية.
0: في ناس ما بيهتم منها لهاي المسجات مع الأسف، مش عارف ليش.
1: هلأ هي ما بتهتمها أو يعني بتقول لك أنا شو بده يصير معي.
0: في ناس صار يعتبرها إزعاجية وبعدين انتصب عليه.
1: صحيح
0: صديني.
1: صحيح في هلا في احد القصص المضحكه الصراحه عن هذا الموضوع، انه في شخص انه جاء اتصال خارجي من الدول الخارجيه وحكى له عن نفس الشيء عن طريق حساب شغله، ووصله مسج انه لا يتم يعني مشاركه هذا الرقم مع جهه الاتصال المعينه من جهه الاتصالات من غير ذكر جهه الاتصالات. فهو عم يقرا له المسج، قال له انه شركه الاتصالات حكت لي انه ما شارك معكم هذا الرقم. قال له انا مو من شركه الاتصالات، انا من شركه ثانيه، انت لا شاركة مع شركة الاتصالات، شاركة معي. صراحة صحيح.
0: مرر لهم
1: نعم. مرر لهم الرقم. هذا هي من القصص المضحكة.
0: لأنه تفكيره غريب.
1: صحيح إنه أنا لما كانوا يحكوها إنه لهم يعني هو قارئ المسج لكن قارئ مش فاهم. إنه هو قارئ إنه أنا ما شارك هاي مع أي جهات اتصالات معينة.
0: هم قصدهم حتى لو إحنا.
1: فهلأ صاروا يعدلوا بطريقة الكتابة المسجات، ومشكورين جدا الصراحة لهذا الشيء للأبديت تبعهم يعني.
0: إذن موضوع الاحتيال بالذكاء الاصطناعي بنحذر الناس انتبهوا، الأمر مش سهل، ارفع درجات الحذر. يعني يا أخي يعني أنا بستغرب شغلة، أنه في ناس لما يجي اتصال أو مسج بيعتقد أنه لازم يتخذ القرار الآن. أنا والله شغلات بسيطة صغيرة بتصير معي بحياتي، واحد بيتصل فيه وبعرفني وبعرفه، بقول له بس بالله إنك خليني أفكر ساعة زمان وأرجع لك. وأحيانا على فكرة بكون الجواب عندي، لكن بدي بعض الأمور يعني أتمحص فيها وكمان أعطيكم أكثر بكون الجواب عندي جاهز. بس يعني أنا بتروى شوي، مين قال لك إنك أنت ملزم الآن انك تتخذ القرار.
1: هذا نرجع منكرر انه الاختراق بيكون على طريقه التفكير والعقل وليس هي اختراق الهاتف او الجهاز تبعك، لانه هنا بيركزوا على موضوع العاطفه، بيركزوا على الحاجه، احيانا على الضعف، احيانا انسان بحب يوزع، نحكي انه يساعد او جمعيات معينه، يقدم صدقات او شيء معين، وبيركزوا هي بتكون عباره عن جهاز احتيال.
0: موضوع العاطفه تحديدا خلينا نحكي بصراحه، يعني في امور عم تستهوي المراهقين والاطفال والاحداث بطريقه، يعني خلينا نحكي مواقع استدرجت كثير شباب وبعدين تم ابتزازهم والتغرير فيهم.
1: صحيح. هلا هذا الموضوع للاسف انه احنا عنا الجيل الحالي، انه مثل ما انت ذكرت سابقا انه هو يعني ما بيسمع ما بيسمع لحتى احنا يوقع هذا الشيء. فهلا عنا احد الاطفال، يعني احد المشاكل الكبيره اللي بتصير او اللي احنا بنواجهها اللي هنا مع طلاب المدارس. طلاب المدارس دائما بيكونوا، نحكي انه من ناحيه التعليم دائما جهازهم اللابتوب معهم او تليفونهم معهم، فهو بيكون دائما مطروح له عده خيارات، فبيكون بده يشتري شيء بحجه التعليم وبيطلب من اهله انه انا بدي اشتري هذا الشيء، فممكن يمرروا له نحكي البطاقه البنكيه او بيقولوا له احنا بنشتري لك اياها، أو ممكن يستعين بأحد أصدقائه يعطيه كاش ويفتحوا نحكي محفظة عن طريق محفظة معينة أو شيء معين ويروحوا يشتروا. هذا الموقع بيكون موقع غير آمن، بيسحبوا لأشياء أكبر من هيك، بيلاقي حاله تحت الابتزاز. لحنا انتقلنا من احتيال إلى ابتزاز.
0: صحيح.
1: فهو بصير تحت دائرة الابتزاز. بعد الابتزاز في عنا أكثر ممكن ننتهي بتهديد وجريمة، إذا أنت ما عملت هيك لحنا رح نعمل هيك، إذا ما أعطيتنا هذا الشيء لحنا رح نوصلك للمكان الفلاني أو رح نفصح عن هاي الأشياء اللي أنت
0: أسرارك وأشياءك.
1: صحيح.
0: فنصيحة
1: للمراهقين، أنا دائما يعني أنا دائما بحكي لهم الشباب المستقبل هن اللي رح يحمون هالبلد، رح يشيلوها. لما منفوت على أي موقع معين ما في داعي نفوت بالإيميل الخاص تبعنا، ما في داعي ان نشارك بالاسم، يعني دائما خلوا الخصوصيه لها معنى، لها قيمه. احنا يعني للاسف انه الذكاء الاصطناعي شيء مو سيء، بالعكس هو شيء خفف عنا وسرع لنا امور كثير، ولكن إن الناس نحكي اللي في عندها ما بدنا نحكي يعني امراض، ولكن اشياء غير صحيحة خارج عن فطرتها واستخدمته بطريقة غير صحيحة، واستدرجت هذا الطفل أو هذا المراهق لهذا الطريق الغير صحيح.
0: في علاقة بين الذكاء الاصطناعي والإدمان الرقمي اللي عم بصير؟
1: طبعا في علاقة.
0: شو طبيعة العلاقة؟
1: يعني نحكي علاقة مترابطة. ماشيين مع بعض.
0: شو في أشياء حصلت أو
1: الأشياء اللي حصلت اللي بنرجع نركز عليها، اللي هي أنه إدمان، نحكي إن كان مو فقط المراهقين وحتى نحكي الناس الواعيين، على ممكن على شراء شيء معين على مواقع معينة. في أحد مثلا السيدات اللي عنا اللي تعرضت ل يعني نحكي شبه جريمة، يعني هي كمان كانت أنه كانت مدمنة على موقع بالشراء الأونلاين تبعه، وكانت دائما حاطة يعني هي عاملة سيف للباسورد تبعها وهذا الأمور. هذا الموقع كان يعني غير حقيقي أصلا، فهي كانت عم تشتري ويعني وضيف لهي السلة وتم سحب الأموال. ففي أحد الأشياء أنه كانوا طلبوا منها تبعت قياساتها وطلبوا صور أنه حتى نشوف أنه حجم الفستان مناسب غير مناسب، فكانت هي تزودهم بصور معينة. وآخر شيء طلع هو يعني موقع مخل نحكي وغير صحيح، وتم استدراج هاي السيدة، ولكن يعني الحمد لله أنه يعني هي كانت نحكي واعية لدرجة معينة وشكت على هذا الموقع، وهذا الموقع تابع عن طريق الجرائم الإلكترونية وحضر. ويعني طبعا يعني الكل اللي عنده علم بهذا الموضوع الجرائم الإلكترونية، مو بس هي بتلغي الموقع.
0: شو الخطأ اللي ارتكبته هي بالضبط أو ممكن ترتكبه أي واحد بتسمعنا الآن حتى يتم استدراجها أثناء عملية الشراء؟
1: الشيء الجميل اللي أنت ذكرته أنه لما هن طلبوا منها شيء ما احتاجت أنها تفكر، ما فكرت أنه ليش يطلبوا مني صور أو قياسات إلي حتى أنا يعملوا لي، من نحكي لحنا نحكيها ماتشنج لهذا الفستان أو لهذا الشيء. ليش أنا عم بشتري شغلة أونلاين المفروض أنها وصلت طلعت مناسبة، أوكي أخذتها ما طلعت مناسبة رجعها، ليش لما هن يطلبوا مني أي معلومة بتخصني شخصية أنا فوراً روح برد؟ ليش ما عندي أنا يعني طب ليش يطلبوا هاي المعلومة؟ ليش ما عندي هذا السؤال تبع النقد؟ ليش إحنا ليش لا خليني أفكر شوي، طب أنت ليش بحاجة لإلها؟ تمام. فإن خاصة أنه يعني بتعامل عن طريق اللي نحكي التشات بوت اللي هي آلية التحدث الآلي، كمان هي أحد يعني أدوات الذكاء الاصطناعي. هذا الشيء اللي ما بيخليك أنك تحكي أصلا مع شخص، فهي بتفكر حالها عم تتعامل مع آلة، هي ما عم تتعامل مع آلة. تعامل مع منظومة كبيرة.
0: شو من القصص أيضا اللي ممكن أن نوصلها للمجتمع سواء على مستوى الكبار أو الصغار أو الأطفال أو النساء أو الرجال بغض النظر عن الجندر من خلال الذكاء الاصطناعي؟ لأنه يبدو أن القضايا بالمحاكم عم ترتفع.
1: صحيح، هلأ القضايا عم ترتفع، وهلأ حتى صار بموضوع الجرائم الإلكترونية عم يضاف موضوع أنه الاستعانة بالذكاء الاصطناعي على مرحلتين. مرحلة الأولى أنه نحلل طبيعة هي الجريمة، غير أنه استخدام أحد أدوات الذكاء الاصطناعي يعني لتوقيع نحكي الشخص الآخر، يعني فهو يعد أداة يعني إجرامية كمان. فهلأ من أكبر يعني الاحتيالات اللي احنا دائما نحكي عنها اللي هي بالنهاية تؤدي إلى احتيالات يعني مالية، اللي هو موضوع اللي هو الشراء الأونلاين اللي هو كل الناس متجهة له للأسف. فهذا موضوع نحكي الشراء الأونلاين والتعامل مع أي شيء أونلاين، أو حتى مثلا في موقف صار يعني اليوم يعني نحكي تعرضت له، كان الموقف يعني سبحان الله، أنه الناس اللي بتشتغل بمواقع حساسة وبتستقبل إيميلات، في نظام بالشركات أنه إذا إجاك إيميل من شخص غريب بيروح على جهة السبام، أنه ما لا يستقبل بالإيميل الرسمي نحكي. ولكن إذا أنت صرت ترستد فأنا بحطوك ترستد، بصير شو يدخل عليك هذا الإيميل. فلما يكون الشخص اللي قدامك مو شخص ترستد ولكن يعمل معك في نفس العمل في محيط العمل وعم بيفي بينك وبينه إيميلات، هو يعني هو قادر على اختراق هذا الإيميل نوعا ما، تمام، في له آلية معينة. فهذا الشخص كان عم يتواصل نحكيه مع الشخص الثاني، عم يبعث له عروض أسعار، عم يبعث له أشياء معينة، صار هو ترستد عن طريق هذا الشيء، بعث له لينك. فهو متعود أنه هذا الشخص عم يبعث له شو
0: طبيعي.
1: عروض أسعار، عم يبعث له أشياء معينة، فتح هذا اللينك وهو في موقع حساس. شو صار؟ تم اختراق هي الشبكة. هذاك شو تحجج أنه غير إيميله هو مخترق، ولكن هو غير مخترق، هو هاكينج أصلاً، هو هذا الشاب هاكينج، هو مستقصد هاي يعني الشركات، هو في مجال عمله يستغل موقعه في هذا الشيء. فأنا يعني إذا رسالتي أنه حتى لأصحاب الأعمال، حتى الناس اللي بتقلك أنه أنا دارس وأنا عامل، نكون حذرين. ما في يعني ما في إنسان يخلو من الخطأ، يعني لأنه أنت ما بتعرف الشخص اللي قدامك مين هو، قديش لأي درجة الثقة، مثل ما حضرتك ذكرت أنا أثق فيه أنا أعرفه، ولكن لأي درجة؟ في أشياء، في أمور حساسة، موقعي حساس بالعمل، موقعه حساس، ممكن هو يعني جاي من جهة معينة أنا ما بعرف. في أحد الأشخاص كمان قبل فترة انعرضت يعني حتى عنا بالتلفزيون، أنه صديق عرفوا على صديقه وطلع تابع ل يعني جهة معينة حتى يتم الاحتيال عليه يعني بمبالغ جدا هائلة. فبنرجع لموضوع أنه منظومة الذكاء الاصطناعي ساعد وسهل عمليات الاحتيال، وركز على قلة الوعي ويعني والأبديت والتطور عند الناس عن علم هذا الشيء هل هو حقيقي ولا لا. هلأ إحنا حتى بموضوع الديب فيكينج اللي عم يعملوه للأفلام، أو يعني ياخدوا الشخصيات أو الصور ويعملوا منها، في أشياء لسه متطورة يعني اللي ممكن ما وصلت لناس معينة، ولكن إحنا مثلا بنشوفها بالعمل تبعنا بالبزنس بالمؤتمرات، لدرجة أنك أنت ما بتفرق أنه هو حقيقي ولا لا.
0: ما بتفرق. بس بالله بدي منك شغلة، زملاء بيشروا لي الوجود دقيقة. أنا بدي نصيحة للأخوات الفاضلات تحديدا، لأنه إحنا مجتمع حساس يعني في بعض الأمور، يعني تم استخدام صور بنات وسيدات من بيوت محترمة في الذكاء الاصطناعي في مقاطع مخلة للأداب العامة والأخلاق. يعني أحيانا بحكي لا تنشر صورتك يا أختي، لا تنشر صورتك يا بنتي، لا بقول لك يا أخي أنت قديم يا أخي، أنا سو هذا الموضوع يا بنت الناس، ما نزل صور مستورات والله العظيم في مقاطع مخلة. إذا استطاع الذكاء الاصطناعي أن يفعل ذلك، إذا في عندي قصة وبدي رسالة
1: حتى على موضوع التسجيل، يعني لو أحدها بعت الفويس مسج تبعك ممكن يأخذ صوتك ويتم استخدام هذا الصوت بأصوات نحكي أو بفويسات مخلة كمان، وتم استخدام هذا الشيء وصار
0: يعني ممكن رجل أو سيد ينزل على جروب تسجيل بيأخذوه يستخدموه في أشياء مخلة
1: بالمية. وهي المشكلة كمان صارت في حماية الأسرة، فيعني هاي المشاكل يعني اللي احنا قلنا باع فيها. فالنصيحة الأخيرة والأولية اللي هو موضوع أنه ما تشارك صورتك وما تشارك تسجيل، ما تشارك أي شيء، حافظ على موضوع البرايفسي. إذا أنت عندك القدرة على مواجهة كم المشاكل الهائل،
0: لا ما حد عنده بصراحة،
1: يعني هاي
0: مشاكل مش سهلة،
1: ولكن أنت ما بتواجه مشكلة لحالك، المشكلة عم تلحق عائلة، عم تلحق بيئة، عم تلحق مجتمع. اوكي، فاحنا بدنا نركز انه الذكاء الاصطناعي هو اداه تستخدم بطريقه جيده، ولكن علينا الحذر كيف نستخدم، انه في ناس رح يستخدموه بطريقه جدا خاطئة.
0: بديش أتجاوزها، عم تزداد أعداد القضايا اللي فيها تركيب صور لبنات محترمات من المجتمع.
1: صحيح 100%، صور وفيديوهات.
0: فيديوهات. طيب هيام العبادي، يسعد أوقاتك بكل خير. أبو عبد الله القيسي، كل احترام والتقدير لحضرتك. الفيسبوك احنا اليوم تأخرنا عليك، وضيفتنا ما شاء الله يعني مليانة بالمعلومات. طيب شريفة، كل الاحترام والتقدير لحضرتك. دكتور معن محافظة، خالص احترامي وتقديري لك أيضا. الأخت نور، كل الاحترام والتقدير. سامحني سيدي، أنا عارف أني تجاوزت الوقت، لكن كمان حبايبنا على الفيسبوك المرة هاي يعني جيناهم بالأخير. أنا بشكر الضيفة اللي كانت معنا اليوم بالاستوديو، أخصائية الإرشاد الرقمي والتوعية السلوكية هبة حبش. كل الشكر لحضرتك أيضا.
1: بشكر
0: الله يحفظك. بشكر كل الزملاء اللي كانوا معنا بالاستوديو، أنس عربد وهاني السعيدة وعبد الله حسن وكريم. هذه تحية مني أنا محدثكم أنس الطنطاوي. دائما بنهاية كل حلقة، الحمد لله الذي حل الطيبات وحرم الخبائث. إلى اللقاء.
2: أنت أقوى مع أنس الطنطاوي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متنوعة كاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
5: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا: دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
6: مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
7: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 و4 من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما، بارك الله بك.
1: أتفضل وسي.
2: حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام من تتابعوننا، وأخواتنا الكريمات من تتابعننا في هذا البلد الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مع القرآن إحنا سعد جميعا بظلال القرآن وأنوار القرآن وبركات القرآن والروح التي يسكبها في النفس هذا القرآن. هذا كلام الله أيها الناس، هذه الكلمات العطرة الطيبة المباركة من عند الإله نزلت تستقبلها القلوب والأرواح والأنفس والضمائر. والحمد لله، نقف مع الآية الكريمة وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فقط هذه الكلمات الست، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، عملكم تحت المشاهدة. طبعا ورد صيغ كثيرة، 30 صيغة لو أريد أن أحصيها لطال الكلام، لكن مثلا يعملون 56 مرة مثلا، ويعني الصيغ كثيرة مثل ما قلنا، تعملون 83 مرة، عملوا 73 مرة، مئات المرات، ويعني 30 صيغة مش مجال نستعرضها،
1: لكن عمل ومشتقاتها بشكل عام
2: صحيح،
1: يعني كثيرة صحيح جدا هيك بدأ.
2: ونقول ما قال الشاعر، بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. هذا في الدنيا والآخرة يحتاج إلى اجتهاد، أنت حتى تجتاز عقبة الآخرة لابد أن تعبر، ومعك زاد من القرآن، معك جواز سفر القرآن، تدخل على طول خط. تفضل، ترجعت إلى بلدك الأردن، أول ما شاف جواز تفضل ولا بدقق ولا غيره، تفضل ولله المثل الأعلى، مدام معك جواز وقل اعملوا هذا عملي يا رب، تفضل يا الملائكة ترحب بك، تفضل ادخلوا الجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أحبابنا إخواننا، يعلم الله أننا حريصون على كل أخ وعلى كل أخت أن يكون أخت، أن يكون من أهل الجنان إن شاء الله تعالى، وأن يكون من أهل النعيم، من أهل الرضوان.
1: يا رب.
2: إخواننا، فلننقذ أنفسنا من النار، سهلة والله، انوي ربك يعينك، صمم الله تعالى بيسهل عليك المشوار. في البداية تبدو النقلة بعيدة، لا، تنتقلت من الظلمات إلى النور، منتهى البساطة. فاعزم وتوكل، أنا عبد لله ويشرفني أن أكون كذلك. وغدا إذا وقفنا في طوابير الخلق للحساب، المؤمنون تفضلوا وبغير حساب يدخلون إن شاء الله تعالى. فإخواننا، الصفقة مع الله تعالى أكرم وأكمل صفقة وأعظم صفقة، أقبل ولا تتردد، ولا تتردد. ربي قد جئت إليك بكل همتي وطاقتي إن شاء الله، بعت نفسي لك.
1: يا سلام.
2: كيف كانوا الصحابة رضي الله عنهم يدخلون المعمعة والمعركة والجهاد والسيوف تبرق مثل البرق، ومع هذا لا يتحرك شعرة من أمام هؤلاء الأعداء المجرمين. ولاحظوا يعني كيف النموذج اللي في غزة، ما الذي جعلهم يصمدون هذا الصمود، يصبرون هذا الصبر، يتحملون هذا التحمل، يضحون هذه التضحية، يثبتون هذا الثبات؟ من؟ قل لي بس. العروبة القومية الاشتراكية؟ لا،
1: القرآن.
2: ما فقط إخواني، ليه احنا يعني نلفلف وندور؟ المسألة قدام عيوننا، في عندنا شواهد، وغزة شاهد على كل الشواهد من فضل الله تعالى. إخواني، إخوانكم في غزة مش عم بيحاربوا دولة اسمها إسرائيل لوطننا هذا، وإنما تحارب إسرائيل وأمريكا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وأوروبا كلها، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. هذا حبيت بس أن نقول كلمتين في هذه الآية جميل. الكريمة، وقل اعملوا.
1: جميل، أكرمكم الله دكتور.
2: عملكم يعني أنت عملك لو بدك تقدم لي مسؤول أطروحة ولا غيره بتكون مشفق على كل كلمة.
1: نعم.
2: فأنت حامل عملك لترضي ربك سبحانه وتعالى، مش مسؤول رب الكون.
1: ووجدوا ما عملوا حاضرا.
2: يا سلام، ولا يظلم ربك أحدا.
1: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك
2: حاسب
1: حسين.
2: نفسك هي وقلم وصلح لحالك.
1: سبحانك يا رب،
2: وما فيش مجال انك تصلح غلط يعني.
1: طبعا،
2: لأنك تحت المراقبة.
1: صحيح.
2: سبحانك ربي، أرجو أن أكون وصلت رسالة.
1: نعم.
2: سريعة.
1: أكرمكم
2: الله.
1: أكرمكم الله دكتورنا. نواصل هذا الحوار الطيب بعد فاصل قصير إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا، فاصل نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
0: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دجور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما.
0: أكرمك الله. نواصل بعد إذنك دكتورنا تفسير آيات سورة آل عمران الآية 105. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا.
1: بسم الله. إذن احنا قرأنا آية وقل اعملوا فسير الله عملكم.
0: نعم.
1: وهتلاقي العمل وعمل والصيغ المختلفة مئات المرات. وكنا نريد أن نعرض بيت الشعر عليكم وهو ما صرت بالراحة الكبرى. نعم. فلم ترها تنال إلا على جسر من التعالي.
0: صحيح.
1: يعني بتحرر فلسطين وانت نايم؟ لا، لك تقوم جاهد وتقاتل أمة مدعومة بأمم. إذن لابد من مشقة، لابد.
0: جميل.
1: وقل اعملوا. جميل. يا أمة وقل اعملوا. ينبغي أن نعمل على مستوى الأسرة، على مستوى الفرد، على مستوى طالب المدرسة، على كل المستويات. وقل اعملوا. وهكذا بارك الله بكم وتقبل منا ومنكم. ربنا بيقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا. يا سلام، حرص هذا الدين العظيم على الوحدة وأن نكون قبضة واحدة، يدا واحدة. يعني كم كنا نتألم على شباب صغار، يعني المناكفات ما بين الدول، الناصر وغير ناصر، والقومية والاشتراكية ومش عارف ايه، يعني نتألم ونحن صغار، يعني متابعين كيف هؤلاء الزعماء والنازلين ردح لبعضهم، كيف مما يجعلنا مهزلة. اي والله، ونحن يعني يا دوب طالعين من الأرض، لكن من فضل الله الوعي السياسي والوعي الثقافي الأخير موجود. الخلاصة، إذن ولا تكونوا، لا تكونش من هؤلاء اللي هم مين؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، اللي هم مين؟ من قبلكم. فاعتبروا بمن سبقوكم اللي هم أهل التوراة وأهل الإنجيل. العرب ما كانش عندهم كتاب لسه. التفرق يعني رحت
0: ولا تنازعوا فتفشلوا.
1: تمام. رحت
0: تذهب ريحكم. سبحان الله.
1: ويستطيع أي هزيل أن يهزمك.
0: نعم.
1: أنكم متى شتتوكم رحتم جميعا وقضي عليكم جميعا. إذا أتلفتم وتوحدتم، والله لو اجتمعت الكرة الأرضية ما غلبتكم. لا والله، لكن كانوا ينفردون بكم قطرا قطرا، بلدا بلدا، مدينة مدينة. ليش؟ لما تكونوا يدا واحدة، جيشا واحدا في كل ملمة من الملمات ومهمة من المهمات، جيش واحد. متى نرى هذا الحلم نراه حقيقة يا أمة العرب ويا قادة العرب؟ الخلاصة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. تفرقوا واختلفوا، هي الفرقة جابت الخلاف والخلاف جاب الفرقة، بوثهما. الخلاف بجيب فرقة والفرقة بجيب خلاف.
0: مزبوط.
1: يعني هي المعادلة هي من بعد ما جاءهم البينات. شوف ختام الآية، رهيب رعيب وأولئك لهم عذاب عظيم.
0: يا الله.
1: يا أمة التفرق، اسمع شو بقول القرآن ختام الآية، وأولئك مالهم لهم عذاب عظيم. عذاب عظيم. ولما العظيم يقول عن العذاب عظيم، إذن هو عظيم.
0: يا الله.
1: إحنا قد نرى العظيم يعني
0: على قدنا،
1: شيء بسيط، لكن إلهنا العظيم لا يقول عن شيء إنه عظيم إلا أن يكون على قدر جليل عظيم. ولهم، نسأل الله العافية لنا جميعا ولأمتنا جميعا ولدولنا جميعا وشعوبنا جميعا، أن نكون جميعا على الخط المستقيم يا رب.
0: يا رب،
1: حتى ننجو من هذا العذاب العظيم. يا أمة، سعادتكم بين أيديكم، قرآنكم، التزموه يا أخي، تخسروا شيء. طبعا احنا قاعدين بنشتغل في لا شيء، لما لا نعمل في القرآن وبالقرآن، نعمل الفكر والعقل في القرآن فهما وتطبيقا وسلوكا وأخلاقا ونظاما وإدارة وسياسة. لما لا؟ ليه لا؟ أسعدنا بهذا أول مرة؟ نعم. هل انتصرنا به أول مرة؟ نعم. هل توحدنا به أول مرة؟ نعم. الآن راح يفشل هذا الكتاب في أن ينشئ أمة من عدم؟ لا يا أبويا، كما نجح في أول مرة ينجح في كل مرة. أنتم اللي ابتعدتوا، القرآن محله، القرآن في مكانه ومكانته، أنتم تغيرتم، صرنا اشتراكية وشيوعية علمانية اللي هي مش عارف يعني نيلة. أرى إخوان المصري نيلة، إحنا روحنا في 60 نيلة، في 60 داهية، لما صرنا في طرق بعثة شيء العراق وسيولة حزب البعث، والله والنعم، وماذا جنينا من حزب البعث؟ مصيبة، خليها على الله. مصر اشتراكية وشيوعية، لا يا ما يعني ما حد هدي إلى القرآن الكريم. يا الله، غزة حملت الكتاب فأدهشت العالم وأدخلت الناس في دين الله أفواجا. أرأيتم الثمرات يا أمة الآيات؟ نكتفي بهذا.
0: معنا وقت سيدي، نكمل سيدي. أولئك لهم يوم تبيض وجوه،
1: يوم تبيض وجوه، اللهم اجعلنا منهم يا رب.
0: آمين.
1: يوم تبيض وجوه، هي كانت بيضاء ولا بيضت لما فتح سجلها؟
0: ساعة الحساب. نعم.
1: يوم تبيض وجوه، لما فتح السجل بيض وجهه، كيف الطالب اللي أجاب إجابة كاملة تامة دقيقة محترمة إلى آخره، ففلان الفلاني جاب 99%، فبيعني راسه بوصل السحاب عزة وشكرا لله. الخلاصة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم لا تجعلنا ممن سودت وجوه، بل اجعلنا ممن بيضت وجوههم. قد يكون أسود فيبيض وجهه، وش القصد هنا؟ أنه لون البشرة، يعني حتى الأسود لما يفرح بفرد، ورب العالمين بيصبغه بلون آخر، يعني تبيض وجوه بالمعنى المادي والمعنى المعنوي، إنه سعيد تبيض وجوه. وأيضا إن كان أسود اللون مثل بلال، ولا يصبح كضوء القمر من فضل الله تعالى. هذا الدين العظيم، هذا الدين الكريم، هذا الدين الرحيم، من إله رحيم. يا أيها الناس نقبل على ربنا، بدل ما احنا مقبلين على لا شيء، يعني لما لا نقبل على الإله العظيم الناصر القوي العزيز سبحانه المدبر ملك الكون. احنا لجأنا لترومبا، قلنا له مستر ترومبا، يعني كيف بدك تخلصنا من إسرائيل؟ قال لنا كيف خلصكم؟ أنا ناصر لإسرائيل ونصير. أقول له طبعا ونصار هم ملتكم واحدة. فأما الذين سودت وجوههم، نسأل الله السلامة، أكفرتم بعد إيمانكم؟ إذن لما سودت وجوههم؟ أكفرتم بعد إيمانكم؟ مين ذاق حلاوة الإيمان
0: ثم كفر
1: ثم ينقض يعني غزله؟ منه مجنون بعد ما وصل إلى عتبة الجنة قال أنا بطلت. يا مسكين، كان بينك وبين دخول الجنة شعرة، ألغيتها بتصرف أحمق أخرق. أكفرتم بعد إيمانكم؟ ذق حلاوة الإيمان إخواني، من لم يذق حلاوة الإيمان ممكن يسيب. فاكر لما كانوا يلعبوا فينا اشتراكية مرة وقومتشية مرة وبعثتشية مرة وعلمانية مرة؟ والله ما نعرف، جرجيرنا من فضل الله، من طالب ابتدائي أنا عارف طريقي من فضل الله على هذا الكتاب، على هذا الدين، والحمد لله منذ الابتدائي، والحمد لله، الحمد لله. رب لك الحمد، مو شطارة، لا والله، فضل الله،
0: توفيق الله.
1: لا تقول أنا أبو زيد، لا لا لا لا، أنا مسكين، ربي هو الذي هدى سبحانه، سخر لنا من يدلوننا على الطريق، هذا هو الطريق، فسلكنا الطريق، طريق الإسلام، مو طريق البشر، طريق إله البشر، الحمد لله. والجد كان له دور، الله، يعني من صلاة الفجر نطلع مع بعض، نفتح نحن المسجد ونسكر نحن المسجد، مش موظفين،
0: متطوعين،
1: الحمد طبعا. نعم. الحمد لله. فكل صلاة في المسجد من وانا أول ابتدائي إلى نهاية الشهادات، والحمد لله نحن في المسجد، ومن فضل الله تعالى الحمد لله. إذن أكفرتم بعد إيمانكم؟ استفهام تعجيبي من حالكم العجيب.
0: نعم.
1: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الله لا يظلم. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
0: يا الله.
1: طب واحد كفر يعني قال أنا مش معترف بهالنظام كله وجابوا للمحكمة، شو بجزاؤه؟
0: لن يكون العفو طبعا.
1: امسحوا فيه الأرض طبعا. الخلاصة ولله المثل الأعلى. وأما الذين بيضت وجوههم، شوف النتيجة، ففي رحمة الله. وشوف رحمة الله لما تضاف الرحمة إلى الله عز وجل،
0: يا سلام،
1: عظمت بلا حدود. رحمة المسؤول، رحمة وزارة الداخلية، رحمة الموظف المعني بهذا الأمر، رحمة الله لا بشر ولا غيره. ففي رحمة الله هم فيها خالدون.
0: يا سلام.
1: الخلود في النعيم أعظم أوجه النعيم.
0: يا سلام.
1: لأنه لو قلنا لهم يا أهل الجنة 10 مليون سنة وبعدين حتطلعوا، بتنكد.
0: مظبوط.
1: بتنكد. وبزغش يا شيخ في الجنة؟ قطعا لا. السأم بيكون منزوع. ومين ذاق حلاوة الجنة؟ طب ما احنا عايشين في الخيام وكنا مبسوطين، لو قدمونا رغيف خبز ساخن ننبسط.
0: والحياة دكتور، هذه الحياة الدنيا كل ما فيها من يعني ابتلاءات ومصاعب، ويبقى الإنسان متمسكا بها، يعني متمسك بالحياة على ما فيها، فكيف إذا كان،
1: فكيف الجنة؟
0: نعم سبحان الله.
1: لا فيها تعكير ولا فيها ضنك ولا زحمة
0: ولا نصب
1: طوابير.
0: نعم.
1: بدك تشتري مش عارف ايه ولا تصف الطابور، حامل قلنكاز وتفضل قدامك 100 واحد. في الجنة ما فيش لا زحمة ولا غيره. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. يا سلام، يعني بعد الصفحة الكاملة عقبت الآية الختام في الصفحة، تلك آيات الله. اللام لام البعد. بعد ايه؟ بعد منزل. لا بعد منزل، لا
0: لا بعد منزلة.
1: بعد منزلة.
0: نعم.
1: لا بعد منزل.
0: جميل.
1: المكانة يعني منزلة. تلك آيات الله. يا سلام، هذه اللام للعظمة. تلك لام للبعد أي درجة.
0: نعم.
1: تلك آيات الله نتلوها عليك صلى الله عليه وسلم. نتلوها بنون العظمة وحق لإلهنا العظمة. نتلوها عليك. طبعا جبريل عم يبلغ، لكن الله تعالى هو الشهيد والشاهد وهو الآمر بأن تتلى عليه، فهو الذي يتلوها عليه. نتلوها عليك بالحق. إخواني، هذا قرآنكم، كل كلمة في حق. نتحدى هذا يهدم الباطل، هذا الكتاب. نتلوها عليك بالحق. وما الله يريد ظلما للعالمين.
0: يا الله.
1: الله لا يريد، حاشا لجلاله، بيظلم الضعيف. الضعيف البشر، يعني بيظلم بشر، وخاصة إذا كان عنده صلاحيات ولا غيره، أن يعذب وأن يؤذي وأن يشتم وأن يضيق وأن ينكد وأن إلى آخره. لكن مولانا الكريم لا يمكن أن يحاسب إلا باستحقاق، ولا يعذب إلا باستحقاق. سبحانه،
0: سبحانه.
1: لا يظلم مثقال ذرة.
0: يا الله.
1: سبحانه. فيا أيها الناس، تعاملوا مع ربكم إيمانا به، دعاء بين يديه، صلاة أمامه، دعاء له، نجنا من النار، جعلنا من أهل الجنة مع الأبرار. يا كريم يا رب، ادعوا ربكم. إخواني، أنت يعني بدك مسؤول تترجى 100 رجاء وتجيب 100 واسطة حتى يوصلوك لهذا المسؤول عشان تقضي حاجة أنه يسجل لك ولد في مدرسة حكومية، لأنه المدرسة بداش واسطة.
0: نعم.
1: لكن الحكومة قد تحتاج. الخلاصة، فكيف من أراد أن يدخل الجنة مخلدا؟ يعمل. وقل اعملوا لها إخواني.
0: جميل.
1: تستحق منا التعب والله.
0: نسأل الله أن يجعلنا من أهلها يا رب. الله يجزيكم خير دكتورنا الفاضل.
1: وقفنا عند ولله ما في السماوات وما في
0: الأرض. نبدأ بها بالحلقة القادمة إن شاء الله. الله يجزيكم خير دكتورنا الفاضل، ونواصل بعد فاصل آخر إن شاء الله. فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان.

0: مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: أرما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

0: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضغطان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل، حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما.
0: مع أسئلة الإخوة المشاركين والمستمعين والمستمعات، أبدأ بسؤال الأخ خالد بركات، قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: أسعد الله وأوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. سؤالي عن كلمة كهلا، هل معنى هذه الكلمة الكريمة أنها إثبات بأن سيدنا عيسى عليه السلام سوف يبعث مرة أخرى في الأرض ويعيش فيها حتى يصبح كهلا ويدعو الناس؟ وهل معناها أيضا يثبت للجميع أن سيدنا عيسى عليه السلام لم يمت ولم يصلب؟ ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام.
1: لم يموت ولم
0: يصلب.
1: أها، هذا عاد يعني علمها عند ربي، يعني لم يموت هو الأصل كذلك، يعني
0: نعم، وما قتلوه وما صلبوه
1: الأصل كذلك. نعم. لم يقتلوه، هل مات موتة طبيعية؟ لم يقتلوه، نقدرش نقول نعم أو لا،
0: بل رفعه الله إليه.
1: تمام.
0: نعم،
1: رفعوا جنازة ليش؟ طيب إذا لازم يكون حيا.
0: نعم نعم،
1: من أجل أن يكرم في الجنة.
0: الآن هو استنتاجه يقول هل كلمة كهلا يستنتج منها هذا المعنى؟
1: نعم،
0: أنه سيبعث من جديد أو سيعود أو سينزل إلى السماء الدنيا.
1: لا، هو يعني قد يكون كهلا في الجنة الآن مكرم.
0: نعم.
1: ويعود إلى الأرض ليقول لهم أنا عبد الله ولست لابن الله ولا أنا جزء من الله.
0: نعم.
1: أنا لا زيادة عن عبد، أنا عبد الله.
0: نعم.
1: بس.
0: جميل جميل. إذن يعني
1: ويكلم الناس في المهدي
0: وكهلا.
1: كهلا يعني مكتمل الرجولة.
0: نعم، جميل جميل. الأخ فراس البسيوني بيقول: شيوخ الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: هل يعد منع الأذان في الحرم الإبراهيمي مصداقا آنيا، إذا قرأت صح آنيا، لوعيد ومن أظلم ممن منع مساجد الله في سياق طمس الهوية الإسلامية؟ ألا يستنهض صمت الأذان بالحرم الإبراهيمي غيرة الأمة الإسلامية لنصرة مسر الرسول واستعادة حق الأمة في مقدساتها؟ جزاكم الله خيرا.
1: إخواني، هذا العدو عم بجرأ علينا خطوة خطوة، يعني الآن تجرأ على غزة جرأة، وترامب عامل حاله لا يرى وإن شاء الله ولا يسمع إن شاء الله وساكت. قلت أنت اللي بيخرق خطوط الهدنة، بفتح عليه أبواب الجحيم. أحبابك اللي هم على دينك، لا فتحت أبواب الجحيم ولا حتى ملامة. قال لا لا، هذا أنا بيني وبين النتن عشق طبعا، ملة واحدة وديانة واحدة، مصلحة واحدة ورأسمالية واحدة طبعا طبعا. من يثق بهؤلاء مجنون، لأنه هذا الرجل خطير، أخطر من مر علينا في أمريكا. هذا الرجل صهيوني حتى النخاع، ونحن أهلا أهلا أهلا، خذ لك العشرة تريليون هدية متواضعة، شكرا. ما قالكم مش شكرا أكيد، لأن هو يعني بعتبر استحقاق. على كل حال، على كل حال،
0: هو نتكلم عن موضوع منع الأذان في الحرم الإبراهيمي.
1: هو هذا الأمة. نعم. يعني تجرأت علينا، هذه ذئاب الأرض مو كلاب الأرض، تجرأوا علينا. هذا هو يعني كل يوم يقولوا سنهدم الأقصى ونقيم الهيكل. شو الهيكل؟ الهيكل يا سيدي مذبح للبقرة، أيوة، ومحرق للبخور. مذبح البقرة مصرف يعني شبر، ومحرق البخور، المحرقة البخور هالقد ما هي، بده يهد الأقصى ويهد الحرم الإبراهيمي عشان إيه؟ مذبح للبقرة ومحرق للبخور. إخواني، هذا يعني جلافة وصلافة وقلة قيافة والخلاصة، ومستهان بأمة راها عاجزة ممزقة مفرقة لا تبدي حراكا، فتجرأ عليها طبعا طبعا. تجرأ علينا لما رأنا سكوتا، كل يوم يقولوا سنهدم الأقصى سنهدم الأقصى، وكل يوم بيمشوا خطوة لقدام خطوة لقدام، بينزلوك من الحرم اللي تقول حرم، هذا احنا شاطرين فيه، حرم الدار جائز، حرم المسجد الأقصى مش جائز بدعة، وكل بدعتين ضلالة. أرى إخواننا اللي في صلانا. المهم
0: طيب تمام. الأخت هنا الحاج عيد بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأساتذة الكرام. قال الله تعالى في سورة الإسراء: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. علما أن الآيات السابقة تتحدث عن ناكري البعث، وبعدها عن المؤمنين. السؤال: فتستجيبون بحمده، من هم وكيف إذا كان المقصود الكفار؟ يعني هذا السؤال الأول، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، وبتقول الآيات اللي قبل بتتكلم عن منكري البعث. طب المنكرين كيف سيستجيبون بحمده؟ هل تتحدث الآية عن استجابة إجبارية دكتور لمن كانوا ينكرون؟
1: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون
0: إن لبثتم إلا قليلا.
1: أنا أعتقد أنه هذا الكلام عن المؤمنين.
0: نعم،
1: لأن هؤلاء يعني يدعون إلى ضيافة الرحمن سبحانه، ويحسبون أنهم يعني في القبور أمضوا أياما.
0: نعم،
1: يمكن يكون 1000 سنة.
0: نعم،
1: لكن هو الميت بشعرش
0: ما بشعر إن لبثتم إلا قليلا.
1: ولذلك والله كم لبثنا في القبر يا ناس؟ والله يمكن يومين ثلاثة،
0: يوما أو بعض يوم.
1: يمكن يكون 1000 سنة.
0: نعم،
1: نعرفش، لا نستطيع أن نقول كيت ولا كيت، إن لبثتم إلا قليلا.
0: جميل.
1: في نظر الإله العظيم.
0: جميل. إذن الخطاب للمؤمنين.
1: نعم
0: نعم. بدي أخذ اتصال ثم أواصل دكتور بعد إذنك. معي الأخ عمر أبو زيتون، تفضل يا شيخ عمر.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يكون عافية مشايخنا.
0: عافاكم الله يا مرحبا
2: دكتور الفاضل. يعني ربنا بقول في سورة الحج: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب لا قلوب يعقلون بها.
0: نعم،
2: هو ربنا قال قلوب يعقلون بها، ليش ما حكى عقول يعقلون بها؟ يعني القلب هل هو يعني
1: سؤال
2: كان العقل؟
1: سؤال جيد في محله.
0: جميل، تسمع الجواب. أبشر
1: إن شاء الله.
2: جزاك الله خير. في سورة الأعراف قال قلوب يفقهون.
0: نعم،
2: يعني شو الرابط بينهم والفرق بينهم؟
0: ماشي، إذن قلوب يعقلون بها، قلوب يفقهون بها، مش عقول يعقلون بها ولا عقول يفقهون بها. لماذا؟
1: يعني الآن العقل والقلب وظائف متكاملة، مش متعارضة ومتناقضة. لا، العاطفة مدخل للعقل، إذن قلوب يعقلون بها فصارت مدخل للعقل.
0: قد تكون العاطفة دكتور مغطية على العقل أحيانا، يعني مرات العاطفة بتخرب التفكير العقلاني والمنطقي.
1: صحيح، لما يكون العاطفة زايدة عن حدها.
0: نعم،
1: لكن أصل العاطفة أن تكون رديف.
0: جميل،
1: مش معوق.
0: جميل،
1: لما احنا نمشيها غلط العاطفة بصير النتائج غلط، يعني بنعطل العقل عن طريق العاطفة بنعطله. لا، خلي العاطفة سنادة للعقل.
0: جميل،
1: مو معطلة للعقل، مش بالعكس. والعقل أيضا يعني يلجم العاطفة عن أن تنهار أو تجزع، فالعملان متكاملان، قلوب يعقلون بها.
0: جميل،
1: يعني هذا، فالقلب من هنا بدأت المشاعر، فتفتح العقل.
0: جميل،
1: منتهى البساطة.
0: جميل جميل, جميل. أكرمكم الله دكتورنا الفاضل. واصل عند الأخت هنا الحاج عيد تسأل سؤالا آخر عن سورة الإسراء، بتقول: يقول الله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وكأن فيه شيئا من التوبيخ للنبي عليه الصلاة والسلام.
1: لا لا، حاشا.
0: نعم،
1: حاشا. يعني هذا يبين لنا نحن أنه عبد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا العبد أكرم الخلق من الملائكة ومن البشر ومن كل ما في الكون من مخاليق. هذا أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. محمد أشرف الرسل، أشرف الخلق. هذا قدره عند الله فوق ما نتخيل وما نتصور، عليه أزكى الصلوات، لكن يظل عبدا.
0: نعم، إنما أنا بشر مثلكم.
1: تمام، صلى الله عليه وسلم. نصلي عليه كل يوم 100 مرة إن شاء الله.
0: جميل،
1: تؤجر عليها.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: الصلاة والسلام عليه أجر عظيم. نعم، عند الله.
0: من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه 10. سبحان الله. الأخ محمود أبو رجب بيقول: السلام عليكم.

0: وتارة يقول الفلك ويصنع الفلك واصنع الفلك بأعيننا. فبده الفرق بين الفلك والسفينة دكتور.
1: قد يكون الفلك جمع.
0: نعم.
1: والسفينة لا تستوعب كلها البشر.
0: نعم.
1: فالفلك تحتاج إلى عدة أدوات يعني. الفلك. نعم. وقد تكون الفلك برضو بمعنى المفرد.
0: نعم.
1: والسفينة واحدة حملت بعض الناس وكثير من الناس ما طلعش.
0: نعم.
1: لأنه أنا مش طالع.
0: نعم.
1: وأنا مش مؤمن بهالكلام إنه هيجي طوفان أنا مش شايف بعيونه.
0: نعم. نعم.
1: للأسف ما لم يرى بعينيه لا يؤمن، وهذا غباء وغفلة. ينبغي أن نؤمن بالغيب. نحن بفضل الله آمنا بالغيب، شفنا القيامة لا، لكن موقنون بها كأننا رأيناها رأي العين.
0: نعم، لأنه في يعني كتاب سماوي يعني في وحي. جميل. الأخ وليد الأصبح بيقول السلام عليكم دكتور، وكيف السبيل للوحدة في ظل هذا التشتت الرهيب والفتن وتداعي الأمم على هذا الدين وعلى هذه الأمة؟ يسأل تعليقا على تفسير الآيات في سورة آل عمران حينما كان الحديث ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فبيسأل بيقول كيف السبيل للوحدة في ظل هذا التشتت اللي احنا عايشينه وتداعي الأمم على الدين وعلى الأمة؟
1: إخواني، غيبة الشعوب جعلت الأمور بهذا الشكل، بهذا التردي. ينبغي أن يكون للشعوب موقف، وأن يكون لها كلمة، وأن يكون لها رأي، وأن يكون لها تدخل في كل شأن. يجب أن يكون هناك وحدة عربية. لا تقول لي جامعة الدول العربية. كنتوا تشتاقوا في مؤتمرات القمة مجاملات، ازيك يا أخ عبد الناصر، ازيك يا أخ السادات، ازيك يا أخ سيسي، ازيك يا أخ مدرمين، ازيك بتاع اليمن، وازيك بتاع العراق، وازيك يا بشار، وازيك يا منشار. الخلاصة يعني احنا مش فقط ازيك ولا مش ازيك، عاوزين مواقف مو مضافات ومجاملات. فينبغي أن يكون للشعب إرادتها، كلمتها، دورها. نحن نتفرج على الفيلم بس قاعدين just looking. يجب أن يكون لنا رأي. ما أن هذا إحنا عم ندفع يعني، إحنا ليه نعيش هذا العذاب؟ ليش تشرد وتشتت والآخري نطرد من بلادنا؟ كيف لولا تمزقكم وتفرقكم ما طردنا من بلادنا؟ فعلى رؤوسنا تكون الجنايات.
0: نعم.
1: والطرد والإخراج من تشتتكم. يعني كل واحد منكم ماسك بالكرسي، مش ماسكين بالمصلحة العامة. خلينا نحكي براحتنا، كلام جست كلام. من حقنا أن تقول هذا يعني ما في صدرنا، بده ينشق الصدر والله مع 60 داهية. شكرا. هذا اللي طلع معك.
0: طيب أختم دكتور بهذا السؤال.
1: خيرا إن شاء الله.
0: الله يكرمك. لأنه انتهى الوقت تقريبا. سازكار هك الاسم اللي قرأته صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسألة نزول المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان جعلها علماء الإسلام من جملة المعتقدات، لكن هل لها مستند شرعي قطعي بحيث أن من أنكرها يعد كافرا أو مبتدعا في الاعتقاد، خصوصا وأن الأحاديث لم تبلغ فيه حد التواتر والآيات الواردة ليست قطعية الدلالة في هذا المجال؟ جزاكم الله خيرا. يعني موضوع نزول المسيح عيسى عليه السلام ورد في الأحاديث الصحيحة وفي الصحيحين، لكن كما يذكر التعليق بأنه ظنية الثبوت وظنية الدلالة أو قطعية الدلالة خلنا نقول، لكنها ظنية الثبوت، بينما في القرآن الكريم الآيات كانت قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة في هذا المجال. فهل من ينكر نزول المسيح يعد مبتدعا دكتور؟
1: والله لا نريد أن نبحث في الجدليات.
0: نعم. نعم.
1: ولا أنكر. ليش أنكر أنا يعني؟ ليش أنكر إذا موجود نصوص أنه
0: صحيحة
1: سيكون آية في آخر الزمان ليكون آية ليؤمن الناس؟ بدها يعني قراءة الأحاديث.
0: نعم. الكريم. نعم استقراء. نعم.
1: يعني هذا المسيح سيكون آية تدل الناس على الحق في هذا الدين الموجود في هذا القرآن المبين، سيكون شاهدا على هذا القرآن المسيح، نؤمن بهذا.
0: نعم.
1: المشكلة يعني.
0: نسأل الله أن ييسر. الله يجزيكم خير دكتورنا. وصلنا إلى النهاية سريعا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأنتم مستمعين ومشاهدين. إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل اليوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف. أزكى التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: سليمان الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، متابعينا على أثير إذاعة حياة FM ومشاهدينا على تلفزيون حياة، أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في بداية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم فلنحيا بالقرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا دائما بأن تكون حياتنا مع القرآن وللقرآن بفضل الله وتأييده وتوفيقه، فلا شيء في هذا الوجود والله أعظم من أن تزاحم فيه مشاريعك وموضوعات حياتك من القرآن. وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاحم القرآن شيئا إلا باركه، بمعنى أنك أنت لا تؤخر القرآن عن حياتك، بمعنى أنك أنت في كل مساعي حياتك ومشاوير حياتك خلي القرآن عندك أولوية، لا تنظر على إنه القرآن شيء وحياتك شيء آخر، اجعل القرآن يخالطك في كل شؤون حياتك، وأنت تسوق وأنت تعمل وأنت تقرأ وأنت تتعبد، أين يوجهك القرآن الكريم؟ ليس مجرد الاستماع، وإنما التفاعل الحقيقي في حياتك مع القرآن الكريم في القيم والأخلاق والسلوكيات، هذا ما نسعى إليه دائما في حياتنا مع القرآن. مرة أخرى نرحب بكم أعزائنا المستمعين ومشاهدينا، ونسأل الله عز وجل أن نكون معكم في هذه الساعة المباركة بصحبة القرآن الكريم. هذه الحلقة التي تأتيكم على الهواء مباشرة من الساعة الثالثة حتى الساعة الرابعة في كل يوم سبت، وتعاد إن شاء الله تعالى مساء الساعة التاسعة من نفس اليوم. فمن يستمع إلينا الآن نحن على الهواء، ومن يستمع إلينا في فترة الإعادة ليلا يعني سنطلب منه فقط الدعاء لنا والتواصل معنا عندما تكون الحلقة في البث المباشر. ولذلك نذكر بأرقام هواتفنا على 516-40-20 و516-20-20 و516-50-20 و516-20-60. هذه أرقام التواصل دائما نذكرها في البداية، لأن هذه الحلقات نحن نجعلها مساحة لكم أنتم، لأفكاركم، لدردشتكم معنا، لنظراتكم، لتأملكم، لتدبركم لآيات كتاب الله سبحانه وتعالى، لهدف واضح محدد هو أن نحقق رسالتنا في أن نحيا مع القرآن الكريم ونحيا بالقرآن الكريم ولنرضي ربنا سبحانه وتعالى. نحن ليس هدفنا هنا أن نفسر السور القرآنية ولا الآيات القرآنية، وهذا العمل له فضله وشرفه ومكانته، لكن ما نسعى إليه كيف نستخلص من هذه السور الكريمة التي نقرأها القيم، الدروس، العبر، الهدايات الواقعية الأخلاقية التي نعيشها في حياتنا وفي سلوكياتنا اليومية. كم في هذا القرآن الكريم من مستودع القيم والأخلاق والتوجيهات التي من شأنها أنها تحيط بنا وتنظم سلوكنا وأخلاقنا وقيمنا. ما أحوجنا اليوم لهذه القيم التي نتعلم منها في علاقتنا مع أنفسنا، في علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى، في علاقتنا مع من هم حولنا. هذه لا تنتظمها إلا القيم والأخلاق التي تضبط سلوكنا. يا ترى ما مرجعنا في ذلك؟ ما الذي يجب أن نزاحم فيه في حياتنا كل هذه الأمور؟ القرآن الكريم، لأن من لا يجعل القرآن مزاحما لهذه قطعا سيستنبط ويأخذ قيمه وأخلاقياته من مسائل أخرى، من جوانب أخرى. لا، نحن نريد المرجعية أن تكون دائما بالنسبة لنا، الصبغة التي نريد أن نصبغ أنفسنا بها هي القرآن الكريم. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا ومتابعينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الساعة المباركة في ميزان حسناتنا وحسناتكم. السورة اللي معنا اليوم، من يتابعنا ويعرف إلى أين وقفنا في اللقاء السابق سيعرف السورة اللي معنا اليوم ما هي، وهي سورة نكررها كثيرا، نقرأها في كل أسبوع، أصبحت كثير من معانيها وقيمها في أذهاننا وفي سلوكياتنا وعندنا حاضرة، لكنها تحتاج إلى تفعيل وتحتاج إلى تطبيق. سورتنا اليوم التي سنتكلم عنها هي سورة الكهف. تخيلوا هذه السورة معظمنا يحفظها، معظمنا مواظب فيها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءتها في كل أسبوع، يعني الناس تحرص على قراءتها كل جمعة، وهذا خير وتوفيق وفضل من الله عز وجل، لكن الحديث عنها وعن فضلها عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من قرأها جعل الله له نورا من الجمعة إلى الجمعة، وهذا النور يعني بصيرة، يعني هداية، يعني وضوح في الطريق، يعني معرفة الأشياء المحيطة به. وهذا سؤال عملي لكل واحد منا، يا ترى نحن عندما نقرأ سورة الكهف ونتفاعل مع معانيها ونريد أن نحقق فيها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في قراءتها في كل أسبوع، سواء من الجمعة إلى الجمعة، من الأحد إلى الأحد، من الاثنين إلى الاثنين، أنت فيما تستطيع أن تقرأها فيه، كيف يجعل الله لك نورا بقراءتك لها؟ هذا النور بصيرة ووعي وفرقان وفهم وإدراك للأشياء التي تحيط بك، يكسبك قوة كبيرة جدا تستطيع من خلالها أن تتعامل وتتفاعل مع ما يحيط بك. هذه قيمة مهمة جدا يجب أن نستشعرها. بالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف وقي من فتنة الدجال، وأيضا هناك رواية أخرى أن من حفظ آخر 10 آيات وهي صحيحة من سورة الكهف وقي من فتنة الدجال، خلاص ما بقي شيء، اللي بيحفظ أولها 10 آيات وآخر 10 آيات سهل جدا بعد ذلك يحفظها. لكن هو السؤال، يا ترى شو يعني فتنة الدجال؟ طب وليه سورة الكهف بتحمينا من فتنة الدجال؟ ما القرآن كله يحمينا، الإيمان كله يحمينا، طب ليه يعني سورة الكهف على وجه الخصوص في إلها يعني سر مباشر، شفرة مباشرة، يعني بتروح مباشرة باتجاه الهدف المتعلق بالوقاية من فتنة الدجال؟ طب هذا الشيء لازم يخلينا نحن نفكر، ولازم يخلينا نحن فعلا نزاحم هذه المعاني في نفوسنا يا جماعة. هذا كتاب ربنا وهذه رسائل ربنا سبحانه وتعالى، وهذه أحاديث عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في هذه المعاني كيف ما بنعيش معها، كيف ما بنتفاعل معها. طب شو يعني حياتنا إذا نحن مش فهمانين قرآننا ومش متفاعلين معه ومش حابين يعني ندرك هذه المعاني وهذه القيم؟ لا بالعكس، نحن أصلا كل حياتنا مع القرآن وحابين نفهم هاي الأشياء ونعرفها، فضروري جدا إذن إن نعيش هذه المعاني ونتفاعل معها. سورة الكهف كلكم تقرأوها، كلكم تسمعوها، كلكم تداولوها، سمعت تفسيرات الكثيرة. اللي بدنا إياه في هذه الساعة المباركة أنا وياكم نتفاعل إن شاء الله تعالى مع أبرز القيم، أبرز المعاني الأخلاقية السلوكية التي تنعكس في واقع حياتنا من خلال حياتنا مع سورة الكهف ومن خلال ما نعيشه مع سورة الكهف. مرة أخرى نذكر بأرقام هواتفنا على 516-40-20 و516-20-20 516-50-20 516-20-60 سورة الكهف. طيب احنا حتى نصل الى مرحلة تفاعلكم معنا وبيان ما هي الآية التي تلفت انتباهكم في هذه السورة وتعطيك إشارة عملية، يمكن واحد يقول لي انا بيلفت انتباهي فيها قول الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، واحد آخر يقول لي انا يلفت انتباهي فيها قوله سبحانه وتعالى اذ قاموا فقالوا عن فتية الكهف، كيف أن هذه الآية تختصر منهجا في حركة الإنسان وفاعليته، قاموا فقالوا. ممكن واحد آخر يقول أنا يلفت انتباهي فيها قوله سبحانه وتعالى فليأتكم برزق أو يعني فلينظر أيها أزكى طعاما، شوف التعبير القرآن، فلينظر أيها أزكى طعاما، شباب مطاردين في مستوى أن هناك من يريد قتلهم واستئصالهم لا يجد إلا أن يفروا بدينهم، ومع ذلك رغم كل هذه الشدائد رغم هذه الصعوبات رغم هذه التحديات لا يغيب عن بالهم ولا يضيع من أمامهم أن يستحضروا هذه القيمة المهمة الرائعة ليقولوا فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، شوف يحرص على أن يكون طعامه زاكي مثلا. واحد آخر يقول لي والله أنا يلفت انتباهي فيها قوله سبحانه وتعالى هنالك الولاية لله الحق، واحد آخر يقول لي والله أنا فيها آية عجيبة ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، كثير السورة بتركز لي على الولي المرشد، وحالة الرشد اللي فيها. طب يعني إيه يعني هذه الآية ماذا تعطيني أنا في سلوكي وأخلاقي وقيمي؟ يجي آخر يقول لك لا لا لا والله أنا لما أقرأ فيها سورة أو قصة آسف في سورة الكهف أقرأ قصة موسى عليه السلام مع الخضر مع العبد الصالح، ورد في الحديث صحيح أنه الخضر عليه السلام، أستغرب من هذه المواقف أنه طيب كيف فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، طب أراد رب العالمين قتله، طب ليه يعني يقتل؟ طب يعني هناك الجدار فأقامه، وأقام الجدار وبعدين قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. يعني والله لفتت انتباهي هذه في مسألة التخطيط والترتيب والتنظيم. طب يعني إيش فخرقها؟ ما احنا كنا بنسأل وبدنا نعرف السر اللي وراء هذا الشيء، مش موضوعنا احنا السر لماذا خرقها، لكن شاهد شو ممكن نتعلم منها في واقع حياتنا اليوم. نحن بنشتغل وبنقوم بأعمال وعندنا تحديات كثيرة بتواجهنا، كيف نستطيع نواجه هذه التحديات؟ هذه أسئلة كثيرة بتخطر ببالنا. واحد آخر بيقول لك أنا أقرأ قصة ذي القرنين، طيب ليش كرر فيها فأتبع سببه؟ والله يلفت انتباهي فيها فأتبع سببه. كيف اليوم ممكن أتعلم أنا من هذه الآية ومن هذه المعاني دروسا في حياتي ودلالات كبيرة جدا؟ طبعا كما نقول في كل مرة ونكرر، لو أردنا أن نقف مع سورة واحدة من سور القرآن الكريم لمضينا فيها عشرات الساعات واللقاءات حتى نقف مع بعض ما فيها من قيم ومعاني ودلالات، لكن نحن آلينا على أنفسنا في هذا البرنامج أن يكون قريبا حبيبا إليكم إن شاء الله تعالى. في كل حلقة بنأخذ سورة معينة بنعيش مع أهم معانيها، بنطرق أهم جوانبها، لكن بنعرف إيش هو مفتاح هذه السورة اللي بيعطينا كيف نحققها في واقع حياتنا وكيف نعيشها في سلوكياتنا وأعمالنا وأخلاقياتنا اليومية. هذا ما نريد وهذا ما نسعى إليه. إذن هذه سورة الكهف اللي هي سورة مكية، وتريد من كل واحد منا أن يصنع كهفه الخاص به. ما هو كهفك اليوم الذي تلجأ إليه؟ من هم أصحابك في هذا الكهف؟ ما هي أخلاقياتك وقيمك في هذا الكهف؟ كل منا ينبغي أن يكون له كهف يأوي إليه. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أعطانا نماذج كثيرة، وتحنثه في غار حراء هذا كهف كان فيه قبل نبوته صلى الله عليه وسلم، ثم حتى بعد ذلك في مراحل معينة كان له كهف، يعني غار ثور كان كهفا في طريق الهجرة، بيته كان كهفا له، زوجه خديجة رضي الله عنها كانت كهفا له يأوي إليه صلى الله عليه وسلم. اليوم أنت بيتك كهف لإلك، وأنت بيتك وزوجك كهف لإلك. احنا صنعنا اولادنا اليوم بيحسوا انه بيتهم كهف يلجأوا اليه يتحصنوا فيه ايمانيا. والله هذه نقطة غاية في الأهمية، خليني بس أركزها وأقول رسالة مهمة جدا. ينبغي لكل واحد منا أن يكون له كهف يلجأ إليه. ليس بالضرورة هذا الكهف أن يعتزل فيه فلا يراه أحد ولا يرى أحدا، ولكن هذا الكهف نقوله اليوم ونحن نعيش تحديات كبيرة تواجهنا تحاربنا في قيمنا وأخلاقنا وسلوكياتنا وأفكارنا وتصوراتنا، لابد أن نلجأ لهذا الكهف لنتحصن فيه، فنحافظ على أخلاقياتنا وقيمنا، لا في أن نعتزل الناس ولكن في أن نتقوى فيه ونتربى وتترسخ قيمنا الإيمانية حتى إذا سرنا بين الناس أثرنا فيهم إيجابيا. الأبناء اليوم بحاجة أن تكون بيوتهم كهوفا يؤون إليها، الأزواج يحتاجون أن تكون أسرهم كهوفا يؤون إليها، مساجدنا نحتاجها كذلك، مدارسنا نحتاجها كذلك، علاقاتنا، ونختار من يصاحبنا في هذه الكهوف التي نعيشها ونصنعها، ولكن تكون كهوفا عامرة بأمر الله وبذكر الله، ليست مهجورة وتبعدنا عن ذكر الله. حتى نعيش هذه المعاني خلينا نأخذ بعض الاتصالات اللي تساعدنا أيضا نحن وياكم في هذه الحوارية اللي نشوف كيف نحن بنعيش قيم ومعاني سورة الكهف. أخوي عمر السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله دكتورنا.
1: يا مرحب بك حياك الله.
0: الله يعطيك العافية سيدي، وربنا ينور قلوبنا بالقرآن إن شاء الله.
1: اللهم آمين يا رب،
0: والسامعين جميعا إن شاء الله.
1: آمين.
0: دكتورنا الحبيب، أنا يعني بصوت الكهف أنا ما بديش أقف عند آية معينة، بدي أخذ مجمل الصورة كلها.
1: نعم.
0: إنه أنا الدرس بستفيد من صوت الكهف إنه بعرف إنه اللي عرفته إنه الدعوة إلى الله طريقة صعبة. والطريق الصعب مش أي واحد بيقدر يصبر ويثبت عليها.
1: صحيح.
0: لذلك إحنا لما قال إنه فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، هم فتية لكن نعم. مش واحد واثنين، لكن أحسن الاختيار الصحبة.
1: أي صحيح.
0: فأنا يعني لما بدي أمشي طريق صعب شوي أو فيها يعني
1: بدي يكون معي صحبة ساعدني،
0: بدي أشوف طبعا اكيد بدي اشوف مين الصاحب اللي صحيح. بقدر يتحمل معي مصاعب الطريق هاي ومصاعب الدعوه.
1: كلام
0: يعني
1: جميل.
0: حتى بالسفر يعني انه السفر يعني لو بدك تسافر اي مكان سفر اختر الصحبه الطيبه،
1: صحيح
0: الصحبه اللي تعينك على
1: وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في صحبته. لماذا هم يصموا بالصحابه ولماذا هم اصحاب رسول الله؟ هم الذين ساندوه ايدوه في مواقف كثيره، يعني في احداث عامه حتى في احداث خاصه كانوا معه صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح.
0: لذلك يعني لذلك الصاحب هو بيكون خير رفيق لك حتى توصل لهدفك اللي انت راسم له لقدام. يعني هم الفتية هذول هم هدفهم الدعوة لله عز وجل.
1: نعم
0: واكيد
1: نعم.
0: يعني هم عارفين راح يلاقوا صعاب، راح يلاقوا مرغصات، راح يلاقوا وعورة بالطريق، لكن يعني اختاروا او احسن الصحبة تبعتهم.
1: جميل، بارك يعني الله فيك يا عمر.
0: بس نعم. دكتور اذا سمحت لي انا بس بدي هذا اللي كان خارج عن الموضوع، لانه قبل فترة سمعت احد الناس المتفلسفين دخلوا على تفسير القرآن، هو ما إله دخل بتفسير القرآن بما يخص صوت الكهف بأنهم رقود، كلمة رقود بقول لك هم ما كانوا نايمين. أنا ما بعرف يعني أنت أستاذ التفسير وخير من يجيب على ذلك، يعني هل هم كلمة رقود تعني أنهم مش نايمين يعني لا؟ ولا أنه ربنا أحياهم ولا كيف يعني؟
1: سنبينها إن شاء الله تعالى. الله يجزاك الخير يا أخي عمر ويحفظك ويكرمك، كل الشكر. موضوع الصحبة والحديث عنه واختيار الصاحب حنتكلم فيه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ناخذ أيضا سوزان. السلام عليكم سوزان.
2: عليكم السلام ورحمة الله، لا يعطيك العافية.
1: الله يعافيك ويرضى عنك. تفضلي.
2: أحكي النقطة اللي حكاها الأخ عمر بس خلص سبقني، بدي في شغلة ثانية.
1: تفضلي.
2: إنه امتدادا للأسبوع الماضي الموضوع إنه الذرية الصالحة وكيف التربية وهيك، في وكان أبوهما صالحا.
1: جميل.
2: يعني إنه كان أبوه صالح، لما يكون هو صالح بتبعها إنه كمان الذرية كمان بعده يكونوا صالحين.
1: هذا كلام جميل. الصورة
2: أيضا على الأب، مش دائما نقول الولد إنه نفسه لما يكون هو صالح أكيد إنه أولاده رح يطلعوا صالحين.
1: جميل. يعني هو قيمة الصلاح، أحسنت سوزان بارك الله فيك. يعني هو الإنسان لما يركز على موضوع يا جماعة القوة اللي إحنا بدنا إياها، ولما قلنا الكهف اللي إحنا بدنا نصنعه ونعيش جواته، أنتوا لكم أن تتخيلوا. يعني هذا الكهف طبعا معنى رمزي، لكن اليوم البيت بالنسبة لنا كهف، المجتمع بالنسبة لنا كهف نلجأ إليه. نحن لازم نصنع مجتمعاتنا بإيدينا، نصنع بيوتنا بإيدينا، نصنع. طب مو رب العالمين لما تكلم عن بني إسرائيل وقال لهم وجهموه أن يخبرهم بأن يجعلوا بيوتهم قبلة، أنت كيف بدك تجعل بيتك اليوم قبلة للإيمان وقبلة للهداية وقبلة للحق وقبلة للخير؟ هذه كلها نعم تفصيلات مثل ما ذكرت أختنا سوزان ضروري نتكلم فيها ونحكي فيها. طيب إذن على 516-40-20 و516-20-20 و516-50-20 و516-20-60 مستقبل أيضا اتصالاتكم. طيب خلينا نأخذ الفكرة اللي قالها أخونا عمر وننطلق منها، ولأنها هي الفكرة الشاملة وأنا أعتقد أنه كثير منا حيتكلموا فيها. يا جماعة سورة الكهف أنتم بتعرفوا أنها هي سورة الصحبة؟ أكثر سورة في القرآن تكلمت عن الصحبة هي سورة الكهف. طب هو أصلا الكهف والمجموعة اللي فيه هم أصحاب، الفتية هذولا هم أصدقاء وأصحاب، شوفوا على إيش كانت صحبتهم. طب صاحب الجنتين، ما اسمه صاحب الجنتين؟ مين اللي كان يتكلم معه؟ صاحبه، قال له صاحبه وهو يحاوره. طيب موسى عليه السلام مع فتاة صحبة، صحبة العلم. موسى عليه السلام مع الخضر، هذه صحبة الحركة والعمل. طيب هو ذو القرنين أيضا صحبة في العمل والإنجاز لما جاب العالم فيها. نفس النبي يقول صلى الله عليه وسلم، الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، أصحابه أصحابه. هذه السورة هي سورة الصحبة وتعلمنا كيف ينبغي أن نختار أصحابنا وأصدقائنا. كثير منا نحن أصحابنا وأصدقائنا ترى بيجونا يعني بشكل عشوائي عفوي. أنا في المدرسة صاحبت، طلعت على الجامعة صاحبت، رحت على مكان العمل صاحبت. طيب جيد، مو إحنا في عندنا أصدقاء وفي عندنا أصحاب وفي عندنا معارف وفي عندنا زملاء وفي الصاحب هذا اللي بيقولوا عنه صاحب ساحب، لازم نعرف شو هو، كيف مواصفاته، كيف نختاره. كثير لازم نوقف عند هذا الأمر ونبين أثر هذا الشيء في حياتنا وفي آخرتنا حتى. بس ناخد اتصال من أخونا طاهر. السلام عليكم يا طاهر.
3: سلام دكتور الحبيب.
1: يا مرحب بك، اهلا وسهلا.
3: سبحان الله بعلمك يا دكتورنا الحبيب، جزاك الله بالخير ان شاء الله.
1: الله يحفظك ويكرمك ويبارك في عمرك. تفضل اخي طاهر.
3: ملخص تصل كيف، فمن اراد الاخره فليعمل عملا صالحا وليش من ماذا ترى فيه.
1: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صحيح؟
3: خلاص صورة الكهف كاملة وخلاصة حياتنا كاملة. اللي بده يلقى ربنا يلقى ويدخل الجنة فليعمل عملا صالحا.
1: يا سلام، كأنك أنت بتقول لي يا طاهر أنه كل شيء بنتكلم عنه بتبنيه في حياتنا هذه السورة، من صحبة ومن علائق ومن ارتباطات ومن معاني، كلها لازم في النهاية يتحقق لنا هذه القيمة وهذا الهدف، أنه هل نحن متوجهين لرب العالمين نرجو لقاءه؟ إذا كان كذلك فطريقنا العمل الصالح والتوفيق من الله. بوركت يا طاهر. صحيح والله، بوركت بوركت، كل الشكر لك. تسلم أخوي رافت، السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله، يعطيك العافية شيخ وبارك الله فيك بوجودك وفي البرنامج.
1: الله يحفظك أخي رافت، تفضل.
4: طبعا أنا أول مرة بشارك في البرنامج بس أنا دائما متابع له.
1: الله يسعدك ويكرمك ويبارك فيك.
4: كل سورة الكهف هي عبارة عن دروس وعبر، لكن أنا بستحضرني البحث عن العلم والمعلومة في عن سيدنا موسى.
1: جميل.
4: عندما أعتقد أنه هو صار أكثر إنسان على وجه الأرض.
1: نعم.
4: يعلم، فرب العالمين أعطاه درس بأنه لسه في ناس أكثر علم منه، فأعطاه هاي الرحلة.
1: جميل.
4: والبحث عن المعلومة دائما أو عن العلم دائما ما بيتوقف.
1: صح.
4: ما بنفكر أنه فقط وصلنا إلى هاي المرحلة من العلم خلاص، فإحنا صرنا علماء.
1: لا أبدا،
4: العلم ما بيتوقف.
1: جميل،
4: وهي الفكرة اللي
1: أحسنت. يعني تعرف هذه جزية، ترى أحسنت أخي رافت، كل الشكر لك. يعني بوجهنا أخونا رافت لنقطة، ترى يعني هذه بعض الناس يقول لك طب إحنا أخلاقيات سلوكيات، طب إيش في أعظم من أخلاقيات سلوكيات العلم؟ بالمناسبة يا جماعة، هي حتى القصة هذه بين موسى وفتاة والتوجيهات اللي كانت بينهم وما بين موسى والخضر عليه السلام العبد الصالح، بعض العلماء ألف فيها كتب كاملة وأبحاث دقيقة بيتكلموا عن آداب العلم وطلب العلم والرحلة والتلطف والأسلوب وما يحتاج العلم هذا من الصبر وعدم استباق الأسئلة وفهم الأشياء ومدركات الأشياء. فكأنه أخونا رافت بيقولنا يا جماعة طلب العلم ليست مجرد أنك أنت تروح تقرأ وخلاص وحصلت معلومة صرت عالما، لا، طلب العلم مشروع حياة تحتاج تعرف كيف تحصل العلم وليش بدك تحصل العلم وما الهدف الذي تسعى إليه وما الأخلاقيات اللي تلتزم فيها. بالله عليكم اليوم قديش نحن بحاجة لترسيخ هذا المعنى عند طلابنا في الجامعات، أخلاقيات طلابنا في الجامعات اللي بيسمعون الآن الآباء والأمهات وحتى أولادنا وبناتنا وإخواننا وطلابنا وطالباتنا اللي بيسمعونا في مدارسنا وفي جامعاتنا، قديش نحن بنزودهم بأخلاقيات طلب العلم، احترام المدرس. ما اليوم صارت الرسالة اللي كلنا بندور في فلكها، يا أخي ما عاد للمدرس هيبة. طبعا لما نقول هيبة مش معناه أنه إحنا نرجع نقول لك يعني لازم المدرس يضرب، مين قال هذا الكلام يا أخي؟ مين قال أنه كان يولد الهيبة عندنا زمان من المدرسين هو الضرب؟ هذا ادعاء باطل، اليوم صرنا نحطه هو في الواجهة. لا، نحن نحتاج أن نعيد للعلم هيبته. لما الدولة نفسها والحكومات تبين دور العلم والعلماء ومكانة العلم والتخصص في كل المجالات، في الهندسة، في الطب، في الشريعة، في العربي، في كله، بقيمة الأستاذ، تخصصات الجامعية اللي بتدرس الأشخاص اللي بيطلعوا مدرسين ومدرسات، هذول بإيدهم عقول الشباب، بإيديهم قلوب الشباب، بإيديهم أولادنا، فلذات أكبادنا في مدارسنا وفي في في مواطن التدريس، فلازم نعطيهم قيمة ونعطيهم مكانة. وبالتالي الهيبة، لما نقول هيبة العلم والتعليم، ليس في أنه نعيد الضرب ولا ما نعيد الضرب زي ما بتوهم البعض لما بنتكلم نحن عن الهيبة. الهيبة التي نريدها هي هيبة المكانة والاحترام والتقدير والرأي. أقول لك زي ما في المتقدمة في اليابان، عرفنا أنه في خط معين في البنك وفي الأدوار هذا للمدرس بس، بده يروح يراجع المعاملة الرسمية ولا البنك ولا غيره، سووا هذا الشيء يا عمي، اعطوه زيادة وظيفة في راتبه 50 دينار زيادة عن غير الموظفين الآخر اللي عنده، شوف كيف الناس بتقبل وبتتنافس عليها وبصير إلها مكانتها وهيبتها. وبنعيد للأمة وللمجتمع المكان التي تليق به، بدل ما أصبح التعليم للأسف الناس بتتعلق وبتتمسخر اليوم وبتنكت على المدرسين وعلى الامتحانات وعلى غيره. ليش يصير فينا هذا الأمر؟ إذا أردنا فعلا أن نعيد للعلم اعتباره وللأمة مكانتها، فلا بد أن نروح نرجع من جديد كيف نتعلم. وهذا مظهر قوة ركزت عليه السورة، يمكن نفصل فيه أكثر بس بديش أطول على أخوي عامر. السلام عليكم يا عامر.
5: وعليكم
1: أهلا، ما مرحب، حياك الله.
5: الله يفتح عليك دكتور، والله اني احبك في الله.
1: احبك الذي احببتنا فيه يا اخ عامر.
5: الله يبارك فيك دكتور. زي ما تفضلت انت، يعني هذه الصوره صوره الصداقه والترابط والاخوه، يعني فعلا يعني هي جميله. يعني لما هم اصحاب الكهف لما تباروا وذهبوا الى الكهف،
1: نعم.
5: كانوا حريصين على على على على دينهم، متمسكين في دينهم.
1: صحيح.
5: وكانوا حريصين على بعض، كانوا حريصين على بعض وخايفين على بعض، ولمتهم الدين والصحبة في الدين. ما يعني ما جمعتهم لا أمور دنيوية ولا شيء، كل واحد عنده مصلحة للطرف الآخر.
1: ما جمعهم إلا الإيمان والعلاقة مع الله. صحيح.
5: بالضبط، نعم. وحتى لما صحيوا وخلوا واحد منهم يروح بده يشتري لهم يعني طعام وشيء، فكانوا حريصين إنه يدير باله وما حدا يشوفك وما حدا يأذيك، فكانوا حريصين على بعض هذا الحرص. فنتمنى إحنا يعني في هذا الزمن يكون ترابطنا وقوتنا تكون في الله ولله، مش لأي مصلحة دنيوية. وأخي أنا بدي أنوه لنقطة دائما حكيتها في أكثر من برنامج. إحنا 12 واحد، إحنا 12 شخص تعرفنا على بعض من خلال إذاعة حياة FM.
1: ما شاء الله.
5: وتجمعنا بجوز أكثر من 12 سنة علاقة تربطنا، وعاملين جروب وكل يوم نتواصل، نطلع كل فترة رحلات، بنطلع بنفطر مع بعض أيام جمعة، عرفت علي؟ والله يا أخي الكريم، يعني الله. في منهم سائق التاكسي، في منهم مدرب سواقة، في منهم شوفير القلاب، في منهم مندوب، ولا واحد زي الثاني. يعني ما بتربطنا لا علاقات اقتصادية ولا علاقات دنيوية. والله جمعنا الحب في الله، وبنجتمع في الله، وبنتناصح. أي واحد عنده نصيحة بقدمها للآخر، عنده مشكلة بطرحها على المجموعة، الكل بيساعده. والحمد لله رب العالمين. والله أحلى من
1: ما شاء الله. ما شاء الله.
5: والله ما
1: فيه. والله أشكرك يا أخ عامر، وأنا هذه بدي يعني أوجه رسالة لإخواننا هنا في الإذاعة، يعني هم أكيد بيسمعوني وبيسمعوا هاي الحلقة، إنه يتواصلوا مع أخونا عامر والمجموعة اللي معه. يعني هذول 10-12 واحد جمعتهم حياة FM وسوتهم أصدقاء وصحبة ومن جهات متعددة ومتفرقة، لكن انظروا إلى هذه القيمة ما أروعها. هم أصحاب وعلى الخير وعلى الفضيلة وعلى المحبة وفي الله سبحانه وتعالى ولله. إيش بدنا أجمل من هيك يا جماعة؟ والله هذا اللي بنحكي فيه عن الصحبة. هو اليوم لما أنت تتكلم عن صحبة المسجد، لما بتتكلم عن صحبة الإيمانية، لما اليوم أنت اختبر صحبتك. أنا الآن في هذا العمر، وأنت في عمر 30 سنة وعمر 20 سنة، يمكن صعب أقول للشاب اللي لسه عمره 12 و14 و15 اختبر صحبتك، مع أنه لازم يختبر، بمعنى يختبرها أنه أنا أعرف مين أصاحب ومين ما أصاحب، بدي أعرف مين اللي بيشدني للخير. لكن اليوم صار عمري 20 سنة وتخرجت من الجامعة برضو، وصرت في مجال العمل، وصار عمري 40 و50 سنة، ولسه أنا مش مختبر أصحابي ومش محدد مين اللي أنا وياهم متفقين، وتكون صحبتنا مبنية على إن نشد بعضنا ونوصل بعضنا للآخرة. طب يا جماعة، أنتوا تخيلوا يوم القيامة لما يجي واحد بده يدخلوا رب العالمين الجنة، وفجأة بيبحث في الموجودين بيفتقد صاحب إله، في له صاحب مو موجود، فبيسأل أين فلان، فبقوله هو في النار، يعني ما بدخل الجنة، عنده معاصي وذنوب. تخيل الصحبة لوين، فيقول يا رب لا أدخل الجنة حتى تشفع له، يعني يطلب الشفاعة لهذا الإنسان. انظروا رأفة رب العالمين ورحمة رب العالمين ولطف رب العالمين يا جماعة فينا، فيشفع الله عز وجل. لذلك العاصي الذي يمكن أن يدخل النار يشفع له بصحبة هذا الصاحب فيدخل الجنة. بيقول ما بدخل إلا أخذ بإيد صاحبي وأدخل الجنة. يمكن بعضنا الآن بسمع لهذا الكلام يقول لك يلا كويس يكون في لي صاحب ابن حلال ومرتب هو اللي يشفع لي. طب ليه ما تكون أنت الصاحب الكويس؟ ليش تفترض نفسك أنت السيء اللي بدك تروح على النار والعياذ بالله وبدك واحد يشفع لك؟ تخيل وجرب انك انت تقول لا، انا بدي اخذ بيد اصحابي واسوي مجموعه من الصحبه والصداقه اللي بتحملنا مع بعض وبتشدنا مع بعض. ولا ليش القران يجي يوصي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له واصبر نفسك يا محمد مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. تخيلوا، هؤلاء هم الذين حملوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الذين حافظوا على هذا الدين وعلى هذه الدعوة، هم الذين أوصلوا لنا هذا الخير وهذا الإيمان يا جماعة. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مدحهم الله ومدحهم القرآن، هؤلاء الذين لهم هذه المكان، الذين حملوا هذا الدين. وللأسف اليوم في ناس بيجي بيطعن فيهم، طبعا بيطعن فيهم عن قصد، لأنه بيقول لك يا أخي الحق لا يعرف بالرجال، الرجال يعرفون بالحق. والله كلامك صحيح يا أخي، فعلا الرجال يعرفون بالحق، وليس أن الحق يعرف بالرجال. لكن هؤلاء الرجال هم حملة الحق، فالطاعن فيهم طاعن في الحق. انت عرفت ليش هذول اللي اليوم بتفلسفوا بيقول لك لا يا أخي الحق يعرف وحده لا يعرف بالرجال، هم الذين عرفوا بالحق. طيب ماشي، لكن الحق هو الذي امتدحهم وشاء الله أن يكونوا هم حملة هذا الحق. فإذا اليوم طعننا فيهم كان بنطعن في الحق، إذا بتطعن فيهم بتطعن في القرآن، بتطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بتطعن في الوحي. ليسوا معصومين نعم، لكن أنت في عندك مسارات ذكرها العلماء عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تعظيمهم هؤلاء وتقديرهم وتوجيبهم واحترامهم وإعطائهم مكانتهم الحقيقية هو تقدير لهذا الدين. تخيل اليوم لما نحن تستمر صحبتنا على هالأساس، وأنا سأقول لكم شيء قبل الفاصل، مدام نستحضر هذه الصحبة وبنحب نكون مثل صحبتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحد الصالحين يحدث تلامذته عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتاقت نفوسهم وتاقت لهذا الجيل الرائع، فقال أحد الجالسين ليتني كنت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له شيخه ويحك وما أدراك لو كنت زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أبا جهل أو أن تكون أبا لهب، شعرفك لو كنت في زمن النبي ما كان ممكن تكون أنت أحد الكفار قريش والمشركين ولا زعيم المنافقين، شو عرفك انت؟ طب ما الحل؟ فقال له كن صحابي هذا الزمان. الصحبة يا جماعة قيمة أكثر من أن تكون مجرد فقط أشخاص رضي الله عنهم وأرضاهم، صحبة نستطيع اليوم أن نحن نعكسها ونعيشها في واقع حياتنا، صحبة على الخير، صحبة على الحق، صحبة على الإيمان، صحبة تناصح، إلا الذين والعصر إنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إيه فائدة أخوتنا إذا لم تكن مبنية على هذه القيمة من الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالخير والتواصي بالصبر؟ نحتاج أن نختبر صحبتنا. نعم، نستكمل إن شاء الله تعالى معكم حلقتنا، ولكن بعد الفاصل انتظرونا.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أف أم نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين. عدنا إليكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم فلنحيا بالقرآن، ونحن معكم على الهواء هذه الساعة اللي من الساعة الثالثة حتى الرابعة إن شاء الله تعالى، وحلقتنا تعاد الساعة التاسعة مساء. نسعد دائما أن نعيش وإياكم مع قيم القرآن ومعاني القرآن، وموقفنا اليوم مع سورة الكهف. جلينا فيها بعض المعاني الضرورية المهمة اللي لازم نعيشها، ونتواصل معكم أيضا، تواصلوا معنا على الأرقام هواتفنا 516-40-20 516-20-20 و516-50-20 و516-20-60. ومين معنا على الخط؟ في معنا، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: أهلا عليكم السلام ورحمة الله. مين معي بس؟
1: أبي أبو خليل.
0: أبي، حي الله يا أخ أبي، سامحني ما قرأتش الاسم كويس. أهلا يا أبي، تفضل.
1: بخصوص صوت الكهف من آية 60 إلى 70، عندنا سيدنا موسى كعادة أشخاص، واحد والفتى هاي اثنين، لما راحوا نسي الحوت ولقى عبد الصالح، هاي ثلاث أشخاص. لما سيدنا موسى اتبع سيدنا عبد الصالح بالآية 70 فانطلقا، أصل هي على المثنى إجت. طب رقم الثالث وين راح مثلا؟ هم عدد أشخاص الفتى مع سيدنا موسى، تبع عبد الصالح ما تبعه.
0: جميل.
1: وغير هيك عندك لما قتل الطفل، طب العبد الصالح من اسم عبد الصالح يعني بيعمل إشي ضمن الحدود الشريعة الإسلامية، طب هل عوقب؟ شو جزاته كان بهذيك اللحظة هذيك الحكم؟
0: أيوه.
1: وفسر انه نبقى سورة الكهف بالجمعة، شو الرابط بالكهف؟
0: بارك الله فيك، احسنت يا شيخ أبي، كرمك الله. طيب يعني شوفوا أخونا أبي وجه أسئلة، ونحن مخصصين برنامجنا هذا إنه نشوف إيش هي القيم والمعاني السلوكية والأخلاقية اللي نعيشها من خلال السور، وهاي الأسئلة بإمكاننا نتوجه فيها إما لأستاذنا وشيخنا الدكتور أحمد نوفل، كونه يعني الحلقات اللي عنده متخصصة في مجال التفسير، أو حتى لشيخنا إبراهيم الجرمي. هذا عموما مشان يعني نكون إحنا سائرين بطريق موحد في برنامجنا. أما وإنه سئلت الأسئلة فحتى من يستمع لا تضيع عليه، أنا سأجيب إن شاء الله تعالى. أول إجابة اللي كان سألتنا عنها أختنا من قبل أو أحد الإخوة، كأنه لما قال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، إن البعض اليوم بيقول لك هم ما كانوش نايمين، هم راقدين، والرقود غير النيام. سبحان الله، يعني في ناس أحيانا عدم معرفتها باللغة العربية واستعمال القرآن للمفردات هو اللي بيوقعهم في إشكالية. هو اليوم لما أنا أقول راقد يعني نايم، هذا أنا بفسر الكلمة بأقرب معانيها، لكن القرآن ما أراد أن يتكلم وهم نايم يمون النوم اللي احنا بنعهده، انه هم في حالة سكون، سماها القرآن رقود. هذا الرقود معناها في نوم، هذا جزء منه، لكن في رقود في حركتهم، يعني هم لا يستطيعوا أن يتحركوا، فقط الحركة اللي كانت نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لو كانوا نايمين ممكن يتقلبوا ذات اليمين وذات الشمال ويقوموا، ممكن واحد يشوخر، ممكن واحد يحلم، ممكن واحد يصير يطلع مثلا، صح ولا لا؟ ممكن إنسان يشردك. كأنه بده يقول لك نعم، هي الحالة التي يعني ظهرت لنا فيها أنهم نائمون. هذا الكلام الذي نردد، استعمال القرآن رقود أي في حالة من السكون. هلا شو تفسيرها العلمي أو كيف تكييف هذا؟ هذه أمر خارق للعادة لا يعلمه إلا رب العالمين، فلماذا نتكلف في البحث في كيفياته؟ هذا جانب. ما سأل عنه أخونا أبي الآن، لماذا؟ طب ما هم أصبحوا ثلاثة، ليش قال فانطلق؟ الحقيقة العلماء ذكروا في هذا، إما أنه يعني انتهت مهمة هذا الفتى فعاد وخلص، بدأت الرحلة بين موسى عليه السلام والعبد الصالح، أو لما كان هذا الفتى أصلا يسير مع موسى عليه السلام وهو تبع له، فلما بدأت الرحلة الحقيقية التي أراد موسى بالدرجة الأولى أن يتعلم منها من العبد الصالح الذي هو الخضر، فلما بدأت الرحلة قال فانطلق، لأنه هم الشخصيات الرئيسية أو الشخصيتين الرئيسيتين، فهذا أو ذاك في النتيجة وفي النهاية يعني هذا هو التعبير القرآني، ونحن ليس عندنا في ذلك حديث. إخواننا نتعلم دائما في فهمنا للنص القرآني والقصص وغيرها، إنه إذا لم يردني شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحداث التاريخية وغيرها، فأنا أقتصر على ما يعبر عن لي فيه القرآن الكريم من اللفظ ودلالة اللفظ. أما المسألة الأخرى، فهذا الطفل شو ذنبه؟ ومين قال إنه قتل هذا الطفل يعني عقوبة له؟ يعني اليوم الأطفال اللي بيموتوا هؤلاء عقوبة لهم؟ الذين قتلوا في غزة عقوبة لهم هم؟ الذين يقتلون في سوريا وغيره هل هذه عقوبة لهم؟ جماعة، هو من الذي خلقهم؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي تكفل بهم؟ الله سبحانه وتعالى. نحن في هذه الحياة الدنيا لسنا مسؤولين لا عن رزقنا ولا عن غيره، نحن نأخذ بالأسباب، نحاسب عن كيف نتعامل مع كسبنا لهذه الأشياء وإنفاقنا لها. الإنسان غير المكلف. طب ما النبي عليه الصلاة والسلام مات أبناؤه وهم دون سن التكليف من الذكور، يعني هل هذه عقوبة لهم؟ هل كانت عقوبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، هذه طبيعة الحياة، هذه سنة الحياة، ابتلاءات. ولذلك ربنا هل يحاسب هؤلاء الأطفال يوم القيامة يقول له أنت كنت ميت أو أنت كنت تريد أن ترهق والديك فأنا أخذت روحك قبل ذلك فسأحاسبك على هذا الأمر؟ لا، ما دام ليس مكلفا ليس عليه إثم ولا يحاسب، ولا نقول ما ذنبه. نحن دائما نسأل عن حكمة الله. حكمة الله هو الذي ذكرها لنا النص القرآني لما قال فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. أنا أسأل أي واحد فينا الآن، أنت إذا واحد قال لك اسمع قبل زوجتك ما تحمل، يحكي لك ولا زوجتك قبل ما تحمل زوجتك ويجيك ولد، ترى انتبهوا هذا الولد اللي راح يجيك راح يكون سيء وعاق وتاجر مخدرات وراح يعني ينسجن 20 مرة، وراح بعد ما يطلع من السجن يقتل الأم ويقطعها ويرميها في الحاوي، وبعدين يروح على إخوته مش وبعدين على أبوه ويظلوا يعمل ويساوي لحد ما يطغي في حد بيقول لك بدي ولد؟ والله لو ما عند أقول لك بتقول بدي أطلق أمه وأهله كلهم ما بدي إياه، صح ولا لا؟ فأنت ما بتعرف المستقبل. لذلك الآية أرادت أن تبين لنا يا جماعة إنه أنت ارضى بالواقع اللي بيصير معك، لأن هذا الواقع حتى لو كان مؤلما في ظاهره لكن ما هو مخبأ مما تتوقعه قد يكون أسوأ بكثير من الشيء الذي أنت خسرته. وهم هؤلاء في الظاهر خسروا ابنهم، لكن في الحقيقة لو أنهم اطلعوا على هذا الأمر لحمدوا رب العالمين ولقالوا من أول ما كان بدنا إياه. طب إيش موقفهم هم؟ هل صبروا؟ هل احتملوا؟ هل احتسبوا عند رب العالمين؟ هنا الاختبار الحقيقي لكل واحد فينا. لما نحن بتصير معنا أحداث أقول لك ما أنا بخسر صفقة، طب ما هو أنا ممكن أخسر ابني، طب أنا ممكن أخسر زوجتي، طب ممكن هي تخسر زوجها، طب هو ممكن صح مش بصير عندنا ابتلاءات، ممكن أنا أمرض. كيف تتعامل مع هذه الابتلاءات والمصائب؟ هذه الرسالة اللي كان لازم تصل. مش نسأل نحن إيش ذنب الطفل وما ذنب الطفل وليش قتلوا ما قتلوا. ولهذا هل ما فعله الخضر من أمره؟ لا، هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، ومدام بأمر الله هذه مجريات قدر أراد ربنا أن يعلم موسى وأن يعلمنا. أما القضية الأخرى أنه طب ليش نحن نقرأ سورة الكهف، وهذا الكلام قلناه من البداية، ونحن المعاني اللي ذكرناها يا إخوة عن مسألة التربية الإيمانية والكهف الذي نحتاجه والصحبة التي نحتاجها والصبر الذي نحتاجه والعمل الصالح، هذا اللي قلنا عنه في بداية السورة، قلنا كل هذا منطلق من فكرة معرفتنا بهذه السورة الكريمة وما حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في كل أسبوع حتى يكون إلنا نور. وكيف تقي من فتنة الدجال؟ ما هو الدجال، تعرفوا يا جماعة اليوم لازم نوقف هون وقفة مهمة جدا، معليش يعني بديش أنا أتكلم عن معاني أخرى يعني جاءت فيها السورة ورائعة جدا، بتتكلم كيف نتعامل مع النعمة، كيف الفتن اللي بتصيبنا في المال والسلطة والغيره. أنا خليني أوقف لو بس مع موضوع الدجال، فتنة الدجال. كثير من الناس اليوم لما بسمع بقول لك الدجال يا أخي طيب ما هو معروف، والله راح أقف في وجهه وما راح أخليه يأثر علي ولا يضيع ديني. طب ليش النبي حذر منه صلى الله عليه وسلم؟ طب ليش فتنته عويصة مثل هذا الشيء؟ بعض الناس يقول لك يعني أنتوا يا أخي بتخوفون من الدجال كأنه واقف وراء الباب ومنستناه. لا لا، بين يدي الدجال دجاجل كثر. النبي عليه الصلاة والسلام أراد من هذا المعنى يا جماعة أن يبين لنا الفتن الكثيرة التي يمكن أن تصيب الناس. كثير منا بقول لك يا أخي والله لو أجل دجال ما هو مبين، واضح النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا ملامحه ومعالمه، أنا ما رح أنساق وراه. إياكوا تتحدوا القدر بهذا الشكل يا جماعة، ديروا بالكم. طب ما إحنا اليوم

كثير من الناس بتبيع ضميرها وذمتها ودينها وإيمانها مقابل تشجيعها لكرة قدم؟ هذه فتنة ولا مو فتنة؟ طب كثير من الناس اليوم في مواقفهم السياسية والاقتصادية وغيرها بيبيعوا مواقفهم بس مشان يقبضوا فلوس؟ خلينا نكون صادقين يا جماعة، اليوم مش بيطلع عندنا أنظمة كثيرة، أنظمة يعني أقصد أنظمة غذائية سميها ما شئت أن تسميها، أنظمة فلسفجية بشيك. الناس اليوم واحد بيقولك أنا والله سأصبر في أمام فتنة الدجال. يا بوي ما أنت ما قدرتش تصبر أمام فتنة الطيبات اللي أنت مسمي ليها طيبات مثلا، ولا مش قادر تصبر أمام فتنة الحرب اللي موجودة الآن، وين موقفك منها؟ وصلنا نسأل أنفسنا أين نقف وأين لا نقف. شاهدي إنه السورة الكريمة سورة الكهف اللي جاءت في منتصف القرآن وقالت لك أنت لازم يكون في إليك كهف تؤوي إليه، تفهم المعاني وتعرف كيف تبني تصوراتك صح حتى يكون سلوكك صح وعملك كله صحيح، جاءت لتقول أنت بتحتاج ثلاث أنواع من القوة في مواجهة كل أنواع هذه الفتن، فتنة الدجال وكل أنواع فتن الدجال. ثلاث أنواع من القوة بنحتاجها. أول نوع من أنواع هذه القوة قوة الإيمان والتصور، وهذه قصة أصحاب الكهف. الفتية ما هي نقطة القوة عندهم؟ الإيمان. أنت اليوم بدك تواجه كل الفتن المحيطة، شو هو إيمانك بالله؟ شو ثقتك بالله؟ شو يقينك بالله؟ طب ما هو الدجال لما بيجي معه جن، معه نهر فيه ماء ونهر فيه نار. شوف النبي كيف بيقرب لك المعنى، فهو يدعوك إلى أن تدخل معه في نهره الذي فيه ماء، شو تساوي؟ لا، روح على النهر اللي فيه نار. قال فإن ناره جنة وجنته نار. الشاهد انه اليوم انت الحضارة الغربية والواقع بزين لك الاشياء وانت بتشوف انها كويسة، لكن اذا رحت في هذا الطريق وبتظن انه في سعادة وهناء انت بتروح لعذاب رب العالمين. لكن بالمقابل لو اخترت انك تصبر وتثبت على الايمان واليقين وتواجه صعوبات الحياة، صحيح هذا عبء كبير جدا، لكن النتيجة الجنة عند رب العالمين. وضحت الفكرة؟ طب ما هو يعني يأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت، يعني عنده من أسباب العلم والتمكن الشيء الكثير. اليوم كثير منا بيقول لك يا أخي أمريكا يعني مين بيقدر يهزم أمريكا؟ ما أمريكا هي اللي اللي اللي اللي بتسود العالم، وإذا بدها بتحيي شعوب وبتميت شعوب، ونعم وإذا بدها بتحيي دول وبتميت دول وبتعين زعماء وبتخطف زعماء، صح ولا لا؟ طب المعادلة هي. فالناس اليوم صار عندهم أوثان وأصنام للقوة يعبدونها من دون الله. القوة اليوم هذه هي اللي بتحرك العالم وطاقة العالم. طب ما هو نفسه الدجال زي ما خبرنا النبي عليه الصلاة والسلام، يأمر الرجل فيموت ويأمر الرجل فيحيا. يعني الفكرة ليس أن الله أعطاه قدرة الإماتة والإحياء بالصورة المباشرة اللي نحن بنتوقعها، ولكن عنده من أسباب القدرة والتمكن. شيخ محمود دائما بفاجئني، أنتوا شفتوا المشكلة عند شيخ محمود، أنا كنت أتكلم وأنا عارفه بتسمعوا وبدي أطول كمان ساعة، بس هو قال لي معك دقيقتين حلخص الكلام في دقيقتين. اليوم الدجال أو لما يجي الدجال برضو حتى قبل الدجاج الأخرى، هم اللي بيحكموا على هذا بالسجن وبالإعدام وبموتوه هذا الحرامي، صح ولا لا؟ كأنه أسباب القوة هذه قالنا ربنا تستطيع أن تواجهوها، أولا بقوة الإيمان أصحاب الكهف، ثانيا بقوة العلم والفهم والإيمان بالقدر، وهذه قصة موسى عليه السلام والعبد الصالح، ومنقدر نواجهه أيضا بقوة العمل والتمكين، وهذه قصة ذي القرنين. لذلك من السنة أن نقرأ سورة الكهف ونكررها في كل أسبوع مرة حتى تعطينا هذه القوة، قوة الإيمان، قوة الفهم والعلم والإيمان بالقدر، ثم قوة العمل والتمكين. هذه السورة هي التي تقينا من فتنة الدجال، وهي التي تقينا من الضعف الذي نعيشه اليوم والتراجع والانكسار والانحسار الحضاري اللي احنا بنعيشه. يا إخوة ويا أخوات، قراءة هذه السورة بتمعن تحتاج أن نطيل النفس معها، لكن هذا ما تمكننا فيه في هذا الوقت المختصر. نركز على ما ذكرته لنا من قوة الإيمان والصحبة الصالحة والعمل الصالح، وكيف نحقق ونبني ويبني كل واحد منا سفينة نجاته، وننتبه أن قوة المال وطغيان المال أخطر شيء على نفوسنا. لذلك جاءت قصة أصحاب أو صاحب الجنتين، وهذا صاحبه وبنصحه، أنت بتتواصل مع صاحبك بالخير وبتنصح صاحبك وبترشده للخير وبترشده للحق، هذا الذي نحتاجه في حياتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه الأوقات وفي هذه الساعات، إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة جديدة. أستودعكم الله، أترككم في أمان الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فلنحيا

0: سليمان الدقور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح. على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفعوري.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم إلى الصفحة رقم 305 من المصحف الشريف. نحن معكم في بداية سورة مريم. سأتلو بعمل هذه الصفحة الكريمة رقم 305، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2060، 06-516-2020، 06-516-2020، 06-516-5020. استمعوا إلينا أيها الكرام الحاتف أم على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضل الكرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 305. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا

0: الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. صدق العظيم. إذن هذه التلاوة الأولى الكرام، ودعونا مع القراء والقارئات. بدأ مع الأخت القارئة فاتن، تفضلي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ورحمة الله، حياك الله، تفضلي ستي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة.

عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من

ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانسى

0: قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.
1: أحسن الله عليك، ما شاء الله ممتاز، شكرا لك. الأخت مريم تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام، حياك الله، تفضلي ستي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فكلي واشربي وقري عينا.
1: بدنا نرقق وقري مكسورة الآن.
2: فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما
1: لا
2: كانت
1: لا لا بنعملش هيك سوء وما، إذا بدنا نوصل بدنا ندغم التنوين في الواو. يلا، ما كان أبوك
2: امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين.
1: أحسنت الأخت مريم، بارك الله فيك، شكرا لك. أبا حسام تفضل يا سيدي.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. لين يا أبا حسام تفضل.
3: اليوم أنا بدي أضحي لزوجتي وابنتي، شو رأيك؟
1: ما شاء الله. لا والله بتقرأ أنت وياها، كلكم اقرأوا اللي بدك.
3: الله يرضى عليك. لا المكالمة حسابي بكفي.
1: يلا توكل على، ما في حرج، تفضل.
4: السلام عليكم.
1: السلام، أهلين سيدتي، أهلا وسهلا يا محسن.
4: الله يعطيك العافية.
1: تفضل يا ستي، أهلا وسهلا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم غافلون. إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.
1: أحسنت يا أم حسام، الله يرضى عليك.
5: السلام عليكم.
1: السلام، حياك الله، تفضلي. أهلا وسهلا، تفضلي.
5: أنا لينا.
1: الله يحييك، تفضلي. أهلا وسهلا.
5: بسم الله.

فتهيل عرضمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلك

0: له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا.
1: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، هذه التلاوة الحسنة، شكرا. أبا عوني تفضل يا سيدي.
2: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: إذن هذه شعبة. نعم،
2: شعبة. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من
1: لا لا كما مرة
2: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا.
1: أحسنت يا أبعوني بتلاوة شعبة، شكرا. أخت فاطمة تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما مت فسوف.
1: لسوف. تفضلي.
3: لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه.
1: الذال ساكن يا ستي. أولا يذكر الإنسان
3: أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحشرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما
1: خير مقاما
3: خير مقاما
1: خير مقاما,
3: خير مقاما, خير مقاما وأحسن نديا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانه.
1: شر في تنوين، في تنوين
3: وأضعف.
1: لا فسيعلمون من هو شر، نجيب التنوين.
3: فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير
1: من لا هنا ما في تنوين.
3: خير
1: الباقيات الصالحات،
3: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا.
1: الله يفتح عليك، ما شاء الله، ممتاز التلاوة، شكرا. أبا السعيد تفضل سيدي.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. لن يا أبا السعيد تفضل يا سيدي تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأؤتين مالا وولدا.
1: لأؤتين منظبط
4: إذا وقال لأؤتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الأكافرين تؤزهم أزا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
1: الله يفتح عليك يا أبا السيد، تلاوة حسنة، شكرا لك. أخي محمد تفضل. تفضل يا محمد.
5: السلام عليكم.
1: السلام. أخت هيا ولا محمد؟
5: هيا ومحمد، يلا هيا إن شاء الله.
1: ما في حرج، ما في حرج، تفضل.
5: غيبا إن شاء الله.
1: يلا تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بين له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه
1: إذ رأى نارا
5: فقال لأهله
1: هنا في السمد فقال لأهلهم كثوا
5: نعم إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى.
1: أحسنت وبارك الله فيك، شكرا لك. أخي محمد تفضل.
6: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا يا محمد تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك
1: لا لا لا لا انطقها صح وأشركه الثاني
6: وأشركه في أمري كي نسب بحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى.
1: ما شاء الله، ممتاز محمد، تلاوة حسنة ستتبع تلاوات حسنة بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: الحياة أف أم، نحبك يا رسول الله. كيف نقرأ القرآن؟
1: عدنا لكم مستمعي حياة أف أم إلى برنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قراء وقارئات جدد. أخي القارئ أبو طارق، تفضل يا سيدي. أبو طارق، طيب معنا القارئ أبو طارق، تفضل. طيب أم محمد، تفضلي. معنا حدا يا أخي محمود؟ طيب أم محمد إذا سمعتين أهلا وسهلا. أو أحمد، معنا طفل. طيب أنا مش سامع كل حال. طيب إذا تلاوات طيبة الكرام مرت، وبدنا ننتبه، لا تظنوا أن معرفة الناس لسورة مريم إجمالا وانتهى أنها سهلة. لا، هذه السور القرآن كله لا تنزل طبقة بلاغته أبدا، كلماته غاية في الفصاحة والبلاغة، ولكن الأمر ميسور. بس في ملاحظة، فواصل يعني نهايات الآيات قصيرة، وهذا يقتضي لا تزيد، لا تزيد ولا تنقص. مثلا وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا مرضية علية، ما نزيد. كذلك في طه نفس الفكرة، ولي فيها مآرب أخرى تسعى، يعني ما نزيد. يعني في مريم وطه هذا واضح، ذاك اللي يتعود على المد الطويل بده يحذر في هاتين السورتين في دقة بالغة في الأداء. أرجو الانتباه فإن هذا مهم. طيب عودا إلى تلاوتكم الكريمة مع الأخت سليمان، تفضلي. سليمان إجت معنا؟
2: السلام عليكم.
1: السلام، الله حيك، تفضلي يا ستي. أهلا وسهلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى. واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى.
1: أحسنتي يا أم سليمان، أنت لو ممتازة، شكرا لك. أخي براء، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال علمهما عند...
1: لحالك.
3: قال علمها عند ربي في كتاب، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى.
1: ولا ينسى.
3: ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه ونحن ولا
1: لا نخلفه نحن أيوة
3: فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.
1: أحسن الله إليك يا براء، ما شاء الله تلاوتك ممتازة، الله يرضى عليك، شكرا حبيبي. إفادات كثيرة، أرجو أن تنتبهوا الكرام إلى ما وضعه علماء الإسلام من زوائد على الرسم العثماني. الرسم العثماني يعني المصحف الذي كتبه أبو بكر وعمر ثم كتبه عثمان، وما كانت فيه لا حركات ولا سكنات ولا عدد الآي ولا كل هذا الكلام، لكن لاحظوا فيه الألفات الصغيرة مثل الألف التي فوق الواو من الصلاة والزكاة، أو الياء المعكوفة فأخرجنا به أزواجا، هذا للملاحظة. كذلك هنا الموضع لا نخلفه نحن، هذه الواو الصغيرة، طيب لماذا العلماء وضعوا حروفا صغيرة حتى لا تلتبس؟ الحروف التي أضافوها تنطق مع الواو الأصلية، فهنا كما قرأ الأخ قرأ سليمة طبعا، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن، حتى لا يأتي واحد يقول لي لا نخلفه ونحن، نقول له لا. السبب واو صغيرة هي إشباع لضمة الهاء السابقة، إشباع لضمة الهاء من نخلفه بهذا، ولذلك طالب التجويد لازم يدرس مثل هذه الدقائق، لازم يدرس أنه هذا يسميه علماء التجويد مد الصلة، في مد صلة صغرى وفي مد صلة كبرى، يعني هنا لا نخلفه نحن هذا مد صلة صغرى، لكن فأخرجنا به أزواجا مد صلة كبرى، هذا يتعلمه الطالب، ليست صعبة وليس وبدليل كتابتها، ما دامت كتبت صغيرة فهي إلها أداء خاص، إذا قضية هامة. المشددات بدنا ننتبه لليم الغم ولا نتردد وصلا ووقفا. طيب انت تابعت المشددات يا كرام بدنا انتباه، ذرية الراء مشددة والياء مشددة، لكن الراء ميزتها يا كرام أنها مكسورة حتى مع تجديدها، وهذا موجب لترقيقها. نطق الأفعال كثير مهم، لأنه رح يؤدي إلى خلل لا سمح الله، يعني هنا أشدد همزة وصل، أشدد بها أزري، وأشركه، أشركه أي طلب الشراكة في أن يكون معه نبي الله هارون، إذن وأشركه مش وأشركه، أشركه من الإشراك، أما أشركه من الشركة، المعنى كليا كليا مختلف. كما قلت للإخوة الأفاضل أن سورة مريم وطاها فواصلها لا تقبل الامتداد، فيها صعوب شوي، لكن كذلك فيها ميزة بدك تنتبه، هذه الألف اللي ما منزيدها يا مفخم يا مرققة، يا موسى تردى مرققة، أما طغى أخرى مفخمة، أرجو الانتباه. طيب عودا للتلاوات الكريمة الأخت محمد، تفضلي. تفضلي يا أم محمد، أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
1: السلام والرحمة الإكرام، تفضلي ستي.
4: يعطيك العافية.
1: الله يديمك، تفضلي ستي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما
1: أن تلقي إما أن تلقي
2: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن تكون
1: أن نكون
2: أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه بسحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى.
1: أحسنت يا محمد تلاوة ممتازة شكرا لك. أخي أحمد تفضل يا سيدي. أحمد تفضل يا أحمد الله يرضى عليك تفضل.
4: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر
1: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا
4: في البحر يبسا لا تخاف درتا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فخشيهم من اليم ما غشيهم

0: جويكم ووعدنا جانب الطور الأيمن ونزل.
1: لا لا لا طلع لي على الأيمن. أنت بأي صف يا أحمد؟
0: الثامن.
1: ما شاء الله، أولا صوتك جميل والله، وبدنا نظبط أحكام التجويد. يلا جانب الطور الأيمن صح؟ يلا اقرأ من عند وواعدناكم إذا سمحت.
0: وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى.

0: لهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا
1: أسفا أيها أسفا
0: قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا
1: لا لا هنا وعدا حسنا
0: وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملك
1: لا لا بملكنا
0: بملكنا ولكن حملنا
1: لا ولكننا حملنا
0: ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري
1: الله يرضى عليك ما شاء عليك أحمد صوتك حسن والله جميل بس بدنا نضبط أحكام التجويد الله يوفق الجميع إن شاء الله عيدوا الاستماع للإفادة شكرا لكم إلى اللقاء والحمد لله رب العالمين

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة نبدأها مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الناس أجمعين. نحن الآن في العام الثاني للهجرة. في العام الثاني للهجرة حدثت هناك عدة أحداث، كان منها تحويل القبلة، كان منها انطلاق السرايا والغزوات الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في عدة غزوات في البداية ليستكشف المناطق حول المدينة، وبالإضافة إلى ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت مجموعة من التحالفات مع القبائل التي تحيط بالمدينة. هناك غزوة ذكرناها سابقا هي غزوة العشيرة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع بأن هناك قافلة خرجت باتجاه الشام فخرج للقائها، كان على رأسها أبو سفيان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يلحق بهذه القافلة ووجدها قد فاتته بعدة أيام. فالآن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز العدة لقدوم هذه القافلة. استخبارات النبي صلى الله عليه وسلم أبلغته بأن هذه القافلة بدأت بالتحرك عودة إلى مكة، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وأعلن التعبئة العامة بين المسلمين وقال لهم يعني بالحرف الواحد، هذه المرة ليس الخروج لأجل القتال، وإنما هذه قافلة قريش قد أقبلت، فاخرجوا لعل الله أن ينفلكموها. ينفلكموها يعني يعطيكم إياها بدون قتال ولا شيء، لأنه عدد المشركين فيها كان قليلا والجمال كثيرة وأغلبها من أموال المسلمين أصلا. وبالتالي تجهز مع النبي صلى الله عليه وسلم 310، يعني حوالي الأغلب دائما بيقولوا 314. هذا العدد فعليا يعتبر كبيرا بالنسبة للقافلة، لكن المسلمين ما كانوا متوقعين ما الذي سيحدث لاحقا. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى أوامره المشددة إنه والله يجب على الجميع أن يخرجوا، لا، قال اللي بده يطلع اللي ما بده ما يطلع لأنها قافلة. فلذلك تخلف عدد لا بأس به من الصحابة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هؤلاء 314 باتجاه بدر. هذه الخطة عند النبي صلى الله عليه وسلم إنه يلتقي بهذه القافلة في وقت مبكر، يعني يطلع ويعترض طريقها لأنها بتنزل في بدر بدل ما تنزل في المدينة، صاروا ينزلوا في بدر، وبدر بعيد عن المدينة تقريبا 180 كيلومتر، يعني مسيرة 3 أيام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع إنهم راح ينزلوا في بدر كعادتهم بدلا من المدينة، وكان يريد أن يخرج مبكرا حتى يلتقي بهم، خاصة إنه القافلة بدأت تقترب. النبي صلى الله عليه وسلم يرسل له استخبارات ويرسل مجموعة من الصحابة حتى يطلعوا على الأحوال ويتابعوا القافلة. وفي المقابل أبو سفيان كان كمان عينيه صاحيات، كان يبحث ويتابع. فمن الأحداث التي حصلت في ذلك الوقت إنه أبو سفيان اكتشف أن النبي صلى الله عليه وسلم يراقبه، يعني رأى رجلين أقبلا على هيئة المسافرين، طبعا هدول يعني مخابرات بيشتغلوا للنبي صلى الله عليه وسلم بمفاهيمنا الحالية طبعا، فرأهما جلسا على أساس أنهم يعني مسافرين وحملوا حالهم راحوا، فرجع إليهم يعني راح على المكان اللي كانوا فيه وأقبل على أعلاف الإبل وعلى يعني مخلفات الجمال وفتها فوجد فيها نوى التمر، فقال هذه والله علائف يثرب، يعني عرف إنه هذول الناس من المدينة. فالمبدأ مباشرة حول طريقه باتجاه الساحل، راح باتجاه ينبع وأرسل رسائل عاجلة إلى مكة يستصرخهم باتجاه هذه القافلة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد يعني كان ينتظر فعليا مقتربا من بدر، ووصل تقريبا قريبا إلى بدر ينتظر هذه القافلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجهز باتجاه بدر وأبو سفيان يبتعد. طبعا الأخبار ما بتوصل مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه والله أبو سفيان ابتعد كذا كذا، يعني القضية فيها صعوبة بسبب بعد هذه الأماكن. أما قريش فقد وصلها الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يهاجم هذه، أو على وشك أن يهاجم هذه القافلة. طبعا عاتكة عمة النبي صلى الله عليه وسلم رأت رؤيا في ذلك الوقت قبل 3 أيام من قدوم الرسول الذي أرسله أبو سفيان إلى قريش يستصرخها. إيش رأت؟ رأت رجلا أقبل على بعير له ونادى في أعلى مكة وقال اخرجوا أو ألا فاخرجوا يا لغدر، يا لغدر يعني يا أهل الغدر، إلى مصارعكم في 3، يعني بعد 3 أيام، إلى مصارعكم يعني حيث تموتون. ثم بعد ذلك تمثلت به يعني مرة أخرى، ظهر الجمل على هذا الرجل فوق ظهر الكعبة وهو ينادي ألا اخرجوا يا لغدر إلى مصارعكم في 3. ثم بعد ذلك إذا به يقف على جبل أبي قبيس وينادي نفس الكلام ألا اخرجوا يا لغدر إلى مصارعكم في 3، ويحمل حجرا صغيرا ثم أرسله أرسله يعني تركه هيك، فأقبل صار الحجر يعني يتدحرج حول على الجبل حتى انكسر فتفتت وثار في مكة، ودخلت فلقة من تلك الصخرة الصغيرة في كل بيت من بيوت مكة. الصبح أخبرت العباس بهذا الخبر عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها هذا خبر خطير وهذه رؤيا خطيرة فلا تخبر أحدا. الغريب أنه هو نفسه طبعا رضي الله عن العباس يعني أسلم بعد ذلك، لكن هو نفسه يعني كان أهمه الأمر، وكان هذا من تقدير الله عز وجل أنهم يسمعوا الخبر. فذهب وأخبر صاحبه عتبة ابن أبي ربيعة كان صديقه، قال له على فكرة يعني رأت كذا وكذا لا تخبر أحدا. فراح عتبة وأخبر واحد ثاني، لا تخبر أحدا لا تخبر أحدا، كل واحد صار يخبر الثاني، ففشل الخبر بمكة. في ذلك اليوم خرج العباس عند الكعبة وإذا بأبي سفيان بيقول له يا أبا الفضل عندما ينتهي طوافك أقبل تعال. فقال نعم. فلما أتى إليه جلس قال إيش مالكم شوفي؟ فقال له أبو جهل بين الناس يا أبا الفضل متى خرجت فيكم هذه النبية؟ قال له أي نبية؟ قال له عاتكة، رؤيا عاتكة. فالعباس قال له وما رأت عاتكة؟ شو رأت يعني عامل حاله مش عارف. فقال له أبو جهل يعني طنش الرد، قال له أبو جهل تعلم يا بني هاشم أما ترضون أن يتنبأ رجالكم حتى تنبأت نساؤكم؟ تعلم يا أبا الفضل لقد زعمت عاتكة أن الرجل في منامها قال ثلاث أيام يعني في ثلاث، فسنتربص بكم هذه الثلاث، فإن كان كما قالت وإلا كتبنا عليكم كتابا أن بني هاشم أكذب العرب، كتبنا كتاب وعلقناه في الكعبة بنو هاشم أكذب العرب، راح تصير مثل فضيحة. فيقول العباس فما زلت متيقنا أن الأمر سيحدث، لأنه مدام عرفت قريش معنى الأمر سيحدث، ربنا أراد أن تعرف. في اليوم الثالث بيقول غدوت مغضبا زعلان ويعني بدي أروح أتكاتل أنا وياه. فبيقول بمجرد ما رأيته وكان أبو جهل حديد النظر حديد اللسان، بمجرد ما رأيته أقبلت إليه مغضبا وأنا أنتظر أن يحدثني حتى أشاتمه عشان أقعد أصرخ أنا وياه. فإذا به يخرج ويشتد ويركض باتجاه المسجد، فقلت إيه ماله هذا الرجل يعني أكل هذا خاف أن أشاتمه يعني خاف مني رح يركض هرب مني يعني عشان ما أشتموش. وإذا به سمع ما لم أسمع صوت ضمضم ابن عمرو الغفاري وهو يصرخ، من ضمضم هذا؟ هذا الرجل هو الذي أرسله أبو سفيان ليستنجد بمكة. فأبو سفيان أرسل ضمضم، هذا ضمضم دخل الكعبة شق قميصه وأسال الدم من الجمل ودخل مكة وهو محول رحل وهو يلطم يا قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم قد عرض لها محمد وأصحابه لا أرى أن تدركوها، انتهى الموضوع الله يسهل عليكم راحت أموالكم. فغضبت قريش وأوعبت في نفس اليوم قالوا هي بدكم تفكروها مثل تلك القواب أموال ابن الحضرمي التي أخذها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نخلة، لا والله والله لنثأرن للأمر. وبدأوا يتجهزون فورا بأسرع ما يمكنهم حتى تجهز عندهم في يوم واحد 1000 مقاتل على رأسهم أبو جهل وفيهم جميع سادة قريش تقريبا، بقي من سادة قريش أكم من واحد بس أبي بن خلف أبو لهب ما طلعش، وعدد كبير منهم كلهم خرج، وأخرج معهم عدد من بني هاشم رغما عنهم كان منهم العباس أخرج مرغما، وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج مرغما. وخرجت قريش مسرعة باتجاه بدر لتلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم عند بدر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اقترب أو كان في الطريق إذا بالخبر يصله أن قريشا يعني خرجت، طبعا عنده مخابرات أيضا موجودة في مكة، فيصله خبر أن قريش خرجت للقائه عند بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن اقترب من بدر، فأصبح بين حالين، إما أن تكون القافلة قريبة فنأخذها ونرجع، أو أن نلتقي بقريش ويكون اصطدام عظيم. وهذا الاصطدام لم يكن المسلمون يحسبون له حسابا في ذلك الوقت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفكر ماذا سنفعل في هذه الحرب. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: أحلى حياة في طاعة الله.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، أعلم بقصيده، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 45 بعد 100 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على

وقالوا ما لنا

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 45 بعد 100 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم مع أنموذج الكرم الأعلى عند العرب حاتم الطائي. تقف ماوية زوج حاتم الطائي وتستذكر سنة أصابتهم وأتت على كل خير، فقالت تصفها: أصابتنا سنة اقشعرت لها الأرض واغبر أفق السماء وراحت الإبل حدبا وضنت المراضع على أولادها، فما تعطي قطرة وأخذت السنة المال وأيقنا بالهلاك. فوالله إنا لفي ليلة صنبر بعيدة ما بين الطرفين، إذ تضور صبيتنا جوعا، عبد الله وعدي وسفانة. فقام حاتم إلى الصبيين وقمت أنا إلى الصبية، وأقبل يعللني بالحديث فعرفت ما يريد فتناومت. فلما تهورت النجوم وانكسر ظلام الليل إذا شيء قد رفع طرف الخباء ثم عاد. فقال حاتم: من هذا؟ قالت: جارتك فلانة، أتيتك من عند صبية يتعاون عواء الذئاب فما وجدت معولاً إلا عليك. فقال: أقبلي فقد أشبعك الله وإياهم. فأقبلت المرأة تحمل اثنين ويمشي بجانبها أربعة كأنها نعامة حولها رئالها. فقام حاتم إلى فرسه فنحرها، ثم كشط عن جلدها ودفع المدية إلى المرأة وقال لها: شأنك يا فلانة. فاجتمعنا على اللحم نشوي ونأكل، ثم جعل يمشي في الحي ويأتيهم بيتاً بيتاً فيقول: هبوا أيها القوم عليكم بالنار. فاجتمعوا والتفع في ثوبه وجلس في ناحية ينظر إلينا، فوالله ما ذاق منه مزعة، وإنه لأحوج إليه منا. فأصبحنا وما على ظهر الأرض من الفرس إلا عظم وحافر. فأنشأ حاتم يقول: مهل النوار أقل اللوم والعذل، ولا تقول لشيء فات ما فعل، ولا تقول لمال كنت مهلكه مهلا، وإن كنت أعطي الإنس والخبل، يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا. فكان مال حاتم سبل الرفعة والذكر الحسن، وبقي به حيا إلى يومنا، فالذكر للإنسان عمر ثاني.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: FM. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في عالم الأعمال والوظيفة، لحتى تحقق إنجاز عالي لا تركز على أهدافك، فقط تركز على أفعالك، ولا تخطط للنجاح مارسه. وهي قاعدتنا لحلقة اليوم، بمعنى أهدافك العظيمة اللي أنت كاتبها على الورق ما راح يكون إلها أي قيمة، زي الترقية، إنك ترفع دخلك، الخبرة، كلها مجرد أمنيات إذا ظلت في عالم التخطيط وما نزلت الأرض للتنفيذ. الهدف بعطيك الاتجاه بس، لكن الفعل هو المحرك. بدل ما تشغل بالك بسؤال كيف أصير مدير خلال سنتين، اسأل حالك شو السلوك اليومي اللي لو عملته اليوم بيخليني أستحق مكان كمدير. الفرق بين الشخص اللي بيتقدم والشخص اللي واقف مكانه هو الأول بصنع الوقت والتاني بيستنى الوقت المناسب. نتائجك في الوظيفة هي انعكاس مباشر لسلوكك اليومي، مش لطموحك ولا لكلامك. الذكاء والحماس بيبدأوا المشروع، بس الالتزام هو اللي بيخلصه. الفرق الحقيقي في حياتك المهنية ما حيكون بقفزة كبيرة مرة واحدة، الفرق هو تراكم بسيط ومستمر. ارفع مستوى التزامك، ما ترفع سقف أهدافك، اختار سلوك واحد فقط تقدر تلتزم فيه يوميا بدون انقطاع. 20 دقيقة تعلم في مجالك، أو مهارة تقنية واحد تطورها، أو خطوة صغيرة إضافية خارج المطلوب منك. الفكرة مش في الكمية، الفكرة في الاستمرارية. وأهم نقطة، لا تربط شغلك بمزاجك. الموظف المثالي هو الشخص اللي بيقدر ينفذ الفعل حتى في الأيام اللي ما عنده فيها طاقة. هون أنت فعلياً بتبدأ تصنع نفسك وتكسر حاجز الموظف العادي. في نهاية يومك لا تسأل حالك بشو فكرت أو شو خططت، اسأل سؤال واحد: هل التزمت بالفعل اليوم؟ لأنك ببساطة

0: مش عم بتطارد هدف، انت عم تبني نظام حياة بيوصلك للهدف غصب عنه. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي المختبر اللي بتثبت فيه جودة افعالك قبل اهدافك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية.

0: تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، مرحبا بكم على مائدة القرآن، رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في القرآن وأحسن التطبيق والسلوك العملي وفق القرآن وتعاليم القرآن ومنهج القرآن ودستور القرآن، إخوة بظلال القرآن يا رب. قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، يا سلام على القرآن. وهي اللي حصل، تبعثر الأمة الواحدة وتولد منها أمم، يعني أبونا آدم وأمنا أولادهم 15 20، هاي صاروا 1000 2010، فانقسموا وصار أمم وأقوام وشعوب ولغات وألسن وثقافات وتاريخ وجغرافيا قصة. كان الناس أمة واحدة، 4 كلمات ولا كم، يا سلام، لكن لخصت لك التاريخ البشري والله. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يعني إيه؟ يعني الأنبياء فرقوا؟ لا، معاذ الله، مبشرين ومنذرين، كيف مفرقين؟ لا، بعث الله النبيين ليعلموا هذا الجمع الكبير من البشر، يعرفوا ربهم، كيف يتعاملون مع بعضهم، يقيموا العدل فيما بينهم، يمشون على الصراط السوي، لا عنف، لا دماء، لا قتل، لا جرائم، لا آخره. هذه وظيفة الأنبياء، أن يؤنسنوا الإنسان ويجعلوه ملاكا يمشي على الأرض، هذه وظيفتهم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، مبشر إن عملت صالحا، منذرا إن لم تعمل صالحا. يا أستاذ أول فصل يا شباب، من يدرس ينجح ومن لم يدرس لا ينجح. يا أستاذ فاولت علينا من أول فصل. لا يا أخي، أنا عم بحذر، دعك من ثقافة الكلام الربش هذا، فاولت مش فاولت، أنا بحذر قاعد، من لم يدرس بنجحش، كيف بده ينجح من غير ما يكون قد درس؟ إذن هذه وظيفة الأنبياء، بشارة ونذارة، مبشرين ومنذرين. وأنزل معهم الكتاب بالحق، كل نبي كان معه كتاب، إن شاء الله صفحة صفحتين. قرآننا من فضل الله يعني 600 صفحة ولا كام تقريبا، والله من كتب فيه والله والله ولا 600,000 صفحة. إي والله من فضل الله، يعني بالسورة عم بكتب 700 صفحة، السورة القصيرة مش السورة الطويلة، مو إنشاء، من فضل الله. ظلال الآيات ومعاني الآيات خلاصته، بدناش نضيع الوقت. وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يا أيها الناس، هذا القرآن نزل ليحكم، لما يقصى من حياتنا؟ لماذا؟ فليكن منهاج ومنطلق الدساتير والقوانين كلها تنطلق من القرآن وظلال القرآن ومعاني القرآن ومغازي القرآن، الخلاصة. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، بدل ما نستورد قوانين إيطاليا وقوانين بريطانيا وقوانين فرنسا بتناسبناش يا أبويا. القرآن هو ما يناسبنا، مو دساتير وقوانين الأمم الأخرى. عجيب شأن الأعاريب والله. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، لهم اللي قبلينا من سميه ومن سميه، معروف اختلفوا ليه؟ الدنيا والأهواء فقط وسوء الفهم، فهم واحد شمال واحد فهم يمين، واحد مضطر في الفهم واحد بليد الفهم واحد مقلوب الفهم، هذه يعني أمور لا تنتهي. إن الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينت بغيا بينهم، التظالم إخواننا. المجتمع الإسلامي ميزة الأولى من فضل الله العدل والقسطاس والإخاء والمساواة، مهما الدساتير والقوانين كثرت ما في مثل قرآننا ومنهاجنا إطلاقا. بغيا بينهم، التظالم المزروع في الأهواء، النفس، طمع، الجشع، العدوان، تعدي على الأعراض، تعدي على الأموال، تعدي على الحقوق إلى آخره. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ربنا هدانا إلى الصراط السوي المستقيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ختام الآية 13 بعد 200، نلتقي بإذن الله مع الآية 14 بعد 200، ولكن في حلقة قادمة. إلى ذلك الوقت وفي كل حين نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنعام.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع الصلاة، حول أسباب الخشوع في الصلاة، انطلاقا من أن الخشوع في الصلاة من ألزم واجبات المصلي. أيها الإخوة الكرام، الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين، ولا خير في دين لا صلاة فيه. والصلاة سيدة الطاعات، وغرة العبادات، ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. الفرق الجوهري بين مؤمن وغير مؤمن الصلاة. المؤمن موصول بخالق الأرض والسماوات، والطرف الآخر مقطوع عن الإمداد، إمداد خالق الأرض والسماوات. أيها الإخوة الكرام، ومن أسباب الخشوع في الصلاة عدم الانشغال بشيء فيها، كتسوية الحصى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة. الحركات الكثيرة في الصلاة، أن تسوي الحصى، أن تسوي مكان السجود، أن تصلح من ثوبك، أن تنفض شيئا عنه، أن تمسح جبينك، كثرة الحركات في الصلاة تبعد الإنسان عن الخشوع فيها. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا فيما رواه الإمام البخاري: إن في الصلاة لشغلة. المصلي مشغول باتصاله بالله عز وجل، فإن كان يؤدي حركات وسكنات لا معنى لها عنده، وإن كان يقرأ قراءات لا يفهمها أو لا يعنى بمعانيها، تصبح الصلاة عبئا. إذن لا بد من أن يتشاغل بشيء آخر. ومن أسباب الخشوع بالصلاة عدم التشويش بالقراءة على الآخرين، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا. وهذا يحصل، المصلون يؤدون صلاة السنة، يأتي رجل ويصلي إماما ويرفع صوته حتى يسمع كل من في المسجد بقراءته وحروفه وتجويده وبراعته في القراءة، فشوش على كل المصلين. ينبغي ألا تؤذي أحدا وأنت تصلي. إن كنت تصلي إماما في مسجد، والثواب الذي يتوقعه الناس جميعا من صلاة الجماعة هو في الجماعة الأولى، أما أن تقام عشرات الجماعات في المسجد، كل ما صلى إنسان وراء 4-5 أشخاص صلوا صلاة جهرية وشوشوا على الحاضرين وعلى دروس العلم وعلى من يصلي سنة وعلى من يقرأ قرآنا، فهذا فيه أذى للمسلمين. ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، ورد هذا في صحيح الجامع، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. لو لم يصلي أحد في المسجد وبعد صلاة الفجر جلس بعض المصلين لتلاوة القرآن، لا ينبغي أن تقرأ أنت وحدك بصوت عال وتشوش على الحاضرين قراءتهم للقرآن. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أيها الإخوة ترك الالتفات في الصلاة، فلا يزال الله عز وجل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. رواه أبو داود وهو في صحيح أبي داود. أيها الإخوة الكرام، الالتفات في الصلاة قسمان:
التفات القلب إلى غير الله والتفات البصر، وكلاهما منهي عنه وينقص من أجر الصلاة. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أيها الإخوة، الالتفات في الصلاة منهي عنه برأسك، منهي عنه بقلبك، وكلاهما منهي عنه. يقول بعض العلماء: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل، والآخر ساه وغافل، مصليان يصليان في مكان واحد وفي مسجد واحد، بين صلاة الأول وصلاة الثاني كما بين السماء والأرض، لأن الأول مقبل على الله عز وجل والثاني ملتفت إلى سوى الله عز وجل. لكن أيها الإخوة، هناك التفات مشروع سنه لنا النبي: لو أن الإبن اقترب من المدفأة حتى كاد يحترق، ينبغي أن تلتفت، ينبغي أن ترفع صوتك، ينبغي للمرأة أن تصفق، ينبغي أن تقوم بحركة كي تنقذ هذا الطفل من الوقوع في نار المدفأة. هناك حالات ضرورية يقدرها الله عز وجل، حينما ترى أن خطراً سيقع على أحد أولادك أو على والدتك أو على زوجتك وأنت في الصلاة، ينبغي أن تلتفت، وينبغي أن تفعل إشارة ما كي تشير إلى هذا الخطر، أو أن ترفع صوتك. أحياناً تصلي وحدك في الغرفة وفيها ابن صغير كاد يقع من النافذة، ترفع صوتك بالقرآن حتى تنتبه الأم وتأتي فتأخذ الصبي من النافذة المفتوحة. أيها الإخوة الكرام، ومن أسباب الخشوع في الصلاة عدم رفع البصر إلى السماء، فإذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء، وما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ هذا يتنافى مع الخشوع. وفي حديث ثالث: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وينبغي أيضا أن يجاهد الإنسان نفسه في مدافعة التثاؤب في الصلاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليقضم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. شيء آخر يتنافى مع الخشوع في الصلاة: ترك السدل في الصلاة، لما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، لو كان البرد شديدا فلف رأسه كله وغطى فمه وقرأ، القراءة ليست واضحة، هذا مما ينقص من أجر الصلاة. نهى عن أن يسدل المرء في الصلاة، أن يرتدي ثوبا بلا أكمام، يضع شيء، فهذا الشيء يحتاج إلى متابعة. هناك بعض الأزياء في بلاد إسلامية ثوب يلقى على الجسم يحتاج في كل دقيقة إلى تعديل، أما الثوب المخيط المنضبط هذا مريح في الصلاة، فأنه إنسان يضع عباءته من دون أن يدخل يديه في أكمامها على كتفه في الصلاة، هذه قد تنزاح، قد يحتاج إلى تعديلها من حين إلى آخر. فأي شيء يشغلك عن الصلاة في الصلاة هو منهي عنه. قال بعض الشارحين لهذا الحديث: أن يلتحف بثوبيه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد، أن يضع الثوب على رأسه أو كتفه ويرسل أطرافه أمامه أو على عضديه فيبقى منشغلا بمعالجته فيخل بالخشوع بالصلاة. ومن أسباب الخشوع في الصلاة ترك التشبه بالبهائم، فقد نهى صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن ثلاث: عن نقر الغراب، السجود السريع، وعن افتراش السبع
إذا سجد يضع يديه مع مرفقيه على الأرض كما يجلس السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير. له مكان لا يسمح بتغييره في الصلاة، يزاحم الناس عليه، يدفعهم عنه. كل أرض المسجد واحدة في ثواب الصلاة، فهذا الذي يختار مكان ليصلي فيه ولا يسمح لأحد أن يصلي فيه هذا أيضا منهي عنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث في الصلاة: عن نقر الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير. وفي رواية ثانية يقول بعض أصحاب النبي: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقرة الديك، وإيقاع كإيقاع الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. أيها الإخوة الكرام، إن من عظم مسألة الخشوع في الصلاة وعلو قدرها عند العلماء أنهم ناقشوا هذه القضية: في من كثرت الوساوس في صلاته هل تصح أم عليه الإعادة؟ قال بعض العلماء: فإن قيل ما تقولون في صلاة من عدم خشوع هل يعتد بها أم لا يعتد؟ الاعتداد بها في الثواب لا يعتد بها في الثواب، إلا بما عقل فيها منها. لا يعتد لصلاة لا خشوع لها في الثواب إلا لما عقل فيها منها وخشع فيه قلب المصلي لربه فقط. قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. إن العبد ليصلي الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها حتى بلغ عشرها. إن غلب عليه عدم الخشوع فيها وعدم تعقلها فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها، فأوجبها بعضهم ولم يوجبها بعضهم الآخر. اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسواس في صلاته أوجبها بعض العلماء ولم يوجبها بعض العلماء الآخرين. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيقول: أذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى. وفي حديث آخر ذكرته قبل قليل: إن العبد لينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها حتى بلغ عشرها. وابن عباس حينما يقول: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. أيها الإخوة، إذا غلب على صلاتك الخشوع فقد يكون في السنن ما يرممها. إذا غلب على صلاتك الخشوع فقد يكون في السنن ما يرممها. أما إذا غلب عدم الخشوع ومن عادتك أن تخشع في الصلاة، ينبغي أن تعيدها. من عادتك أن تخشع في الصلاة وفي صلاة واحدة غلب عدم الخشوع، فالأولى أن تعيدها. أيها الإخوة الكرام، الخاشعون في الصلاة درجات. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. الخاشعون في الصلاة على درجات خمس. المرتبة الأولى مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. والثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكنه ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوسواس والأفكار. المرتبة الثالثة من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق من صلاته، فهو في صلاة وجهاد. والمرتبة الرابعة
من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها فلم يضيع منها شيئا بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. والخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك ولكنه مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظرا بقلبه إليه مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده. وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أعظم مما بين السماء والأرض وهذا في صلاته مشغول بربه وهو قرير العين به. القسم الأول الظالم لنفسه المفرط الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها معاقب. والقسم الثاني من حافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها لكنه ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فهو محاسب. والثالث مكفر عنه والرابع مثاب والخامس مقرب إلى ربه. آخر واحد قال لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة. انطبق عليه جزء من قول النبي أرحنا بها يا بلال. أيها الإخوة الكرام هذا موضوع بالغ الأهمية. الصلاة عماد الدين. مرة ثانية الصلاة نور. أنت بالصلاة تملك رؤية صحيحة. والصلاة طهور. أنت بالصلاة لا تحقد ولا تكذب ولا تغش. إن الصلاة كما قال الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر نهيا ذاتيا. الصلاة نور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ترى الحق حقا فتتبعه وترى الباطل باطلا فتجتنبه. يصعب أن يرتكب المصلي خطأ فاحشا لأن معه نور من الله عز وجل. والصلاة طهور. كل أدران النفس كل مثالب النفس أنت بعيد عنها لأن الله طهرك منها لأن الصلاة كما قال الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة حبور. أرحنا بها يا بلال. جعلت قرة عيني في الصلاة. الإنسان يستمتع بمخلوقات الله عز وجل لأن الله أودع فيها مسحة من جمال فكيف إذا اتصل بخالق الجمال وبأصل الجمال. هذا الذي نقوله دائما أيها الإخوة العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. فالسلوك هو الأصل في الدين والعلم هو السبب والجمال هو الثمرة. لذلك كما قال بعض العلماء في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ماذا يفعل أعدائي بي بستاني في صدري إن أبعدوني فإبعادي سياحة وإن حبسوني فحبسي خلوة وإن قتلوني فقتلي شهادة. يؤكد هذا الكلام قول الله عز وجل ويدخلهم الجنة في الآخرة. عرفها لهم في الدنيا ذاقوا طعمها ذاقوا نموذجا منها ذاقوا نصيبا منها. فإن لم تقل أنا أسعد الناس في الأرض إلا أن يكون أحد أتقى مني فهناك خلل في الصلاة. الصلاة عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات وغرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. أيها الإخوة الكرام من تركها تهاونا فقد عصى وقد ارتكب كبيرة ومن تركها جحودا بفرضيتها فقد كفر.
من ترك الصلاة فقد كفر. أيها الإخوة الكرام، هذا المخلوق الضعيف الذي خلق ضعيفاً وخلق هلوعاً، إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً وخلق عجولاً، هذه نقاط ضعف في أصل خلقه. ما الذي يزيلها؟ الصلاة. والدليل: إن الإنسان خلق هلوعاً، إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً، إلا المصلين. المصلي يرى أن الله يعمل وحده في الكون، يرى أن الله بيده كل شيء، يرى أن الله لن يسلمه لأعدائه، يرى أن الله حي قيوم، يرى أن الله في السماء إله وفي الأرض إله، يرى أن الأمر كله يرجع إليه، يرى أنه الأول والآخر والظاهر والباطن، يرى أن الله حسيب على كل شيء، أمره بيد الله لا بأيدي الخلق. المصلي مع المنعم لا مع النعمة. بين الغرب والشرق هذه الكلمة: الغرب مع النعمة والمؤمنون مع المنعم. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري، ما تيسر من سورة الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري، ما تيسر من سورة الرحمن.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. خرج رجل يدعى داود بن سلم في زيارة رجل آخر يدعى حرب بن خالد، وكان حرب هذا كريما جوادا، فلما قدم عليه قام غلمانه إلى متاعه فأدخلوه وحطوا عن راحلته، فأدخل إلى حرب وأنشده: ولما دفعت لأبوابهم ولاقيت حربا لقيت النجاح، وجدناه يحمده المعتفون ويأبى على العسر إلا سماحا، ويغشون حتى ترى كلبهم يهاب الهرير وينسى النباحا. فأحسن حرب إحسانا كبيرا لهذا الرجل وأمر له بجوائز كثيرة، ثم استأذنه داود في الانصراف فأذن له وودعه وانصرف. فلما خرج من المجلس كان غلمان حرب جلوسا، ولم يقم منهم أحد إليه ولم يعينوه كما كان من سابق شأنهم، فظن أن حربا ساخط عليه وقد احتال ليشعره بذلك. فرجع داود إلى حرب وقال: أواجد أنت علي؟ قال حرب: لا، ولما ذلك؟ فأخبره خبر الغلمان. قال:

0: ارجع إليهم فسلهم. فرجع إليهم وسألهم فقالوا إننا ننزل الضيف ولا نرحله. فوقعت كلماتهم في نفسه أشرف موضع. ولما قدم داود المدينة سمع أهلها بحديثه، فأتاه منهم رجل من أعيانها يدعى الغاضري فقال إني أحب أن أسمع هذا الحديث منك. فحدثه داود بما كان من خبره، فقال الغاضري والله إن فعل الغلمان أحسن من شعرك. وبذا فقد ألحق حرب غلمانه به في الجود والكرم والإدابة بما رأوا منه من إكرام أضيافه.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة البقرة.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله. مع القرآن الكريم نمضي إن شاء الله، عسى أن يكون منارنا على الطريق، وأن يكون هدانا على الطريق، وأن يكون مثبتنا على الطريق، وأن يكون رائدنا، وأن يكون بصيرتنا وبصرنا، أكون جامعنا وموحدنا. اللهم اجمعنا على القرآن وثبتنا بالقرآن يا رب العالمين، اللهم آمين. نحن ما زلنا في آيات سورة البقرة، نبتدئ من الآية 8 بعد 200 إعادة من أجل أن نربط الكلام بعضه ببعض. يا أيها الذين آمنوا، ينادينا مولانا بأحب أسمائنا إلينا اسم الإيمان. مولانا قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، إذن أجمل أسمائنا، أكمل أسمائنا، أعلى أسمائنا اسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، من أجل أن يتفتح العقل والقلب بهذا النداء الرباني، يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، إله الكون يناديك بأجمل أسمائك، بأعلى أسمائك، يا سلام. أخواني قرآنكم الله مدهش، معجز، معجب، عظيم، كريم، سبحان من أنزل له. إخواني والأخوات، ينبغي أن نكتشف كنوز القرآن، وراء كل كلمة معاني وظلال وإرشادات وتوجيهات. سبحان من أنزله، القرآن أغنى من كل ما نقول. يا أيها الذين آمنوا لبيك يا ربنا، نعم، ادخلوا في السلم كافة، سلم مع اليهود، لا ادخلوا في السلم الاجتماعي، في السلم أمتكم مع الإنسانية التي لا تعاديكم، لكن نسالم من يعادينا، من يحتل مقدساتنا ويهدد بهدم أقصانا، قبلتنا الأولى. السلم مع هذا جريمة، خطيئة، إثم كبير. ادخلوا في السلم، إياكم أن تخدعوا بظاهر الألفاظ، لكن نفهم ما وراء الألفاظ. ادخلوا في السلم الاجتماعي، سلم الأمة بين مكوناتها، مو نحترب شرقي وغربي وشمالي وجنوبي وبدو حضري وحكايات، يعني ولدون 100 سبب للتفرقة، عندنا 1000 سبب للجمع والتوفيق والوحدة. ادخلوا في السلم كافة، يا سلام، كلكم في مظلة كبيرة، في خيمة كبيرة، في فسطاط ضخم عظيم. والإسلام السلم الذي نشأ، احنا كنا قبائل محتربة، ما توقفش الحروب فيما بيننا، جاء الإسلام الفضل أطفأ كل هذه النيران. ادخلوا في السلم، الإسلام الذي جعلكم في سلام بين القبائل، بينما كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخواني، هذا القرآن والله لا يلا بدي أتكلم فيها منطلقا بها ساعة، اي والله، لكن احنا نختصر جدا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن من الذي يسعى لتفرقتكم، لتمزيقكم، لشرذمتكم؟ من؟ الشيطان ومعسكر الشيطان وأتباع الشيطان والدول التي تنفذ خطة الشيطان، يعني أوروبا وأمريكا، الأنظمة، الشعوب معنا من فضل الله. بعد حرب غزة الشعوب الغربية كلها معنا، مع قضيتنا، مع حقنا، مع ديننا، لكن بقيت الأنظمة، ترامب ومش ترامب وبايدن ومدري مين، ذولا أعتقد لن يكونوا معنا يوما. إذن السلم كافة لأهل الإيمان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه الشيطان يريد أن يبعثركم، يريد أن ينثركم، يريد أن يمزقكم مزق فيتسلط عليكم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولاحظ التقديم، إن طبعا أقوى أدوات التوكيد، لكم عدو مبين، قدم لكم للاهتمام، عدو منكرة لتعم وتعظم، مو منكرة للتحقير، لا، عدو مبين، ظاهر العداوة، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مو مخبي، مو مستتر، لا يا أبويا. فإن زللتم، احزل وزلق تقريبا نفس الجذر، زللتم، معنا عملتم خطأ، نعمل إيه؟ من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. لما قال غفور رحيم؟ عشان يظل في رائحة التهديد، لأنه إياك والزلل من بعد ما عرفت الطريق، فكيف تنزلق على طريق معبد، طريق من فضل الله ممدود، طريق واسع. كيف هذا؟ لئن وقع منكم الخطأ فاعلموا أن الله عزيز حكيم، ولذلك ارجع إليه فور ما تقع منك الزلة يغفر لك مولاك. والسلام عليكم، نلتقي معنا العاشرة بعد المئتين، كونوا معنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة الأعراف.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. هل فعلا مشكلتك هي قيمة الراتب اللي أنت عم تأخده آخر الشهر؟ ولا مشكلتك هي طريقة التعامل مع الراتب؟ خلال السنوات السابقة في شغلي في إدارة الموارد البشرية كنت كثير أسمع جملة بتتكرر بين الموظفين: راتبي ما بكفي. لكن لما تبدأ تحلل وتشوف الموظفين كيف يتعاملوا مع الراتب والدخل اللي عم بأخدوه آخر الشهر، وجدت هناك أربع نماذج بدنا نحكيهم بحلقتنا هاي ونشوف أنت مين فيهم. النوع الأول موظف منفق. هذا شخص الراتب عنده عبارة عن ضيف عزيز بيسلم عليه أول يوم وبودعه تاني يوم، صرف بدون وعي، والنتيجة أزمة بتسحب أزمة. أما النوع الثاني فهو الموظف المدخر، بيصرف بحذر وبيخبي قرشه ضمن قاعدة أو مثل قرش الأبيض لليوم الأسود، بس فلوسه واقفة مكانك سر، ما بتكبر ولا بتتطور. أما النوع الثالث فهو المستثمر، بدأ يفهم اللعبة شوي، بيصرف زي الأول، بيدخر زي الثاني، وبيحاول يشغل فلوسه بس لسه عم بدور على توازن. أما النوع الرابع فهو الحكيم، وهذا هو المستوى الأعلى اللي بدنا نوصل له كموظفين مثاليين. بيصرف بوعي، بيدخر بذكاء، بيستثمر، والأهم بعطي، يعني بتصدق. هذا الشخص هو المرتاح فعليا حتى لو كان راتبه قليل وعادي، مش عالي جدا جدا. تعالوا نقارن. الموظف العادي بيحكي لو زاد راتبي رح أرتاح، أما الموظف المثالي وهو الذكي بيحكي لو فهمت كيف أدير فلوسي وأدير دخلي وأدير راتبي راح أرتاح. الأول بيستنى الزيادة من الشركة والتاني بيصنع زيادته بنفسه. الخلاصة مش كم راتبك آخر الشهر وكم عم بتدخل دخل مالي، المهم كيف تدير اللي بتدخله، كيف تدير راتبك. ابدأ من اليوم، قسم دخلك بوعي، وخلي هدفك تكون الشخص الحكيم اللي بنفق وبتدخر وبيستثمر وبتصدق وبعطي، لأنه الذكاء المالي أهم بكثير من الأرقام اللي بكشف الراتب. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة البقرة.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة غافر.

0: الْكِتَابِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة غافر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: قصمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الزخرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الزخرف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة آل عمران.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة البقرة.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق.

0: يخسرون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة الأنفال.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.

0: الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

لا حول. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة